0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره

0: أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. عرس فاطمة رضي الله عنها الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في خميل أتنفسر وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر. يعني ايش معناه هذا اللي جاء في مسند أحمد؟ خميل يعني قطيفة بيضاء منصوف، قربة يستسقى بها، تكون للماء القربة يحط فيها الماء، ووسادة أدم يعني الأدم القديم هو الجلد، مخدة جلد، حشوها ليف الإذخر يعني حشوها يعني محشية بالليف، وهذا يعني، وفي رواية أخرى وجرتين، يعني هذا الكل وهذا نهاية جهاز فاطمة رضي الله عنها. باش ناخذوا منه هذا، ناخذوا استحباب التيسير في أمور الزواج وأنه يكون على قدر الاستطاعة. يعني علاش ندينوا للعرس؟ وعلاش ناخذوا ديون للزواج؟ وعلاش نبدأوا حياتنا بالتبذير والإسراف؟ يعني فما كثير من الأمور اللي هي في الزواج توا وتدخل في كلفة الزواج، وليت زادة ياسر، معناها وليت كيني الضرورية اللي هي ماهيش ضروري. ما هوش ضروري أني نكري ربع ما نعرفش بقديه نأجرها بالملايين باش نلبسها ليلة ومن بعد نرجعها، بلاي هذا إسراف ولا مش إسراف؟ يعني بالنسبة لطبقة معينة يعني الإسراف راهو نسبي والتبذير نسبي، وإحنا هذا كل رنا ربي قال ولا تبذر تبذيرا، كلوا واشربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سرف ولا مخيلة. معناها ماكش بش يعني فما زود ضوابط، يعني كلوا واشربوا والبسوا هذا من غير ما تصرف ومن غير ما أنا يكون نيتك تتباهى للناس. يعني احنا تو نشوفوا كلفة الزواج في تونس من ايجار للقاعات ومن الروبة اللي باش تكريها ومن غيره من غيره من غيره، يعني هذه هل هي اشياء ضرورية؟ لو الانسان باش يتكلف لها فوق طاقته راه والله لا يجوز، يعني ويدخل هذا في الاسراف. اذا الانسان ميسور الحال ويقدر، يزم ما تكونش زادة نيتو التباهي على الناس، وإلا فعل الناس ففعلت الفخرة، وكيفاش ولد فلاني عرس هكا وانا وصاحبتي عرست هكا لازمني نعمل كيفها؟ سبحان الله مستوى المالي ما هوش كيف كيف. يعني قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. يعني فما الناس تولت عادة جميلة جدا، انه الناس تقولك اللي باش نعمل به هنا وليمة العرس ده تولت مكلفة جدا، فيقولك انا هذي كان معنى بركة هذا الزواج ريت نماذج حكا، يعني عمل وليمة مصغرة وتصدق بي يعني بالأكل للفقراء، وقال انا نحب نبدأ زواجي بالطريقة هذه. يعني رحلة اللي بعد الزواج تكون رحلة عمره، الإنسان يدخر والأموال هذيك في عوض تتحط على الزينة وعلى الملابس اللي هي يعني في الأخر مكلفة جدا، وعلى الحلويات اللي هي ماشي فوق طاقة الناس. الزواج الكل كل كل ينجم كل لا وحدرة، يعني قبل كان مقدور عليه هذي، لكن طول بالطبيعة ما هوش مقدور عليه. الإنسان اللي قادر ما يتسماش مصرف، لكن الإنسان اللي كلف نفسه وهمه ماذا يرى الناس هذا راهو منهي عليه، هذا منهي عليه، لأنه يدخل في التنافس بالدنيا وعلى الدنيا، والدنيا حلوة خضرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يتكلف لها فوق طاقته. وربي سبحانه قال في الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. وهني قوس آخر نحب نفتحه أنا، كما نقول زيدا أنه ما نكلفوش فوق الطاقة في أمور الزواج، نقول زيدا ما نتنازلوش أكثر من لازم في الزواج، لأنه للأسف كيف كيف نقول زيدا هوني بيت المتنبي، يقول لك المتنبي يقول لك: إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. فما نبدأوش زيدا الزواج بالتنازل، مش لازم هذيك ومش لازم هذيك ومش لازم هذيك، ومن بعد جيك الأم وجيك البنت تقولك: أخزر كيفاش احنا يعني تنزلنا، وجيني ياسر هذه المشكلة، يعني احنا ما شرطنا عليه شيء وقلنا نسهلوا عليه وقلنا نتبعوا السنة وقلنا معناها زواج فاطمة كان كذا، ومن بعد ولا معناها شحيح في المصروف وما يعطي بنتنا حتى شيء، ويقولها: انا خذيتك يا اخي في الاخر انت زاد رضيت باقل ما يمكن، فيولي يزهد فيها. احنا نقول خير الامور الوسط. انت ما تجمش تقدم تنازلات الانسان مازلت ما تعرفوش، يعني فما حاجه احنا اللي نقولوا اللي هي ستاندار في المهور مثلا، في شريان الذهب في المبلغ المالي اللي تعطى قبل الزواج، وهذه امور يجري فيها العرف، يعني شنو الناس التعود، وكي نقولوا العرف شنو عادات الناس في المسألة هذه، يعني فيها شيء في بعض الجهات تلقى الراجل يجيب الذهب والمرأة تجهز الدار، في بعض الجهات تلقى الراجل يجهز الدار والمرأة تجيب قطعة مثلا، تجيب بيت صالة، تجيب كذا تجيب كذا، في بعض الجهات تلقى، يعني كل جهة وأعرافها وتقاليدها في المسألة هذه، ما فماش إشكال يعني إذا هذه جرات بالتفاهم. لكن مش بالضرورة أنت باش تبدأ الزواج بما تجيبش وما حاجتي بشي ومش لازم وكذا، لأنه للأسف فما فئات من الناس تزهد في البنت وفي العيلة بالطريقة هذه. ما هوش كل إنسان باش تتنازل لأجله يستحق التضحية هذه. يلزمك تعرف هل الإنسان هذا يقدر قيمة هذه التضحية أم لا، وهذا القوس مهم جدا أيضا. باهي معناه حتى كي نقولوا نسهلوا راهو على خاطر احنا المسلم الأصل فيه انه ما يعملش العباد، راه مقتنع بها الحاجة، اول شيء همه شنو رضا الله عز وجل، حاجة هذه ترضي ربي ولا لا، حلال ولا حرام، قبل كل شيء حاجة هذه فيها حتى هي كان حلال، هل فيها إسراف، هل فيها تبذير، هل فيها كذا. باهي الحاجة هذه أنا نعمل فيها مقتنع بها، وإلا للناس ليقول الناس، احنا مهلكنا كان ماذا قال الناس. وصدقني هالناس هذم أول ما نرحلوا على الدنيا هذه مش نبش ينفعنا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، باش تلقى كان ما عملت لله وما ادخرت عند الله، اللي عملته للناس مشي مع الناس. باهي والوليمة، وليمة الزواج أيضا كانت يسيرة. لما أراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه لابد للعرس من وليمة. فقال سعد: علي كبش، معناها أنا ليه هديت له كبش. وقال وجمع له رهط من الأنصار، وكانش عنده معناها المال لكن هديه له. وهوني زاد مشروعية الهدية، وجميل ياسر اللي عنا في عاداتنا أنه الناس تتعاون في الزواج وتعطي مبالغ مالية قبل الزواج باش يعاونوا رواحهم، وهذا مما يتقربوا به إلى الله، راه معناه بطبيعة إذا نويناه لله باش ننويوه من باب والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي، والمسلم يعني أخو المسلم، فيعاونه في غسرته، في فرحه، في حزنه، في كذا. فتعاونوا الأنصار، فقال سعد علي كبش وجمع له رهط من الأنصار قاسوا عن معناه مكيال أهل المدينة من ذرة، الذرة هي القطانية وإحنا نقوله. فلما كانت ليلة البناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تحدث شيئا حتى تلقاني، يعني انتظرني باش ندعي لكم قبل ما يدخل على فاطمة، يعني استنوني باش ندعي لكم. وفيه استحباب الدعاء بالبركة للزوجين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم إنه أفرغه على علي، معناها وهذه فيه بركة كبيرة لعلي بن أبي طالب، خطر فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذيك كلها بركة، وكانوا الصحابة يتعاركوا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. وقد كان الحديث رواه الطحاوي في يعني أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. نعود بعد الفاصل.

0: هذا فيه قلنا استحباب الدعاء بالبركة للزوجين، وهذه سنة جميلة. والدعاء أصلا معناها أنه يبدأ هذا الزواج بالدعاء، اللي معناها اللي هو يحسسنا ويشعرنا بقرب الله عز وجل، ويحسسنا بمعية الله عز وجل، ويحسسنا أنه هالزواج إذا يعني بارك فيه ربي راه بإذن الله، معناها أن يعني ننتظر منه الخير الكثير. ولم تتوقف رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته عند زواجهن، فيعني كان يرعى بناته بعد الزواج، ما كانش كما توا للأسف نسمعوها أكها أخذت لها راجل دبر راسها. يعني البو راهو لازمه إذا بنته مرت بضائقة مالية وهي متزوجة واجب عليه أنه يساعدها. إذا هي ربي سبحانه ابتلاها بزوج ظالم ولا كذا، واجب عليه أنه يعني يعاونها ويحللها مشاكلها ويقف معاها ويكون هو الظهر اللي تتك عليه. يعني هذه مسألة دبر راسك وبرا شوف أمورك وكهو أنت اخترت وما همنيش فيك، وإلا هذا كل اللي الرجال قوامون على النساء، ما قالش الأزواج قوامون كهو، الرجال الكل قوامون، يعني البو والخو والعم والخال والكل شنو دورهم يعني في حياة المرأة. يعني أنا الحقيقة يؤلمني جدا أني نلقى امرأة تتعرض للظلم والظلم الشديد، فكي نسألها وينهم الرجال من أهلك تقولي حد ما وقف معاي. يعني هذا يؤلم جدا. يعني الحاجة أحيانا اللي تردع الراجل المتعسف في حقوقه الزوجية وإلا اللي يظلم المرأة ولا كذا، أنه وجود سند للمرأة، أنه فما ظهر، أنه فما سند، أنه فما شكون يحميها، فما شكون يدافع عليها، فما شكون معناها في ظهرها. وهذاك علاش زيدا نقوله للبنات قبل الزواج، رد بالك لتذم أهلك عند زوجك مهما كان بوك صعيب ولا لقيت معاه مشاكل، وإلا راه هو سندك وقت الشدة. يعني ما تشوهش صورة والديك عند زوجك، وما تشوهش صورة أهلك عند زوجك، لأنه فما برشا رجال للأسف ما فيهمش مروءة، وأنا نقول هذية يستغلوا الشيء هذا في عوز هو يكون لها السند ويولي هك ما عندك حد، ويولي يعمل فيها شي حب على خاطر ما عندها شكون يدافع عليها. ونقولوا للرجال بالحق في معاملة الأزواج راهو بابك للجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه هي الرجولة وهذه قمة الرجولة. فوقتل يعني أنت تتعامل معها، يزمك تتعامل معها وكين أبوها يراك، تتعامل معها والله يراك، فقط استشعر هذا أنك تتعامل معها وربي عليك رقيب في معاملتك لها وكذا الزوجة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل فاطمة بالهبات والأعطيات. علي بن أبي طالب قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من سيراء، معنى الحلة هي لبسة، وسيراء هو نوع من أنواع الحرير، فخرجت فيها فقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها، خطر الحرير مكتعرفه محرم على الرجال، على الذكور من أمتي معناها محرم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير. علاش؟ لأنه فيهم نعومة وترف، والرجل لازم يكون يعني، فهي يلبسها النساء. فقال اجعلها خمرا بين الفواطم، خمرا جمع خمار اللي هو الخمار غطاء الرأس، هذاك علاش وقت الرب يقول في سورة النور وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، الخمار عند العرب وغطاء الرأس. بين الفواطم مش معناك الحلة ذيك، اجعلها خمرا بين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء، وفاطمة بنت أسد اللي هي أم علي بن أبي طالب زاد اسمها فاطمة، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، يعني هذوما الثلاثة اسمهم قال اجعلها خمرا بين الفواطم، يعني اهديها للفواطم، وأولهن بطبيعة فاطمة رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا يرعى بناته عند زواجهن، ويعني من رعايته لبناته عند زواجهن يعني رعايته لفاطمة، فكانت السيدة فاطمة يربيها على التقلل من الدنيا ويحث على الصدقة، فهذا يعني كان أمر مهم جدا أنه يربيها حتى بعد الزواج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها سترا، معناه قلوا ستارة ريدو. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة معناها مهمومة، فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي ولم يدخل. فمشى علي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا زاد أنا نرى فيه أنه الراجل اللي يحب مرته ينتبه لتقاسيم وجهها وينتبه متقلقة مش متقلقة، مش ما هموش فيها، لا يراها، لا يعرف وقتش تبدأ حزينة ولا يعرف وقتش تبدأ فرحانة، ولا يهمه أنه يفرحها. فهو كي شايفها متقلقة مشى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. وأنا هي قلش بيك قتلوا راه الرسول صلى الله عليه وسلم جاي ومستنس يدخل عليه فما دخلش عليه. قال ما أنا والدنيا، ما أنا والرقم، الرقم خطر هو الستارة اللي مغطية بها فيها تصاوير، والرسول صلى الله عليه وسلم تعرفوا اللي قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يعني هذا يمنع دخول الملائكة. فقال وما أنا والرقم، إني رأيت على بابها سترا موشيا. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرني فيه بما شاء. فقال قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة، يعني ينجموا يقصوه كما قال سيدة عائشة يعملوه حاجة، يعني هو الصورة إذا ما تكون ممتهنة كما يقولوا العلماء ويغيره أنه تكون إما في القاعة ولا تتقص وتتعمل مخادد ولا تتعمل بها شيء، لكن ما تكونش. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لابنته ما كره لنفسه، وهذا مقام السيدة فاطمة، من تعجيل الطيبات في الدنيا، كما باش يعلمها ذكر جميل جدا تقوله عند النوم، هذية معناها باش نشوفوه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة اللي باش نواصلوا فيها مع قصة فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.

إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وشوى خلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي، هاك ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي. هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي. قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي وفؤاد يؤج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤومة عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي. الحمد لك، والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك، وجوارحي يا ربي، جوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك. يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي من علم.

يا رب. يا صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك. الحمد لك والملك لك والكون يا

آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء، وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك. أنت الذي في الأرض رب والسماء، فلا شريك من مليك أو ملك. إلهي، أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض، في البحر الخضم، وفي مدارات الفلك. أجر الفؤاد بفيض لطفك، إنه يا ربي يلجأ منه.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
3: إسلام نادين السلام.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
3: إننا أحرار أكيد، إن عباد العبيد.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 95، أي من قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إلى الآية 101، أي إلى قوله تعالى: واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
2: أحمد بن حامد،
1: والطالبة
3: واسم القدور،
1: والطالبة
4: ياسين الشريف،
1: والطالبة
5: بن زرت يمالك.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.
6: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.
1: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

0: سمعا.
1: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟

0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: قل هل

0: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: فحبطت

0: فيه زؤاء.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الانتباه أولا إلى الترقيق والتفخيم، وتركنا، هنا الراء فقط مفخمة، لا نقول وتركنا، لا، وترى. نفس الشيء بعضهم، بعضهم تفخيم الضاد وترقيق بقية الحروف مع بيان الضم في حرف الهاء، هو بعضهم، لا نقول بعضهم هو. فالانتباه، الوقف دائما على الضاد، حرف الضاد، الانتباه، الضاد ليس فيها همس، ليس فيها قلقلة، ولكن هي حرف فيه صفة الرخاوة، فيه صفة الاستطالة، فيه صفة الجهر. فالانتباه، أي أن لابد أن نسمع صوت الضاد، فالإنسان إذا أراد أن يتخلص من الهمس أو القلقلة فلا يتخلص من صوت الضاد تماما. فهناك من يخاف من القلقلة أو من الهمس سيقول بعض، أين الضاد هنا؟ لا، فلا نزيد ولا ننقص، فلا نقول بعض، هذه قلقلة، ولا نقول بعض، هذا همس، لا، ولكن لابد من معناها تحقيق مخرج الضاد وصفات الضاد، ولا معناها يجافي اللسان مخرج الضاد فينتج عنه قلقلة أو همس. فنقول بعض كما قلنا، بعض، أض، هذا صوت الضاد، أض، هكذا. فالانتباه، ونفخ، بيان كسر الفاء وتفخيم الخاء، ونفخ في الصور، هكذا. نفس الملاحظات في التفخيم والترقيق، وعرضنا، وعرضنا تفخيم الضاد والراء هنا. فالانتباه، في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هنا طبعا اختلف، هذه هناك بعض المصاحف فيها هذه رأس آية، وفي بعض المصاحف الأخرى ليست برأس آية، هي في العد المدني ليست رأس آية. ثم في المعنى هنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هل الجواب هو الذين ضل سعيهم؟ لا، هنا هذا مزال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم الجواب: من هؤلاء؟ هم الكفار. فليس هنا في المطلق والله أعلم، فهنا الجواب هو الذين كفروا. فمستحسن إنسان يصل ليبين المعنى، لأن هناك من يستدل ربما بهذه الآية فينزلها غير منزلها فيسقطها على المؤمنين. لا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هؤلاء؟ هم الذين كفروا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. كلمة فحابطت واضح هنا، ترقيق الحاء، فحا، لا نقول فحابطت، لا، فحابطت، ثم طا وتا، لابد من تفخيم الطا وترقيق التا. هذه إذن أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.
2: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.
1: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

إن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: قل هل

0: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: فحبطت

0: فيه زؤاء.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب أحمد. تفضل يا أحمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: يستطيعون سمعا
1: وكانوا لا يستطيعون سمعا تطي نعم
0: وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل

0: آيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.
1: أحسنت أحمد، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا

0: الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.
1: أحسنت، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين

0: الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس، تفضل يا أويس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

0: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: يوم القيامة وزنا.
0: يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.
1: أحسنت ويس، بارك الله فيك. الانتباه طبعا في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هنا طبعا ميم ساكنة وبعد حرف باء، فالحكم هنا هو الإخفاء مع الغنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين، وإن كان وجه الإظهار هو وجه معناها مقرؤ به ولكن هو غير مختار عندنا، فهنا الحكم هو الإخفاء مع الغنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم إلى آخر الآية. طبعا في قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وقفنا هنا بعدها نقرأ فنقول إنا أعتدنا جهنم، فهنا تحقيق الهمزة إذا ابتدأنا بها. حال الوصل هنا لنا التقاء همزتين، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة، الهمزتان هنا من كلمتين، فحكم الثاني حال الوصل هو التسهيل، فإذا وصلناها نقول لذلك تلاحظون أن الهمزة هنا أنها في ليست مرسومة أو مضبوطة على شكل همزة أي رأس عين، ولكن على شكل نقطة سوداء كبير وهي علامة على التسهيل، فإذا ابتدأنا بها نحققها. فإذا وصلنا فإننا نقول من دوني أولياء إن هكذا، فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

0: إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذا نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة،
1: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتدلوا يرحمكم الله.
3: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا رب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: يا رب العالمين، يا الله الكريم، يا سموحا قدوس ربنا ورب العالمين،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين واضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: جاء
1: حبني فيه طلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه

أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

أبغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفر

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى

منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

عقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
4: اللهم إني أسألك خير المسألة

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 27 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إني آمنت بك فقوي فيك يقيني، وبك اعتصمت فأصلح لي ديني، وبجنابك لذت فجنبني ما يؤذيني، وعليك توكلت فارزقني ما يكفيني. أصبحنا في فيض سترك يا الله، ومحض لطفك يا الله، وتمام رزقك يا الله. نرجو منك قربك ونسألك محبتك، نطمع في سكينة قلوبنا، وأن نذوق حلاوة جبرك، وأن لا تخلع عنا ثوب عافيتك وعفوك. اللهم يا واسع الرحاب، اللهم يا فاتح الأبواب، يا قابل التوبة لمن تاب، لا إله إلا أنت العزيز الوهاب. نسألك يا ربنا وقد ضاقت بنا الرحاب إلا رحابك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا من جنابك، واجعلنا يا ربنا ممن قبلت أعمالهم واستجبت رجاءهم وأصلحت أحوالهم وعفوت عنهم وغفرت ذنوبهم وألفت بين قلوبهم وجمعت شملهم ووحدت كلمتهم وشرحت صدورهم وسترت عيوبهم وفرجت همومهم ونورت دروبهم ويسرت أمورهم وحققت أمالهم وأرحت بالهم وقضيت ديونهم وعافيت مبتلاهم وهديت ضالهم ورزقت محرومهم وشفيت مرضاهم ومرضى المسلمين الموحدين، ورحمت موتاهم وموتى المسلمين الموحدين، واستجبت لدعائهم يا حي يا قيوم يا الله. اللهم إني قصدت إليك بإخلاص توبة نصوح، وتثبيت عقل صحيح، ودعاء قلب قريح، وإعلان قول صريح. اللهم فتقبل منا مخلص التوبة وإقبال سريع الأوبة، ومصارع تخشع وأنت قابل التوبة. اللهم إني أسألك يا كريم العفو يا الله، يا كريم المآب يا الله. اللهم إنا نسألك صرف العذاب وستر الحجاب، وامحو اللهم ما ثبت من الذنوب، واغسل بقبولها جميع العيوب، واجعلها جالية لقلوبنا، شاخصة لبصيرة لبنا، غاسلة لدرننا، مطهرة لنجاسة بدننا، مصححة فيها ضميرنا، عاجلة إلى الوفاء بها بصيرتنا، واقبل يا رب توبتنا، فإنها تصدر من إخلاص نيتنا ومحضا من تصحيح بصيرتنا واحتفالا في طويتنا واجتهادا في نقاء سريرتنا وتثبيتا لإنابتنا مسارعة إلى هذا الأمر بطاعتك. واجل اللهم يا ربنا بالتوبة عنا ظلمة الإصرار، وامحو يا ربنا بها ما قدمناه من الأوزار، واكسنا لباس التقوى وجلابيب الهدى، فقد خلعت ربق المعاصي عن جلدنا. اللهم إنا نسألك، وأنت الكريم وأنت الرؤوف، أن ترزقنا من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا بلاغا للدنيا والآخرة، صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا ساعة من فضلك الواسع، فإنك قلت: واسأل الله من فضله، من فضلك أسأل، ومن عطيتك أسأل، ومن يدك الملأ أسأل. يا خير مدعو أنت يا الله، ويا خير مسؤول أنت يا الله، ويا أوسع من أعطى أنت يا الله، ويا خير مرتجى أنت يا الله. أرزقنا ووسع علينا من رزقك، وسبب لنا رزقا من قبلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك قد تكفلت بأرزاقنا ورزق كل دابة، فيا خير من دعي، ويا خير من سئل، ويا خير من أعطى، ويا أفضل مرتجى. نسألك يا فارج الهم، ويا منفس الغم، ويا مذهب الأحزان، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت رحماني ورحمان كل شيء، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وأن تقضي بها عني الدين كله. يا رب أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك أن تغننا يا رب العالمين من واسع فضلك، سائل ببابك مضت أيامه وبقيت آثامه، وانقضت شهوته وبقيت تبعته، فارض عنه، وإن لم ترض عنه فاعف عنه، فقد يعفو السيد عن عبده وهو غير راض عنه. اللهم اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأهالينا وكل من له حق علينا. نسألك ربنا أن تقبل منا هذه الدعوات خالصة لوجهك الكريم، من فيض هذه اللحظات التي نستفتح بها هذا اليوم المبارك. بارك يا ربنا في هذه الأسماع وهذه الأبصار، ونور بصيرة كل ممتحن في هذه الدنيا يا رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل عليه في الأولين، يا رب صل عليه في الآخرين، يا رب صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فيا ربي صلي على الحبيب وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. طبتم وطاب لي ممشاكم وتبوأتم من جنة الرحمن مقعدا. سلام الله على الجميع، سلام الله على هذه القلوب الطيبة. صباحكم جنة تجري من تحتها الأنهار، لا وداع فيها ولا فراق ولا هم ولا أحزان. صباحكم نور القرآن. فيا رب إني أسألك لأحبابي أن تجعلهم من الذين قلت فيهم: إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. واشرح صدورهم بسعادة الإيمان. أسعد الله حياتكم وصباحكم، وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية. قولوا آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بهذه القلوب الذاكرة، وهذه القلوب التي تنبض في هذا اليوم الاستثنائي نبضا آخر، كله دعاء أكثر من كل مرة إن شاء الله للأبناء وللأحباب في مناظرة البكالوريا لهذا اليوم المبارك وهذا الشهر 17 من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم الثالث من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل مختبر ولكل ممتحن، هذه الدنيا كلها أصلا امتحانات، أي والله، وهذه الدنيا كلها اختبار لمن يعقل، ولكن هذا الوقت وهذه الأيام بالذات نكثر إن شاء الله من الدعاء لأحبابنا للذين هم في طريق الاختبار. أسأل الله لكم مع إشراقة هذا الصباح يا أحبابي أن يجعل لكم نورا في القلب، ونورا في السمع، ونورا في البصر، نورا في البصيرة، وأن يكون طريقكم معبدا إن شاء الله بهذه الأدعية الصباحية، ومن أمسى وهو يدعو لكم أيضا. أسأل الله لكم فهم النبيين وعلم الأولين والآخرين، وأن يذكركم لحظة نسيانكم، وأن يجعل دربكم يا رب العالمين في هذه السويعات. ما هي إلا سويعات إن شاء الله، كل امتحان تنظر للذي بعده والذي بعده والذي بعده بإقدام إن شاء الله، ولن يضيع الله

الكرام، وهكذا قد انقضت هذه الأيام الملاح، هذه الأيام التي جعلها الحق سبحانه وتعالى فيها إشراقة لقلوبنا، أيام التشريق، أيام انقضت هكذا. الكل كان ينتظر في هذه المناسبة عيد الأضحى واليوم الأول والثاني والثالث بداية من يوم القر وهكذا، وانتهى كل شيء يا الله، انتهى مع ذاك الغروب، غروب يوم عرفة، انتهى كل شيء. لكن لا ننسى، لا ننسى يا أخي ويا أختي، إذا انتهت المناسك للحجيج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم بإذنه سبحانه وتعالى لن تبور، تنتهي هذه المناسك وينتهي ذبح الهدي والأضحيات، وينتهي الذكر المطلق والمقيد المخصوص بتلك الأيام. ولكن قلنا يبقى عليك أن تذبح هواك بتقوى الله في كل وقت، أن تضحي بلذاتك وشهواتك في سبيل مرضات الله في كل حين، ويبقى ذكر الله باقي لا ينقضي ولا يفرغ منه ما دمت حيا. يقول الحق سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صدقت يا الله. يقول ابن رجب في لطائف المعارف: في الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باقي لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. يمضي موسم خيرات عظيم، كان عظيما لقلوب المؤمنين، فيه خير زاد. فاجعل يا أخي ويا أختي، يا أبي ويا أمي، اجعل ختامه ذكر، وختامك يعني ذكر وتكبير وشكر لله واستغفار على ما كان منك من تقصير وغفلة. ولا تكن عبدا موسميا، هذه هي الغاية، لا تكن عبدا موسميا. وقد ذكرنا هذه الكلمة مع رمضان، ألا تكون عبدا رمضانيا، فرب رمضان هو رب سائر الأشهر والعام. المتأمل في آيات الحج، المتدبر لها، يلحظ تكرار الأمر بالتقوى، وختام الآيات بها حثا على التزود منها، وهذا إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه العبد في جميع أحواله وطول حياته. فالعبرة بما يورثه العمل الصالح في قلبك، العبرة بما يورثه العمل الصالح في قلبك من تقوى الله. يقول الباري سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم. صدقت يا الله. ما أشد الخسارة أن تعمل وتبذل ويتعب جسدك في العبادة ثم لا يطهر قلبك ولا تزداد قربا من الله ولا حتى خوفا منه. فإنوي هنا على المداومة على الخير، إنوي المداومة على الخير، إنوي المداومة على الاستقامة. فالعمل الصالح مثل الشجرة الطيبة، تحتاج منك لرعاية وإلى سقي أيضا، لتنمو وتثبت جذورها وتؤتي ثمارها. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأناها بالدعاء لأحبابنا الذين يختبرون، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم تمام الرشاد والسؤدد، وهذه الأيام التي لن تتكرر فعلا، لكن القلب دائما يتجدد بهذه الشحنة. هذه مصافحتي الأولى معكم أحبابنا الكرام في النفحات الصباحية، ولنا عودة. أذكر الله يذكركم.

0: اللهم يا غفور يا رحيم، نسألك دائما العطاء ودائما المن ودائما الفضل من عندك دوامها يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، مع هذه النفحات حب الله يجمعنا، وها نحن نعيش في هذه الدنيا الفانية، وهذه الدنيا التي جمعتنا يحلو فيها الكلم وتحلو فيها الحياة بماذا؟ بعلاقتنا التي يجب أن تكون وطيدة معه سبحانه وتعالى، وبذلك يتولى الحق سبحانه وتعالى أمر المودة بين الأحباب. إذا أحبنا زرع هذه المحبة بين من يعني هو عاقل وغير عاقل، الجمادات، النباتات، الحيوانات، ما خلق ومن خلق يجعل الحق سبحانه وتعالى فيهم شيئا لا يمكن أن يحس ولا أن يجس، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل هذه المحبة العلوية من عنده، فأين نحن من هذه المحبة؟ لا، هو دائما قريب، ولكننا نحن لسنا دائما بقريبين من القريب. قال رجل لذي النون رحمه الله تعالى وهو يعظ الناس: يا شيخ، ما الذي أصنع؟ كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطع المحن والبلوى. قال: لا يا أخي، كن على باب مولاك كالصبي الصغير مع أمه، كلما ضربته ترامى عليها، وكلما طردته تقرب إليها، فلا يزال كذلك حتى تضمه إليها. يا أخي، إذا طردك مولاك عن بابه فإلى أي باب ترجع؟ وإلى أي طريق تذهب؟ وإلى أي جهة تقصد؟ لازم باب مولاك، فلعل وعسى يثمر عودك. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد المدينة فقال: إن لله تعالى سرايا من الملائكة تجول وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر، أغدو وروحوا في ذكر الله تعالى. ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه. أحبابي الكرام، يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن الأرض، وفي رواية: ما من يوم إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضا: يا جارة، هل جاز عليك اليوم ذاكر الله تعالى؟ الله! أخواتي إخواني، إذا صعدت الملائكة من مجالس الذكر مثل هذا المجلس، أولسنا نذكر الله؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: يا ملائكتي أين كنتم؟ وهو أعلم، فيقولون: يا ربنا أنت أعلم، كنا عند عبادك يسبحونك ويقدسونك ويعظمونك ويمجدونك ويسألونك ويستغفرونك ويستعيذونك. فيقول: يا ملائكتي، وما الذي طلبوا ومما استعاذوا؟ فيقولون: يا ربنا أنت أعلم، طلبوا الجنة واستعاذوا من النار. فيقول: يا ملائكتي، اشهدوا أني قد أعطيتهم ما طلبوا وأمنتهم مما خافوا وأدخلهم الجنة برحمتي. سبحانك، سبحانك يا رحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: عبدي، اذكرني ساعة بالغدو وساعة بالعشي أكفك ما بينهما. اذكرني ساعة بالغدو وساعة بالعشي أكفك ما بينهما. وجاء في بعض الكتب المنزلة يقول الله تبارك وتعالى: عبدي، عبدي، إلى كم تستمر على عصياني وأنا غذيتك برزقي وإحساني؟ أما خلقتك بيدي؟ أما نفخت فيك من روحي؟ أما علمت فعلي بمن أطاعني وأخذي لمن عصاني؟ أما تستحي تذكرني في الشدائد وفي الرخاء تنساني؟ عين بصيرتك أعماها الهوى، قل لي بماذا تراني؟ هذا حال من لم تؤثر فيه الموعظة، فإلى كم هذا التواني؟ إن تبت من ذنبك آتيتك أماني، أترك دارا صفوها كدر وآمالها أماني. بعت وصلي بالدون وليس في الوجود ثاني، ما جوابك إذا شهدت عليك الجوارح بما تسمع وترى؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وانشدوا أيها الأحباب، نعصي الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم إنا نسألك هذه المحبة وهذا القرب منه سبحانه وتعالى. فعلا حب الله يجمعنا، ولكن هذه الكلمات أكيد ستغذي أرواحنا إن شاء الله مع هذا الصباح الجميل، وهو لا يزيد جمالا إلا بكم. أيها الأحباب، لنعود إن شاء الله. اذكروا المولى يذكركم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: مرحبا. وليدات وبنيات صالحين ومصلحين هو الهدف الرئيسي للوالدين الكل. يتعبوا، يشقاوا، يتحملوا أصعب الظروف باش يوفروا لصغارهم ما يلزم. وفي رحلة التربية يكتشف الولي أنه صغيره يتعلم ويلاحظ سلوكه يطبقه بحذافيره، سواء كان الكلام مطابق للفعل وإلا لا. يعني الصغير راهو يطبق أوتوماتيكيا اللي يشوفيه بعينيه من أم وبوه. واليوم مع غزو التليفونات والانترنت اللي ولات عند أغلب وليداتنا وبنياتنا، ما نجمش ننهر صغيري ولا نعاركه ولا نتغشش عليه خاطر مضيع وقته وقرايته بسبب التليفون. وأنا كولي تليفوني ديما في يدي، نفطر بيه، نسهر بيه، وحتى نرقد بيه. لذا أخوي الغالي واختي الغالية، التربية بالقدوة هي الأساس، والقدوة الرقمية ولات فارضة روحها كمصطلح جديد. لذا نحاولوا حتى كان باش نستعملوا التليفون يكون خارج الدار وبعيد على عينين صغارنا أقصى ما نجمو، باش كي نعطيو أمر وإلا نصيحة لصغارنا يكون حديثنا متسق مع سلوكنا. وكما قال سيدنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن شاء الله زين.
1: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: الله الله الله، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب نور الوجود وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي صلي على سيدنا محمد أصل الهدى والاستقامة ومصدر الأمن والسلامة وموئل العزة والكرامة المنفرد بالشفاعة يوم القيامة وعلى آله وصحبه أجمعين. قل أمين يا شيخنا يا طيب شيخ جمال.
1: وعليكم السلام وبركاته. الله الله الله، ما أحلى هذه النغمات الرائعة.
0: وصل هذه من النهاوند. نعم، بسم الله ما شاء الله، كلمات عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يطرب لها القلب وتنتشي لها الروح. مباشرة أحبابنا الكرام من أرض جابس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي كل سامع كريم مهما كان في مقامه، وأسأل الله أن يرفع المقال لكم أيضا. شيخ جمال ذياب، لكم الكلمة بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وندخل مباشرة ونرجع إلى صفات المؤمنين في القرآن، تفضل.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، واني حيثما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليك من الله التحية والإكرام.
1: طبعا يا أحباب الكرام، حين نوغل شيئا فشيئا في القرآن الكريم، ونحن إن شاء الله تعالى قد من الله علينا بما تيسر من تفسير سورة المؤمنون، ماذا أقول يا أحباب؟ حين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، ثم تلت قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: صدقت.
1: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: يا الله، اللهم أمين.
1: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا أحباب الكرام، استوقفنا الحديث في والذين هم على صلواتهم يحافظون. حتى نتفق يا أحبابنا الكرام على هذه الصلاة الفريضة التي زكاها الله تبارك وتعالى وفرضها ليلة الإسراء والمعراج في تلكم الليلة الغراء. أنا أقول يا أحبابي، إصرار النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله المولى تبارك وتعالى على أداء الصلوات في أوقاتها مع المحافظة عليها، هي من أسباب أن تكون لك في الجنة مقامات، أن تترث بإذن الله تعالى ما كتب الله لك من الجنة حين تقوم بهذه العشر الخصال، ومن بينها المحافظة على الصلوات. أنا حين بلغني يعني في مقام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حد، بعض ما يجب أن يدون، هو صلى الله عليه وسلم يردد الصلاة الصلاة الصلاة لوقتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على هذه الصلوات، الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، مجتنبة الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك ضمن هذه المنظومة، منظومة استواء العقل مع الروح مع الوقت في أداء هذه الصلوات. ماذا أقول أيضا يا أحبابي، الملائكة عليهم السلام يتعاقبون فينا ليلا ونهارا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الله يسألهم تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي، لم يقولوا يشتغلون، لم يقولوا يسبحون، بل قالوا يصلون. يا أخواني، يصلون يعني يقيمون صلوات في أوقاتي، يرحمني ويرحمكم الله. أنا أحسب والله أعلم أن الذي تفنن في أن يؤدي صلواته في وقتها فهذا مطمحه الأكبر أن يكون من ورثة جنة النعيم إن شاء الله تعالى.
0: يا رب،
1: يا رسول الله، بالله تابعوا معي، افتح عليكم، اشتقت الحبيب المصطفى، اشتقت إلى أصحابي، اشتقت إلى أحبابي. ألسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أحبابي، قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يا رسول الله كيف تعرفهم يوم القيامة؟ اسمع يا أخي يا غالي، أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء. يا هؤلاء أيها الذين تسارعت خطاكم إلى بيوت الله تحت عنوان والذين هم على الصلوات يحافظون، أنت تحافظ، هنالك ديمومة في أنك تستلهم كيف تبصم بصمتك بين يدي الله وأنت تسارع الخطى إلى أن تحثها إلى المسجد. وأختنا أيضا في بيتها، لا تصلي الأخت في بيتها حتى ينادى، لا لا يا سيدي، بل هي هنالك يعني ساعة بيولوجية في ذهنها وفي جوارحها تحركها وتنهزها أن أمة الله تهيئي فإن الآذان مقبل، وهي متوضئة تتهيأ للآذان وقد فرشت سجادها حين يقال حي على الصلاة. يا أستاذة النداء يقول حي على الصلاة كانت كافية، لماذا أضيفت حي على الفلاح؟
0: جميل.
1: لأن في إقامة الصلاة في أوقاتها هنالك موطن الفلاح بإذن الله تعالى.
0: سبحان الله،
1: هذه الدرة المكنونة يا إخواني، والله إن أردت هذه الدرة أن تثقلها سهل ثقلها كل يوم 5 مرات حين تقيمها في أوقاتها، لا تتهاون بها. فحبيبك عليه الصلاة والسلام يحذرنا أننا إن نحن تهاوننا على هذه الصلاة فإن نسأل الله تعالى أن يجيرنا من حافظ عليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها فكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها اللهم نسألك السلامة، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون أبي بن خلف.
0: اللهم سلم.
1: أحبابي إن كانت هذه المنة من الله إلينا ونحن الذين تشرفنا بأن نقول لبيك ربنا ساجدين متملقين بين يديه سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نشمر صدقا ونؤتي هذه الآيات ما تستحقه. وقد افتتحها المولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصلاة التي أمرت أن تخشعوا فيها، وفي آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون، أنت قد أصبت المغنم بإذن الله تعالى. لأن حقيقة يا أستاذة الله لا يعبد بالتمتمات، الله لا يعبد بالزهر، الله لا يعبد إن شاء الله في بالي. لا يا سيدي، أنت تقيم دينك بإقامتك لصلاتك، أنت ذلك الرجل الذي تنهز صلواته في كل الأوقات، ساعتك البيولوجية تنبهك أن تسارع الخطى إلى المسجد قبل الوقت وقبل أن ينادى للأذان، لأن النداء للصلوات للغافلين، وأنت قلبك ينبض حبا لله أن تسجد بين بديه. نعم يا أستاذ تفضل.
0: ما شاء الله، ذكرتني شيخنا الفاضل وكلامك أرقى مما سأقول. هي امرأة عجوز يتحدث عنها حفدتها، قالوا يا أمي يعني يا من تكبريننا قدرة وسنة وتجربة وهكذا، نراك تذهبين لكي تتوضئي قبل أن يؤذن، قبل أن يرفع الأذان، يعني لماذا تذهبين لتغتسلي قبل أن يرفع الأذان؟ قالت كلمة في غاية الأهمية وحولها ندندن شيخ جمال، قالت أذهب إليه قبل أن يناديني.
1: لا إله
0: إيه والله، إيه والله، أذهب إليه سبحانه قبل أن يناديني. فنسأل الله سبحانه وتعالى، إيه والله، هذا القلب المتعلق بالصلاة، ويعني من يبقى في صلاة وينتظر الصلاة فهو في عبادة. نسأل الله دوام العبادة حتى لا تكون عادة، 180 درجة ننتقل من العادة إلى لذة العبادة. اللهم أمين. شكرا شيخ جمال ذياب على ما تفضلتم به من كلمات حانية، هذه صفة من صفات المؤمنين حقا. بارك الله فيكم أحبابنا الكرام. تمام الساعة 8:00 اقتصاد ولنا عودة.
2: إشهار
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: نقول لك حاجة، راهو تنجم تملك منتج ممتاز بجودة عالية وفكرة قوية، أما هذا وحده ما يكفيش باش تنجح في السوق. إيه نعم سيدي، في العالم الاقتصادي النجاح ما يقومش كان على شنو عندك، يقوم زاد على كيفاش تبيعه. برشا مؤسسات تفشل مش على خاطر منتوجها ضعيف، تفشل على خاطر ما تعرفش توصل قيمته للحليف. التسويق اليوم ما هواش اعلان بركة، راهو هو اساسا فهم للسوق، شكون الحليف، شنو احتياجاته، كيفاش تقنعه باش يشري من عندك ويولي ما عادش يسلم فيك. وزيد على هذا الاطار العقليه تلعب دور اساسي، راهو عقلية رجل الأعمال الناجح تقوم على المرونة، تقوم على التعلم المستمر، فهم أن الفشل جزء من اللعبة مش نهايتها. في الخلاصة، منتوج ممتاز بلا تسويق ذكي وعقلية صحيحة يبقى مجرد فكرة في الرفوف، مش مشروع ناجح في الواقع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.

0: اللهم اجعل كل حياتنا مع بداية لحظاتها ودقائقها وساعاتها ذكر وشكر وحسن عبادة يا رب العالمين. أبعد عنا كل ألم واجعلنا دائما نعيش معك بالأمل. قولي أمين أختي عفاف.
1: أمين.
0: أهلا وسهلا، كل سنة أنت إلى الله أقرب إلى طاعته أدوم.
1: شكرا لك ربي فضلك.
0: أهلا وسهلا، صباح الأنوار.
1: ربي فضلك كثير جدا يا ربي، يكون نفسه الصحة والعافية.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. أكيد نصائح اليوم متعلقة
1: بالبكالوريا.
0: لا أنا أتوقع اللحم وما يتبعه يعني.
1: هي مشكلة شائعة بتاع الجهاز الهضمي، هو مشكلة الانتفاخات هذا اللي نحكيه عليه.
0: نعم.
1: هو يعني الحقيقة ولا مشكلة يعيش معنا يعني كل يوم، عاد مرتبط بمواسم ولا بمناسبات. بالنسبة للعيد معناتها إن شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا في أفضل حال أنتم وعائلاتكم يا ربي.
0: يا رب أجمعين كلنا يا رب.
1: يعني حاولوا أن ديما راهو أختي أسمع.
0: نعم.
1: يلزم ديما التوازن في أي مناسبة.
0: صح.
1: أنا الحقيقة ضد إني نحرم روحي من حاجة، معناتها سواء كانت في أي مناسبة، معناتها في العيد صغير ولا عيد كبير ولا، إنما هو التوازن. يعني كي ناخذ الحاجة معناتها كيف تاخذ أنت مثلا طرف الحم مشوي مثلا، مش كيما تاخذ طرف الحم مشوي تباح والعشية تاكل تقلية وفي الليل عصبانة وفي المعدة تاكلهم كلهم مع بعضهم، هو راهو التوازن. وراهو اللحم العلوش راهو عنده عديد الفوائد وصحي وبادي، ومعناتها من اللحوم يعني ينصح بها، اما ما نكثروش منها، ما نكثروش منها، الاكثر هو اللي يعطينا المشاكل. راهو مش معناتها اللحم العلوش راهو خايب ولا نقولوا انه يطلع الكوليسترول، معناتها راهو ما ناخذوهش، معناتها هو الافراط في التناول هو اللي يعمل لنا الحكايه هذيك، والافراط في اي حاجه هو اللي يعطينا القلق. نشوفوا المشاكل والأمراض اللي توا قاعدين نشوفوا فيهم، نجموا نقولوا عليهم أمراض حديثة، هما يعني جايين من الإفراط في التناول نتاع السكريات. نشوف أختي أسمى مثلا اللمجة نتاع قبل كيفاش كانت نتاع الصغار، يعني كيفاش شنو كانوا ياكلوا، كيفاش كنا ناكلوا، كيف نروحوا من المكتب، وكيفاش توا شنو قاعدين ياكلوا. معناتها لهنا معناتها أقويس كثيرة تتحل، و الحق هذا اللي يخلي نراو نسبة السكري عند الصغار وكل هذايا في الافراط الحقيقة.
0: ودائما نقول أختي عفاف الرجوع إلى الأصل فضيلة، خاصة فضيلة في هذه الأيام للصغار وللكبار، يعني صغارنا في الابتدائي وأحبابنا وأبنائنا في البكالوريا، يعني ما عادش نجمو نحكيو على لمجة غير صحية خاصة في مثل هذه الأيام.
1: كيفاش معناتها مثلا تكتب
0: يعني اللمجة الصحية
1: أي.
0: والإنسان يرجع للأصل كما نقولوا إحنا، العسل والزيت الزيتون وهكذا، هذا كله يعني والزبيب وهكذا، يعني كله مقوي للذاكرة أيضا، والزوزة كما تفضلت وتحدثت فيها قبل، يعني نحن نحتاج إلى التركيز والمذاكرة في هذه الأيام عند أسبابها، هذا المعنى.
1: أي. وهو راهو معناته هي معلومة تأخذها مسلمة.
0: أيوة.
1: راهو الصحي والمصنع الكل وكل ما هو غذاء مصنع.
0: أيوة.
1: يسبب في تلف في بعض الخلايا في الدماغ المسؤولة عن التفكير. راهو معناتها كيف كبيرة دخلت علينا، ربي يحفظنا يا رب، يحفظ وليداتنا. وهنا نذكروا احنا كل مرة وديما كما قلت انت نرجع للطبيعة، نرجع للصور الصحيح الصحي. هذه داخل في الوقت الناس وليد ما عاش عندها الوقت، الأم خرجت من الدار خرجت تخدم، الحقيقة برشا موازين معناتها برشا موازين اختلت في البيت، منها أنه حاجة منها من طول الصباح ما عادش الناس تتلم عليه، ما عادش عنده طقوسه، معناتها سوى تلقى يدوى أي حاجة تتبعهم ويخرجوا، ما تلقاهم ياخذوا
0: في الا البعض. اي صحيح صحيح،
1: وربي يحفظنا ويعافينا يا ربي ان شاء الله، وربي يعمل ذلك.
0: امين.
1: اذا نعاود نرجع اليوم ونحكيو باش نحكيو على الانتفاخات اللي هي اكثر مشاكل الجهاز الهضمي اللي يعاني منه الكثير من الناس في مختلف الاعمار، الإنسان يشعر بالانتباه على البطن بتاعو، يخلق نسبة تراكم تاع غازات يأثر على حتى الحالة النفسية وعلى المزاج. الإنسان عنده انتفاخ وعنده غاز وعنده قلق، الإنسان ماهوش مرتاح، الإنسان معناتها ماهوش مرتاح، يأثر على النشاط اليومي بتاعو وجودة الحياة. الأسباب نعود نرجع اللي هما عادات غذائية غير صحية وغير صحيحة، زادة كيف أكل غير متوازن يفتقر للألياف، غني برشا بالسكر وغني برشا بالمعجنات والمقليات، سرعة الأكل زادة كيف وعدم المغض جيدا. راهي عملية المغض راهي هي عملية مهمة في الكبير بالدين، يلزمك تهبط الماكلة المعدة تكون مقصوصة مليح، معناتها على خطر المعدة ما فيهش تنين هي باش تمغض، هي معناتها تسمى الترحي، لكن البقايا اللي تصير قد ما انت ما تمغضش وتهبطهم لها محسوب صحيح، قد ما المعدة معناتها تلقى تعب كبير باش معناتها تهضم هيك الاكل هذاك وينجر عنه انتفاخات ويرجع ينجر عنه زاد كيف غازات والانتداء اللي قلنا هذاك اللي يحسك بالعدم الارتياح هذاك. زاد كيف تعمل زاد هي التوتر النفسي مربوطه ببعضها، هي تعمل التوتر النفسي والتوتر زاد كيف يعمل الانتفاخات، يعني تلقى روحك تدور في حلقه مفرغه. زاد كيف نقص البكتيريا النافعه في الامعاء يعمل الانتفاخات زاد هذيا زاد. كثره الحموضه مثلا تحت فتره نحكينا على الانتياج معنا المعدل هذاك يفيد مرتفع برشا، راهو زاد عنا القلق هذايا. وانا اليوم اخترت ثلاثه حاجات من الكوجينه نتاعنا حبيت نحكي عليهم، اللي هي حبه الحلاوه واللي هو البسباس واللي هو التموت. هذوما ثلاثه نقولوا احنا فحات بوزيتيف، ثلاثه حبوب حبيت تلقاوهم في الكوجينه نتاعنا، معناتها وهما راهم عندهم فايده وعندهم قيمة كبيرة ياسر. مثلا حبة الحلاوة نعرف كيفاش انتم تسميوها، اليانسون، هو اليانسون حبة الحلاوة اللي هي الحبة اللي أصغر شيشة من البسباس هذيك. من الأعشاب العطرية الشائعة تستخدم البذور نتاعها في المشروبات وفي الأطعمة، تعاون في تحسين الهضم، تساعد في تقليل الانتفاخات والغازات وعسر الهضم، تهدئ زاد كيف السعال زاد بيا للناس اللي عندهم صحة تساعدنا خاصة في الفترة هذه في السخانة اللي أنت هذه اللي شفناها من العيد التويكة أكيد فما برشا ناس مرضى. زاد تقلل التقلصات، تساعد في تخفيف تقلصات المعدة، وزاد آلام الدورة الشهرية تعودهم برشا. الهبات الساخنة للسيدات اللي انقطعت عنها دورة شهرية راهي تعاونها زادة برشا، مضادة للأكسدة تحتوي على مركبات تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، تعطي انتعاش ورائحة باهية للفم، نجم نمغوها حتى هكاكا، وتعاون زادة كيف في الاسترخاء يشربها، نحاولوا أن نشربوها معناتها كمشروب دافئ يعاوننا بالكدي راهي وبنينا فينا فيها في الصيف حلاوة هكية بنينا برشا. ما تبعدش برشا على البسباس هذا كيف البسباس يساعد في عملية الهضم يخفف الانتفاخات، يخفف تقلصات نتاع المعدة ونتاع القولون هذا كيف زاد به تهدئة السعال، يدعم صحة القلب على خاطر فيه بوتاسيوم وفي ألياف، يساعد في انعاش رائحة الفم هذه وقت اللي تحصل زي ما قلت في فمنا ونمغضو. دونك نجم نعملو هذيك زاد التيجيوم غرفة تاع بسبيس نحطوها في كاس ماء دافي شوية تكون ما توصلش لدرجة الغليان 15 دقائق وبعد نشربوه زاد حاجة باهية برشا. الكمون زاد من أشهر التوابل المستعملة في المطبخ نتاعنا، يساعد على الهضم ويحفز إفرازات افراد الانتفاخات، تخفف الانتفاخات والغازات، يساهم في تخفيف تقلصات الامعاء، غني بمضادات الاكسده، زاد في نسبه كبيره نتاع حديد، يعاون برشا ومسالم على الاخر. راهو حتى ريت برانكي في جيك صغير يقول لك امي عندي مغص، عنده هكا تقلق، عنده ما يحسش روحه مرتاح مش في الجهاز الهضمي، فيه من غير كمون، حتى من غير ما تعملوا انفجار، من غير صغيرة كمون يحطها في فمه ويشرب عليها كاس ماء، يعني الراحة يعني بالوقت راهو تشوفوا. نعم. يحاول برشا ما فيهش دي كونترال دي كاس.
0: نعم. ربي يبارك لك
1: بالطرف وربي يشفي جميع يا رب.
0: اللهم امين. بارك الله فيك على هذه النصائح ثمينه كالعاده، وكما عودتمونا. شكرا اختي عفاف المتالي شبن الاخصائيه في الاعشاب، تداوي بالاعشاب. اذا بارك الله فيك. احبابنا الكرام، مع سؤال وجواب فقهي ولنا عوده، انتظرونا.
2: اشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: اشهار من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل أحد الإخوة يقول: ما الذي يستحب أن تشتمل عليه خطبة الجمعة؟ الجواب أنه يستحب في خطبة الجمعة أن تشتمل على الثناء على الله سبحانه، أن يثني على الله سبحانه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيها أمر بالتقوى، وأن يكون فيها دعاء بالمغفرة، وأن يقرأ فيها شيئا من القرآن في الخطبة الأولى. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ونحو ذلك مما ورد من الآيات التي فيها الأمر بالتقوى. ويستحب أن يختم الخطبة الثانية بنحو قوله تعالى: يغفر الله لنا ولكم، أو قوله: اذكروا الله يذكركم، ومثل هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

يا خير من شم الأريج عبيره فتعطرت من ذكره أشواقي. صلى عليك الله ما قلم خطى يحبو خجولا في حمى الأوراق. يا ربي شربة كوثر من كفه وأقبل الكف الشريف الراقي. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وطبعا أرجو من الله سبحانه وتعالى لإخواننا ولأبائنا ولأهالينا من الرجال أن يقبلوا الكف الشريف. صلوات ربي وسلام عليه. هذه أبيات لمن نظم هذا الكلم الطيب، طبعا ما قال وأقبل الكف إلا وهو رجل. أيها الأحباب، رجل سأل قال: أتدرون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل السؤال، أتدرون من هو؟ هو يتحدث عن الشمائل ويتحدث عن الأوصاف، فوصف الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الأحرف، أحرف الهجاء، الأحرف الأبجدية، فقال: أتدرون من هو رسول الله؟ هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحياء وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر الكبير المتعال وراء الرحمة وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفا وياء ينبوع الرحمة. صلى الله على الحبيب، صلى الله على الذي بذكره القلب يطيب. أيها الأكارم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ من إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك.

0: الأولين والآخرين ولا فخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سامع يا كريم، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحببته. كثير من الناس في هذه الأيام يقولون، وهذا ما يسمع فعلا، ذهبنا إلى الحج ولكن عجلنا، لم نستطع الذهاب إلى المدينة. حرقة بيني وبينك، هناك من يقول 100,000 صلاة في مكة المكرمة و1,000 صلاة في المدينة، أبقى في مكة المكرمة 100,000 صلاة. هناك من يقول هذا الكلم. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا أختي الفاضلة، الذي أتى ب1,000 صلاة هو من أتى ب100,000 صلاة. وإذا وجدنا المناسك كلها في مكة، فإن في المدينة أعظم ناسك. صل عليه صلى الله عليه وسلم. لو رأيته لأحببته، ولو صحبته لأسر قلبك وسمعك وبصرك، ولو طالت بك صحبته وسماعه ورؤيته لتعلق قلبك به وشق عليك فراقه، ولو تعلق قلبك به لأظلمت الدنيا في وجهك. أيها الأحباب، الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقف عنده الزمان. ما من إنسان، والذي أحل القسم ولا أقسم إلا تعظيما وحبا فيه جل وعلا، ما من إنسان عندما تذكر وتسأله أين تود أن تمكث أكثر، أين تود أن ترتاح، أين تود أن، يعني سبحان الله، كأن نقول يعني مع الناقة، يعني أناخة الناقة، أين تود أن ينيخ هذا القلب راحة، ما بعدها راحة، في أي بلد مهما كان بلدك. الكل بالإجماع يقول في مدينة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسر الفؤاد فعلا. قولوا لا، مستحيل. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع زورة قريبة للعدنان صلى الله عليه وسلم، وأن يختم هذه الحياة في جنة البقيع، فتلك هي الحياة الحقيقية. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، مع النشرة الجوية وهذا توقيتها، لنا عودة بإذن سبحانه وتعالى.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: السلام الله عليكم أجمعين أحبابنا الكرام، ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ومع الزميل الفاضل حمزة سعد أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك

0: أجمل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت أسماء، تحية طيبة ليك ولكافة مستمعي إذاعة.
0: الله يبارك فيك، وصلت التحية. إذن اليوم مزمع، والله أعلى وأجل وأعلم، ارتفاع ارتفاع، حتى هذا المد مرتفع، يعني درجات الحرارة.
1: بالفعل هو الحقيقة هذا الارتفاع بدنا نحسوه من بداية الأسبوع،
0: نعم
1: لاحظنا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، تجاوزنا المعدلات العادية لشهر جوان بفارق ليس كبير، بفارق يتراوح بين درجة إلى 3 درجات تقريبا في أغلب جهات البلاد. اليوم تتوصل درجة الحرارة في النسق التصاعدي وارتفاع بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس، ونتوقع اليوم حرارة قصوى إن شاء الله تتراوح بين 28 إلى 33 درجة في المناطق الساحلية للشمال وكذلك وسط المقاطعات، وبين 34 إلى 39 درجة ببقية المناطق، توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي بالتحديد جهة توزر وكذلك بلي، مع توقعات بظهور الشهي ليهم. بالنسبة لحالة السماء ستكون أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق، مع توقعات بظهور خلايا العادية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط، ثم هذه الخلايا ستتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية مثل القيروان كذلك زغوان وممكن جهة الساحل. وبالنسبة لفاعلية هذه الخلايا ستكون ضعيفة إلى متوسطة، وبالنسبة للريح ستكون شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، حيث تكون مثيرة محلية للرمال خاصة أثناء الليل أين تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر بالنسبة لمستعمليه سيكون مضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا بالنسبة لهذا اليوم. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله سيكون طقس إجمالا مغيم جزئيا بأغلب المناطق، درجات الحرارة ستشهد انخفاض طفيف، وهذا نتيجة لتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشرقي بعد ما كانت من القطاع الجنوبي، وهذا بشيء يساهم في تلطيف الأجواء نوعا ما خاصة بالمناطق الساحلية والمرتفعات أين تنخفض درجات الحرارة وتبقى نسبيا في استقرار ببقية الجهات. بقية الأيام يومي الجمعة وكذلك السبت إن شاء الله طقس إجمالا في استقرار، مع توقعات بعودة إلى الارتفاع، لكن هذا الارتفاع سيكون طفيف ويكون دائما حول المعدات العادية لشهر جوان.
0: طيب إن شاء الله، الحمد لله وشكر لله على ألطاف الله. أوقات الصلاة لو تفضلت.
1: بالنسبة لصلاة الظهر لهذا اليوم ستكون إن شاء الله بداية منتصف النهار و24 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال و9 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7 مساء و37 دقيقة، وصلاة العشاء ستكون إن شاء الله على الساعة 9 ليلا و24 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد ستكون إن شاء الله ابتداء من الساعة 3 صباحا و11 دقيقة، وبالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم سيكون على الساعة 7 مساء و35 دقيقة، وشروقها اليوم الغد إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 5 صباحا.
0: بوركت، جزاك الله خيرا على هذه المعطيات، وجعلك الله من المداومين عليها. قول أمين خويا.
1: أمين أجمعين.
0: الله يبارك فيك. إذا أحبابنا الكرام، كنا مع النشرة الجوية ابتهال، ولنا مداخلة جديدة واستثنائية في هذا اليوم إن شاء الله، انتظرونا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا أحبابنا الكرام أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع هذه الفقرة، والتي دائما نخصصها في تدبر آية ومعانيها، لا سيما ونحن في زمن، وهذا الزمن الذي اختاره الحق سبحانه وتعالى لكي يكون من الأشهر الحرم حديثنا، ولا زال يتواصل، فنحن ما بين ذو القعدة وذو الحجة، لم ينتهي بعد، والمحرم إن شاء الله. لذلك ارتأينا بفضل الله وباختيار من عنده أن يكون هذا الحديث إن شاء الله بصفة استثنائية مع أستاذ. و أحيطكم علما بأن الشيخ حمد زردوم هو الآن في قاعة إذن اختبار مع أبنائنا في البكالوريا. نسأل الله كالعادة ونستديم هذه الدعوات بالتوفيق لأحبابنا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله سيكون الحديث مع الشيخ الخلوق، وهذا ما ينفع ويرفع ويشفع إن شاء الله، الشيخ محمد سعيدي، الذي يرافقنا إن شاء الله في هذه الدقائق الماتعة، الأستاذ في العلوم الشرعية لعدة مواد كعلوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير والعقيدة وسيرة نبوية وأصول الفقه وعلم المواريث في عدة جمعيات كجمعية الإمام مالك للعلوم الشرعية وكثير من الجمعيات. بسم الله ما شاء الله، اليوم سيكون ضيفا بإذن سبحانه وتعالى معنا، ويحط في هذه المحطة عبر أثير وموجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. شيخ محمد، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم شيخنا؟
2: الله يبارك في عمرك وجزاكم الله كل خير.
1: حللت أهلا ونزلت سهلا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع هذه الكلمات وأطايب الأحاديث فيما يحرك هذا القلب من حيث نور القرآن، وكيف يقع القرآن في قلوبنا مع هذه الموجة من الفتن والشبهات والشهوات والملذات وهذا العصر الذي نعيش فيه. كلمات بلسم من خلال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتيح لكم هذه المساحة التي أكرمكم الحق سبحانه وتعالى بها إلى آخر الحصة، شنف مسامعنا، تفضل.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
1: آمين.
2: وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أيامنا عامرة بذكره وشكره وحسن عبادته. يقول الحق تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ومن ذلك اختيار الأزمنة المباركة والمواسم الفاضلة وكذلك الأماكن المشرفة. فالحمد لله الذي من علينا بأوقات وأزمنة ثمينة وأماكن فاضلة تتضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور والدرجات. وبالمناسبة هنيئا لحجاج بيت الله الحرام الذي جمع الله لهم فضل المكان مع شرف الزمان. أما فضل المكان فهم في أقدس بقعة على وجه الأرض، جعلها الله قبلة المصلين ومقصد الحجاج والمعتمرين، وكما هو معلوم من أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام بهذا الخير العظيم. أما شرف الزمان فقد مرت بنا أعظم أيام الدنيا في هذا الشهر وهي العشر من ذي الحجة التي أقسم بها سبحانه في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمقصود هي العشر من ذي الحجة التي هي أحب الأيام إلى الله والتي تجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها من الأيام. في سائر الأيام نأتي بصلاتنا، نأتي بصيامنا، نستطيع أيضا أن نؤدي زكاتنا، أن نتصدق، أن نصل الأرحام، أن نقرأ القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمال. لكن سائر الأيام لا نستطيع أن نؤدي فيها أعظم الفرائض كفريضة الحج، لا تقام في سائر الأيام لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها ميقاتا زمنيا، جعل لها ميقاتا زمنيا تؤدى في زمنها ليس في سائر الأيام. وكذلك أيضا عبادة النحر والأضحية لا تكون في سائر الأيام. وبالتالي أعظم أيام الدنيا التي تجتمع فيها أمهات بل كل العبادات هي العشر من ذي الحجة التي هي في شهرنا هذا المحرم، شهر ذي الحجة بفضل الله ومنه وكرمه. وهذا أيضا يدل على فضل الزمان، ورب العالمين سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما يشاء. للسائل أن يسأل ما الحكمة أو لماذا خص الله أزمنة بفضل دون غيرها من الأزمان.
1: صحيح.
2: إذا تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وكما نعلم الحكم للغالب، يعني قليل من يتجاوز، يعني هناك من يصل إلى 100 وأكثر أو أقل، لكن الحكم دائما للغالب. الغالب في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. إذا كان كذلك ندرك أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه تفضل علينا بما لم يتفضل به على الأمم السابقة، وأكرم هذه الأمة، الأمة النبوية، الأمة المحمدية بما لم يكرم بها غيرها، فقد عوض لها قصر العمر ببركة العمل.
1: جميل.
2: عوض الله لها قصر العمر، ما دامت أعمارنا بين 60 إلى 70، عوض لنا رب العالمين قصر العمر مقارنة بالأمم السابقة التي كانت تعيش أكثر من 100، تعيش قرونا مقارنة بأعمارنا. عوض الله لنا قصر العمر ببركة العمل، وجعل لهذه الأمة مواسم للخيرات في أزمنة معينة تتضاعف فيها الحسنات، وتعظم فيها الأجور، وترفع فيها الدرجات. انظر مثلا ليلة القدر، قال فيها رب العالمين خير من 1000 شهر، يعني ليلة واحدة خير من أعمارنا، يعني تعدل أكثر من 83 سنة. هذه ليلة واحدة، يعني ليعوض الله لنا ما فاتنا من الأعمار بكثرة الأعمال وببركة العمل، وهذا فضل الله على الأمة المحمدية سبحانه وتعالى. وأيضا انظر أيضا إلى العشر من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وكذلك قيام يوم عاشوراء يكفر سنة، أي يغفر الله فيها ذنوب سنة. وقيام يوم عرفة التي هي من هذا الشهر، من ذي الحجة، من العشر، من عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى جل جلاله، يكفر سنتين. يعني عندما نقف أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لأن أعمارنا لا تكفي، أعمارنا لا تكفي حتى نأتي بكثير من الأعمال. نجد ذلك قال ولا أنت يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني كم سيعيش الإنسان؟ سيعيش فلنقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعماره ما بين 60 إلى 70، فلنختر نحن أقصى الأشياء أو أعلى درجة وهي 70 عاما. طيب نرى الآن، انظر إلى أعمارنا التي لا تفي بالعمل الذي ينجينا يوم القيامة، ولكن الله كما قلنا عوض لنا قصر العمر ببركة العمل.
1: نعم.
2: يعني كم سيعيش الإنسان؟ 70 سنة. طيب ألم يذهب لصفها في النوم؟
1: والله.
2: ألم يذهب رب العالمين جعل الليل لباسا والنهار معاشا؟ يعني ذهب نصفها في النوم، نومة الليل، يعني لا نضيف إليها قيلولة النهار، خلينا مع نوم الليل، يعني ذهب نصفها في الليل. كم بقي من عمرنا؟ يعني بقي لنا 35 عاما. طيب نحذف منها أو نطرح منها سن الصبا، يعني ما ولدنا مكلفين، نطرح منها 15 عاما. كم بقي من أعمالنا؟ 20 سنة. ينطبق عليها قول ربنا تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني 20 سنة نريد بها جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن نكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. إذا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه عاملنا بفضله ومنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فربنا إن عفى عنا فبفضله ومنه، وإن عذبنا فبعدله، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى. ومن رحمته بنا أن ضاعف لنا الأجور والحسنات، وجعل لنا كما نعلم الأعمال العادية الحسنة بعشر أمثالها. انظر إلى صلاة الجماعة تعدل 27 درجة، الحج المبرور النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له جزاء إلا الجنة. فليست العبرة هنا بطول العمر، وإنما العبرة ببركة وحسن العمل.
1: زد
2: عليها، زد عليها المواسم والأزمنة الفاضلة التي تفضل الله بها علينا سبحانه وتعالى، من أجل أن نرتقي ومن أجل أن نعوض العمر الذي لا يفي بالغرض. كما قلنا، ماذا سيبقى من أعمار 20 سنة؟ ماذا سنبقى؟ يعني ونحن نعلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن ما ولدنا معصومين، لسنا كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني 20 سنة لا تفي بالغرض. رب العالمين تفضل علينا بهذه المواسم وهذه الأزمنة الفاضلة حتى نرتقي وحتى نصل، حتى نصل. يعني عندنا أيضا إذا تأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهذا الحديث المتفق عليه حديث عبد الله مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث وأمثاله يسأل الناس، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، ولكن يجيب بغير الجواب. هذه فائدة أخرى حتى نعرف فضل الأزمنة التي ينبغي أن يغنمها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل نفس السؤال فأجاب، قال عن عن عن, عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. بالرغم هذا لم يذكر في الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نفس السؤال عليه الصلاة والسلام. هنا قال أهل العلم: اختلاف الجواب لاختلاف أحوال السائلين وما يحتاجون إليه. وهذه تحتاج إلى وقفة عموما، لأن العالم والمربي والمصلح والداعية يعطي للناس ما ينفعهم وما يحتاجون إليه وما يحسنون فعله. يعني انظر أنت إلى الطبيب عندما يشخص المرض، يعطي للمريض ما يحتاج إليه، لا يعطيه ما يحبه. لذلك نحن حتى نظهر أمناء أمام الناس لا نعطي للناس ما يشتهونه، حتى نظهر أننا يعني هكذا يعني دعاة ما شاء الله الكلام هذا. لا نعطي الناس ما يشتهونه وما يحبونه وما تهواه أنفسهم، بل نعطيهم ما يصلحهم وما ينفعهم في كل زمان وفي كل مكان. إذن هذا يحتاج إلى وقت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يختلف جوابه لاختلاف أحوال السائلين وما يحتاجون إليه، وأيضا يختلف جوابه هنا الشاهد لاختلاف الأوقات التي يكون العمل فيها أفضل. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث هنا الحج، لأن ذلك الموسم موسم الحج.
1: جميل.
2: في هذا
1: جميل.
2: الشهر المبارك العظيم. وبالتالي مثلا في رمضان العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيها ليلة القدر، وبالتالي أفضل الأعمال هو تحري ليلة القدر التي هي أعظم عشر ليال هنا. والمفاضلة الآن عندما نأتي إلى حديث ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ قالوا نستطيع أن نوازن بينها. فالعشر من رمضان هي خير الليالي، والعشر من ذي الحجة هي خير الأيام، وبالتالي لا تعارض، وكله فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذه فيها ليلة خير من ألف شهر، خير من أعمالنا، وهذه أحب الأعمال إلى الله، وتجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها. نعم. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ما امتن علينا، يعني ما هي الحكمة من هذه الفضائل التي جعلها الله في أزمنة معينة ولم يجعلها في سائر الأيام؟ لأنه لو جعلها في سائر الأيام لما كان هناك تسابق ولما كان هناك تنافس. ورب العالمين يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. ويقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لو كانت سائر الأيام الإنسان يقول إن فاتتني هذه الأيام غدا سآتي بها، يعني صح. أن جميع الأيام فيها فضل، لكن رب العالمين جعل هذه الأزمنة وهذه المواسم حتى نغنمها ونتسابق فيها ونعوض بها العمر الذي لا يفي بالغرض، الذي لا يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني رب العالمين جعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل الصدقة كما تعلم في قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذا فضل الله على الأمة المحمدية. يعني إن أدخلنا الله جنته ليس بكثير أعمالنا ولا بأنسابنا ولا بأعراقنا، وإنما بفضل منه سبحانه وتعالى. فالفضل منه وإليه، يعني هو الذي أمدنا بهذا الخير ومدنا سبحانه وتعالى بهذه النعم حتى نصل إلى مرضاته وإلى جناته سبحانه وتعالى جل في علاه. الحمد لله أولا وآخرا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا ممن يستغل هذه الأزمنة الفاضلة وكذلك الأماكن الشريفة. وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
1: أوجزت وأفدت، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. إذن كلمات مثلجة للصدر فعلا، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفضل الله على أمة الحبيب صلوات ربي وسلام عليه. كنا مع فضائل الأشهر والأيام وهذا الزمان الذي نعيشه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ثبوت الجبال الراسيات. بارك الله فيكم، وكان الحق سبحانه وتعالى معكم، وأسأله جل وعلا أن يزيدكم بسطة في العلم والجسم. شيخ محمد سعيدي، كنتم معنا في أول يوم من إطلالتكم في حصة استثنائية، في مداخلة استثنائية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون يعني آخر عهد معنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبابي الكرام، بارك الله فيكم وفي أوقاتكم وفي أعماركم وفي أعمالكم، ورزقكم الحق سبحانه وتعالى السرور والحبور والسعادة، هذا في دار الدنيا، فما بالكم بالعقبة بالآخرة من أبواب الجنة الثمانية ندخل كلنا يا رب العالمين، ومعنا سوسن وفؤاد إن شاء الله ثلتي في هذا الصباح، وأنتم أيضا يا خير الأحباب. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام،
3: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حباً وحفظاً وتدبراً وعملاً بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتفضلين.

0: تذكرين وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
1: من الآية 26 إلى الآية 36 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا الحاضرة معنا الآن، ونتعرف عليهن ونبدأ مع الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
2: أمنة بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا بك. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله.

0: مثلا لرجل
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل
0: هل

0: تختصمون
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

0: أليس الله بكاف عبده؟
1: أليس الله بكاف عبده؟
0: ويخوفونك بالذين من دونه؟

0: عليه يتوكل المتوكلون،
1: عليه يتوكل المتوكلون.
0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم.
0: إذا مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا.

ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

0: ضر به، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. انتبهي فقط إلى الراء المشددة عندما تكون متحركة بالكسر، لا نكرر الراء. ضره، أعيدي،
0: ضره
1: ضره
0: ضره.
1: نعم، تدربي عليها جيدا. إذن نواصل مع التلاوة الثانية، وتفضلي آمنة، تفضلي.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟

0: كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، أحسنتي يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثر

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخ

0: والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. إذا المستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. نمر الآن ريحانات الحبيبات إلى تكرار هذا المقطع. بسم

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنتنا، بارك الله فيكن وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الزمر. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.
1: الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيامنا وأيامكم.
1: آمين.
2: وأن يديم سبحانه وتعالى علينا نعمه الظاهرة والباطنة
1: يا رب. آمين.
2: وأن يعرفنا إياها بدوامها لا آمين. بفقدها وحرمانها.
1: آمين.
2: وأن يسلمنا سبحانه وتعالى من الشرور والآثام.
1: آمين. آمين.
2: وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام
1: يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي عصام، ونحن في هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، المعلم الثالث. وبدأ كلامه الشيخ بقال: والناس ثلاثة بالنسبة إلى ظلمك. ذكرنا الأول: رجل ظلمته في نفسه بقتل أو جراح وأتممناها ولله المنة. الثاني: رجل ظلمته في ماله وهذه كذلك أيضا أتممناها ولله المنة. والثالث: ونحن التي نخوض غمارها وبحارها كما قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. الثالث: رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وغمسه، فلا يخلو الواقع والصادر من ثلاثة أوجه ومصادر. ورأينا الوجه الأول، أحدها أن يكون ذلك مما يلحق ضرا، إلى آخر ما قال. والآن نبدأ بقوله رحمه الله الثاني: أن يكون ذلك مما يلحق معرة كالزنا بوليته ولو مرة، وهذه بلية الله أولى بالعذر فيها، وواجبك تصحيح العزم في التنصل منها، لأن إعلامه قذف للمزني بها وفضيحة لنفسك في ذنبها، وتعريض له للذل إن سكت أو هلاكه إن غار وما ثبت، وكل ذلك حرام ومخل بوجود النظام مع وجود الخلاف في الزنا، هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات. ثالثها: الفرج المملوك من العباد، فيعجل زانيه بما عسى أن يكون كفارة له كالعتق ونحوه من المواد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نسمة أعتق الله بها كل عضو منه حتى الفرج بالفرج. الحديث. نعم.
2: النوع الثاني من الأنواع التي تندرج ضمن الظلم في العرض، نسأل الله السلامة.
1: أمين.
2: من ذلك قال: أن يكون ذلك مما يلحق معرة، يعني مما يلحق أذى. قال: كالزنا بوليته، نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظنا.
1: أمين. أمين. آمين.
2: وجميع المسلمين
1: يا رب المسلمين
2: وأن يسلمنا جميعا. نعم. من هذا من هذه الفاحشة والكبيرة
1: كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية.
2: قال: ولو مرة.
1: نعم.
2: ولو كان الأمر مرة. قال: وهذه بلية. وأنا هنا أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أن الاستخفاف ببعض الصغائر يفضي بالإنسان إلى الوقوع في الكبائر.
1: نسأل الله السلامة.
2: ومن لطف الله سبحانه ورحمته بعباده أن جعل سبحانه وتعالى الكبائر محاطة
1: نعم.
2: بجملة من الصغائر بحيث لا تقتحم الكبائر ولا يوصل إليها إلا بعد ارتكاب جملة من الصغائر.
1: نعم.
2: فكأنها سور، الأصل أن يحجز الإنسان عن بلوغ تلك الكبائر، ولكنه أيضا إذا استخف المرء بها فإنها توشك أن توقعه في تلك الكبائر، فإن تسامح الناس في النظر الحرام، إطلاق الأبصار فيما لا يحل، نظر إلى عورات النساء وما شكل ذلك، وإظهار مثل ذلك البعض، نسأل الله العفو والعافية، وأنت تعلم جيدا اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها مع الأسف يعني صار الناس يستخفون،
1: نعم.
2: سواء كان على الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تنزيل صور لا تليق، صور لا يصلح نشر مثلها لا شرعا ولا عرفا، مخلة بالآداب ومخلة بما عاهده الناس
1: العام وما عاهده
2: الناس من أحكام الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له وأن لا يستخف به وأن لا يتساهل معه، فالناس مثل هذا مما يقرب الإنسان ويدنيه، نسأل الله العفو والعافية، من ارتكاب ما هو أشد منه.
1: صحيح.
2: من ذلك الاستخفاف اليوم بالتواصل مع من لا يحل له التواصل معه على وجه لا يحل، التواصل فيما بين الناس هذا لا إشكال فيه.
1: نعم.
2: بضوابطه، فيما هو منفعة من باب تعليم، من باب وظيفة، عمل.
1: صح.
2: أما سامحني اليوم الناس مع الأسف، وأنا لا أجد مبررات
1: لتجاوزك تلك الحدود،
2: لا أجد ولا أقبل ولو كان يعني والله، لأنه والله الرجل يعمل ولا مسافر، وإلا أسامحوني أنا مضطر أن أقول هذا الكلام لأننا نعيش في مجتمع فيه مثل هذه الظواهر مع الأسف، وأنا لا أتكلم من فراغ لأنه يعني كما ذكرت لك بحكم
1: الإمامة يأتيك الناس،
2: يأتي الناس. نعم. وأنت كذلك تعلم من هذا
1: أكيد.
2: ما تعلم، فلا مبرر لمثل هذا ولو كان اقتحام بعض وتجاوز بعض الحدود.
1: نعم.
2: يوقع فيما هو أشد، هذا رجل ليس لك به صلة ولا امرأة ليس لك بها صلة، يعني تسأل عنها صباح مساء وتقضي معها الدقائق بل أحيانا الساعات، ما وجه هذا شرعا؟ لا وجه له. وبعد يقول والله أنا تعلقت بفلانة، ولا هي تقول تعلقت بفلان، نسأل الله العفو والعافية. ثم قد يجر ذلك إلى ما هو أشد، نسأل الله أن يسلمنا.
1: آمين آمين, آمين يا رب.
2: وكما
1: آمين.
2: أن الإنسان لا يحب أن يفعل ذلك به فهو كذلك
1: فغيره. نعم نعم, نعم.
2: ترضاه
1: لكذا
2: ترضاه
1: لكذا.
2: الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة
1: صلى الله
2: والسلام
1: عليه وآله وصحبه وسلم،
2: نعم. نسأل الله العافية، قال أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه قال لا. كذلك يعني
1: هذا صاحب العقل السليم والفطرة السوية لا يحبه
2: أبدا.
1: نعم.
2: أبدا، نسأل الله العفو والعافية.
1: أمين.
2: فإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يتوقع وأن يجتنب وأن يضرب سورا منيعا بينه وبين هاته.
1: قال ولا تقربوا.
2: نعم.
1: ما تقربش.
2: أبدا.
1: نعم.
2: كل ذلك حتى يحفظ. طيب لا قدر الله، قال إن وقع هذا.
1: نعم.
2: قال وهذه بلية، نسأل الله العفو والعافية. الله أولى بالعذر فيها.
1: شوف هذا كلام الشيخ، يعني أول مرة يقول هذه الكلمة.
2: نعم.
1: فيما مضى لم يقل.
2: نعم. قال الله تشنيع. أولى بالعذر فيها. نعم. لأنه ارتكب أصاب يعني حدا من حدود الله، وارتكب معصية من المعاصي وكبيرة.
1: نعم.
2: من الكبائر.
1: نعم.
2: التي تخل بكلية من كليات
1: الدين.
2: لأنه فيها من يفصل بين النسل وبين العرض ويجعل كل واحدة كلية على حدة.
1: نعم.
2: فيها الإخلال بالكليتين.
1: نعم.
2: ومن يجعلهما كلية واحدة فيها الإخلال.
1: نعم.
2: بها مع الإخلال بكلية الدين أيضا.
1: نعم.
2: نسأل الله العافية.
1: آمين. آمين.
2: ف قال الله أولى بالعذر فيها، لأن مثل هذا لا يحكى، مثل هذه المعصية وهذا الذنب لا يفشى، المرء لا يفشيه عن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وواجبك تصحيح العزم في التنصل منها، يعني من هذا الذنب وهذه الكبيرة، أن يتنصل أي أن يبتعد عنها وأن يتركها بالكلية، وأن لا يستمر على غيه، وأن يؤوب إلى رشده. قال لأن إعلامه قذف للمزني بها، وهذه مسألة خطيرة الناس يجهلونها. الإقرار في الشرع حجة قاصرة لا تتعدى،
1: صح، رد بالك. نعم،
2: يعني إذا أقر بالفاحشة على نفسه هو أصاب حدا، لكن لا يتعدى أثر الإقرار إلى الطرف المقابل، هذا يكون قذفا في الشرع. وبعض الناس لا يفقه هذا.
1: نعم،
2: أحدهم مرة وهو على فراش الموت، أسأل الله العفو والعافية، جاء إلى أبنائه قال فلانة ابنها فلان، هذه فلانة متزوجة،
1: نعم،
2: يعرفونها ويعرفون ابنها هذا، قال لهم ذاك أخوكم
1: وعلى فراش الموت.
2: أي هو يحسب أنه بذلك لجهله بحكم الله تعالى يحسب أن الولد ينسب له، وهو لا ينسب له، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا قذف لها وهو لا يدري، يعني ختم بقذف وهو لا يدري، لا يجوز له، هو ليس ولده، وإن تخلق من مائه هو ليس ولده، وشرعا كذلك هذا قذف لتلك المرأة، لا يجوز له ذلك. فمثل هذه الأبواب، الشيخ قال إعلام الشخص قذف للمزني بها وفضيحة، قال لنفسك في ذنبها. الأصل أن يستر المؤمن على نفسه وأن لا يفضح نفسه، يعني يستره الله سبحانه وتعالى ثم يأتي وفيفضح
1: نفسه.
2: هذا حتى لو اضطر إلى أن يسأل، يقال رجل فلان شخص لا ينسب ذلك لنفسه، وتعريض له للذل انسكت، يعني تعريض لهذا الشخص، يعني يخبره بأنه نسأل الله العفو والعافية، يعني هذا شديد على
1: المجتمع،
2: هذا شديد على النفس،
1: بلغتنا ما يرحموش،
2: هذا شديد على النفس
1: جدا. نعم،
2: لذلك أو هلاكه إن غار وما ثبت، نسأل الله العفو والعافية، رد فعل فيعرض نفسه لمشكلة كبرى. وكل ذلك حرام
1: صحيح،
2: ومخل بوجود النظام
1: صحيح،
2: لأنه لو أوكل للناس أن يتصرف كل واحد منهم في تطبيق الأحكام ولم يرجع الأمر ولم يؤل إلى القضاء،
1: صحيح،
2: لا اختل النظام
1: صحيح،
2: لم يوكل الشرع تطبيق الأحكام إلى الأفراد
1: أبدا،
2: ليست مسؤوليتهم، الأمر راجع إلى القضاء، هو الذي ينظر في الأمور وهو الذي يقضي بين الناس، ولذلك انتصبت المحاكم وعين القضاة.
1: نعم،
2: وإلا اختل نظام المجتمعات لو أوكل الأمر إلى الأفراد، يعني هو حتى في أخذ حقوقهم يرجعون إلى القضاء حتى يثبت أنه حق لك،
1: بالضبط،
2: ومن يدريك أنه حق. فمثل هذا يعني مشكل. قال مع وجود الخلاف في الزنا، هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات؟ فيعني أصلا هذا على قول بأنه من حق الله تعالى، فبينك وبين الله تعالى،
1: نعم،
2: تب فيما بينك وبينه واستر نفسك. بعض الناس سترهم الله لسنين، يأتي بعد 40-50 سنة فيفشي ويهتك الستر الذي بينه وبين الله تعالى. فهذه الأبواب في الواقع أبواب خطيرة، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى. بعض الناس مع الأسف اليوم يمتهنون ابتزاز الناس، غير هذا الباب الذي يتحدث عنه الشيخ، لا يعني وقع من فلان ولا من فلانة ولا بنت في لحظة طيش ولا كلمته بعض الكلمات ولا راسلته بعض الرسائل ولا يعني بعد ذلك يمتهن الابتزاز. والابتزاز اليوم أنا أحذر يعني بناتنا وأبنائنا من هذه الأبواب، لأن اليوم صارت مهن وإياكم أن تقعوا في مثل هذا، لأن لا ينتهي، ليس له حد، والله هات كذا حتى لا أنشر صورك، هات كذا حتى، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
1: نعم صح.
2: لذلك على الإنسان أن يعرف السبيل الصحيح في معالجة مثل هذه الأخطاء، سواء كان ذلك يعني من جهة التراتيب القانونية وغيرها، أو كان من جهة من جهة النواحي الشرعية.
1: نعم.
2: لأن مثل هذا الباب كما ذكرنا الأصل فيه الستر والتوبة فيما بينه وبين الله تعالى، وأن لا يهتك ستر أحد من الناس مهما كان. وإذا وطدنا أنفسنا على هذا فإننا نجنب الناس مفاسد كثيرة.
1: نعم.
2: والذي صحيح. يستخف بأعراض الناس ويستخف بهذا الباب يوشك أن يقع في أشد
1: نعم.
2: من هذا
1: ويبتلى هو
2: ويبتلى، نسأل الله العفو والعافية، مع العقوبة التي تترتب على ذلك في الآخر.
1: نعم. وهي شديدة. مش سهلة. نعم.
2: لذلك الإنسان يجتنب كل ذلك بدءا من النظر، كما تحب أن ينظر الناس إلى زوجتك وإلى محارمك
1: انظر أنت إلى محارمك
2: ونتكلم على الناس نعم. الأسوية
1: نعم، نحكي على الفطرة السوية احنا نعم.
2: الناس
1: طبعا.
2: الأسوية
1: نعم.
2: يعني هي ابتليت بكشف شيء من محاسنها وإظهارها، وأنت جعل الله لك ما تغض به نعم. طرفك.
1: صحيح.
2: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
1: هذا هو.
2: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
1: نعم.
2: كذلك ربي قال في حق وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا أصل.
1: نعم. فالأمر أصل. مأمور به الرجل والمرأة على حد سواء. نعم.
2: وهذا الضرب سامحني من الفاحشة يهدد النسيج المجتمعي.
1: نعم. يفكك الأسر زاد.
2: أي نعم. لأن لاحظ من مزايا ومحاسن ديننا.
1: صحيح.
2: ما نشأت عليه مجتمعاتنا لله الحمد.
1: صحيح.
2: هذا الترابط وهذا التماسك.
1: نعم.
2: وهذا الاستقرار الذي لا يوجد في بلاد الغرب، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره. ينشأ الواحد منهم نسأل الله العفو والعافية ولا يعلم أباه.
1: نعم.
2: بل ينشأ عند رجل ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس
1: أبيه. نعم.
2: وهذا إشكال كبير اليوم يعاني منه الغرب، إشكال كبير. نحن الحمد لله حفظنا.
1: نعم.
2: حفظنا في مجتمعاتنا، الأسرة تجد فيها من الجد إلى أصغر حفيد.
1: نعم.
2: كلها مترابطة متماسكة الحمد لله، النسل محفوظ والعرض محفوظ ولله الحمد والمنة. لذلك ينبغي أن نحافظ على هذا وأن لا ننجر
1: إن شاء الله تعالى. صحيح. الله نسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا ويحفظ مجتمعاتنا ويحفظ أسرنا. قوة المجتمع كذلك المسلم من قوة الأسر، فنسأل الله أن يسلم هذه الأسر والأسر من جاي حتى من كلمة الحماية، يعني كلها تدل على هذا الأمر. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
4: يقول الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ثم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع عشر بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

0: بالنجوم الطوالة
1: إتحاف السامة إتحاف السامة
0: بالنجوم الطوالة
1: بالنجوم الطوالة
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة
0: بالنجوم الطوالة
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، زدنا يا ربي فيه حبا وتعلقا بجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذاك عملا بسنته وسمته الصالح صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقات الطيبة بإذن الله من السلسلة المباركة، وهي إمتاع السامع من نجوم الطوالع، ولا زلنا نتدارس بإذنه تعالى مقرأة الإمام نافع رضي الله تعالى عن الإمام، ونفعنا الله وإياكم بأسرار وأنوار علومه. آمين آمين. ولا زلنا واقفين أيضا وقفة الهنا والرضا مع متن بن بري وشرح فضيلة الإمام العارف رضي الله تعالى عنه سيدي إبراهيم المارغني قدس الله ثراه برزخا، ويوم التناد يوم جمع العباد. مرحبا في مستهل هذه الحلقة كما اعتدنا بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ أسامة
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية عطرة طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: أمين يا رب، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتلوها سوية يا رب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقفين على حوضه الشريف مستسقين سقيا الهنا إن شاء الله والكفاية من يديه الشريفتين. آمين آمين. الله ينفعنا وإياكم بما دبجه وكتبه وصنفه سادتنا أئمة الإقراء ببلاد التونسية، ومنهم سيدي إبراهيم المارغني شارح هذا المتن المبارك. شيخ أسامة، انتهينا مع باب البسملة بتوفيق وهدي وهدى من الله، واليوم نأتي بابا جديدا وهو باب ميم الجمع نستشرفه بإذن الله.
3: نعم سيدي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، كما تفضلتم أستاذ ماهر، أتممنا بحمد الله وحسن توفيقه وسداده الباب الثاني من أبواب أرجوزة الدرر اللوامع، وهو باب البسملة، ونشرع ابتداء من هذه الحصة في الباب الثالث، وهو باب ميم الجمع.
2: ميم الجمع بإذن الله،
3: أو كما يقول الناظم القول في الخلاف في ميم الجمع، هو يسميها ميم الجميع. ميم الجميع يعني ميم الجمع. نعم،
2: هي أول أبواب الأصول. هل تنقل
3: دعني أقول هي أول الأبواب التي تعنى باللفظ القرآني المجمع عليه، لأن البسملة غير مجمع على قرآنيتها من حيث الآيات.
2: صحيح،
3: يعني من حيث الآيات، هل هي آية ليست آية كذا.
2: نعم. لكن ميم الجمع مجمع عليه.
3: مجمع عليه. نعم. بالضبط. والاستعاذة ليست بقرآن لأنها دعاء، فيمكن أن نقول إن هذا الباب هو أول الأبواب المجمع على، يعني أن حرفها المقصود بالدراسة هو من المجمع عليه. نعم. هنا يفرع على سؤالك أستاذ ماهر سؤال قد يكون عجيبا غريبا. نحن نعلم أن ابن بري قد تابع وساير ووافق جل أئمة الأداء في ذكرهم لباب ميم الجمع بعيد باب البسملة. السؤال هو ما السر في ذكر هذا الباب بعد باب البسملة؟ نحن قلنا ذكر الاستعاذة في طالعة باب الأصول والتثنية بالبسملة عملا بالكتاب العزيز، وأن أول ما يبتدأ به الاستعاذة ثم البسملة. طيب ميم الجمع لماذا ليس باب المد؟ لماذا ليس باب ضم
2: الهمز مثلا؟
3: باب الهمز مثلا
2: الأولى
3: مثلا،
2: أول لأنها أول الحروف.
3: طيب لماذا؟ السؤال هنا لما أتى ابن بري بميم الجمع بعد البسملة؟
2: لعله أراد أن يوافق ما درج عليه من قبله من الأسلف،
3: منهم الإمام الشاطبي.
2: هكيك.
3: طيب لماذا من جاء قبله من الأسلاف ذكر باب الميم بعيد باب البسملة؟ ليس هذا اعتباط أستاذ مار، وإنما هو الجواب لأنها أي ميم الجمع وقعت في فاتحة الكتاب، ولذلك جعلها الشاطبي في سورة أم القرآن في حرزه.
2: صحيح، وصل ثم ميم الجمع.
3: المفاجأة أستاذ مار أن ميم الجمع، أن الإمام الشاطبي لم يعقد بابا لميم الجمع، تخيل هذا.
2: أدرجه في الفاتحة.
3: أحسنتم. ولسائل أن يسأل لما جعل الإمام الشاطبي سورة أم القرآن في الأصول
2: ولم يجعلها في الفرش،
3: وهي خلافها مالكي ومالكي من الفرشيات،
2: أصلا تدرج في الفرش.
3: أحسنتم.
2: من الاحتوائي على ميم الجمع.
3: طيب لعل الجواب ننتظر عقد حصة حصص الحرزي، نستشفها إن شاء الله تعالى. طيب الجواب على ذلك أن الإمام الشاطبي لم يقصد سورة أم القرآن بعينها، وإنما قصد بإيراد سورة أم القرآن أنها تضمنت ميم الجمع، ولذلك قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشم، وأسكن الباقون بعد لتكمل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل كما بهم الأسباب، ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملة. يعني كل كلامه كله في باب أم القرآن عن ميم الجمع، فظاهره سورة أم القرآن،
2: ولكن
3: وحقيقته
2: يتضمن أحكام ميم الجمع.
3: هنا كذلك عقد ابن بري هذا الباب بعيد باب البسملة لأن الفاتحة تضمنت ميم الجمع، فهذا جواب سؤالنا. قال الإمام ابن بري رحمة الله عليه مستفتحا كذلك كلامه بقوله القول، وهو خبر مبتدأ محذوف كما قدمنا في البسملة والاستعاذة، قال القول في الخلاف في ميم الجمع مقرب المعنى مهذب بديع. مرة أخرى، القول في الخلاف في ميم الجمع مقرب المعنى مهذب بديع. قال القول في الخلاف في ميم الجمع، قال الشيخ إبراهيم المارغني ذكر في هذا الباب الخلاف والاتفاق بين قالون وورش في ميم الجمع، وترجم بهذا البيت للخلاف فقط اكتفاء بذكره عن ذكر الاتفاق على حد ما تقدم في ترجمة البسملة. نحن تقدم لنا في البسملة أستاذ مار أنه قال القول في استعمال لفظ البسملة، صح؟ طيب حذف ترك استعمال البسملة والوصلي استغناء بذكر مقابليهما وهما استعمال البسملة والسكت هنالك في باب البسملة، وكذلك فعل هنا، فلم يذكر الاتفاق استغناء بذكر مقابله وهو الخلاف. هو ماذا قال؟ هو قال القول في الخلاف في ميم الجميع. طيب والاتفاق أين الاتفاق؟ قال هذا يؤخذ من مأخذ قوله القول في استعمال لفظ البسملة. طيب أين ترك استعمال لفظ البسملة؟ قال هذا يفهم بالضد، يعني يدل الضد عن ضده أو على ضده، كذلك هنا، فقوله القول في الخلاف في ميم الجمع أي والاتفاق،
2: وهذا في الحقيقة هو الأسلوب معتمد في علم القراءات،
3: حتى في القرآن
2: فهم الوجه بالضبط.
3: أحسنت، حتى في القرآن سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أليس كذلك؟ أي أيوة، والبرد
2: المسكوت عنه يفهم من الضد.
3: أحسنت، وبالتالي هذا من استعمالات حتى القرآن الكريم،
2: أو من أوجه الفصاحة عند
3: أوجه
2: العرب.
3: الفصاحة طبعا، هذا من أوجه الفصاحة. ثم قال وميم الجميع وتسمى ميم الجمع،
2: تسمى رجع الجمع.
3: رجع لأصل التسمية،
2: ميم الجمع،
3: الجمع وميم الجميع. هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. طيب هذا تعريف أستاذ ماهر يحتاج وقفة. أولا قوله هي الميم الزائدة، نتكلم على كلام الشيخ إبراهيم مرغني الشارح، يعني قال الزائدة، ونحن نعلم أنه ليس في القرآن حرف زائد. وذلك احنا الطلاب لماذا نقول لهم الآن؟ نقول لهم هذه العبارات متقنة مضبوطة بفهم سوي، فعلى الأستاذ أن يقدر المحذوفات التي لم تذكر في التعريفات لأنها جامعة مانعة. فقولنا الميم الزائدة أي عن أصل الكلمة، وليس المراد الزائدة في القرآن الكريم، فليس في القرآن ولو حرف زائدة.
2: حفظ من الله، عين حفظ من الله.
3: حتى قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، القاعدة ماذا تقول؟ قال أخي أنبيك فائدة ما بعد إذا زائدة.
2: الماء هنا الأصل
3: أي
2: عند النحاة أنها زائدة، ولكن هذا يعني استثناءات القرآن.
3: نعم، المعنى حتى إذا جاءوها شهد عليهم. لماذا حتى إذا ما جاءوها؟ قالوا سبحان الله، قالوا هذه فيها فوائد عربية وفيها فوائد بلاغية. وبالتالي إذا قلنا إنها زائدة، إنها زائدة إما عن أصل على أصل الكلمة، أو زائدة في استعمالات اللغة على قواعد النحو والتصريف، لا أنها زائدة بمعنى لا أصل، لا وظيفة لها في القرآن. هذا مما يتحرز عنه. إذن قولنا هي الميم الزائدة أي على أصل الكلمة الدالة على جمع أي جماعة، جمع أي جماعة المذكرين حقيقة أو تنزيلا. قلنا جماعة المذكرين نقول في الواحد المذكر عليه مثلا، وفي الواحدة المؤنثة عليها، وفي الاثنين عليهما، وفي جمع المؤنث عليهن، فلم يبق إلا عليهم لجماعة المذكر. فما وجد في هذه الطبعة من النجوم الطوالع المذكورين خطأ وتصحيف. يعني هي جماعة المذكرين وليست المذكورين،
2: لأنه الأصل أن الميم ها هنا علامة للتذكير،
3: أي وليست في بعض النسخ
2: للتأنيث.
3: أيوة أحسنتم، لأن وجدت في
2: بعض النسخ
3: أي فيها مذكورين.
2: أحسنت،
3: هي المذكرين،
2: نفهم اللي هي خطأ للتصحيح.
3: أحسنتم، نعم بالضبط. وهذا مما يستدرك سيد مالي، يعني وهذه فائدة هذه الحصص أن تبين بعض الملاحظات الموجودة. ثم قوله حقيقة أو تنزيلا، ما معنى حقيقة أو تنزيلا؟ هذا يرجع إلى معنى الجمع وعدد الجمع وأقل الجمع،
2: ثلاثة سبعة تسعة.
3: هو قالوا اختلفوا هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة، وهل يطلق الجمع على المفرد ولا لا. وهذا معنى تنزيلا، وسيأتي معنى أن في القرآن الكريم ميم جمع نزلت منزلة، هي معناها نزل صاحبها منزلة الجمع، سيأتي معنى في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وملئهم هي تعود على فرعون، قالوا كيف هذا يعود على فرعون؟ قالوا هذا
2: وملئه.
3: قالوا طيب لو قلنا معنى هو لشرفه، هو الرجل يعني ليس شريفا،
2: ليس صاحب
3: من أهل النار وكذا. قال لشرفه عند قومه، هذا مما وجه به. قال الشارح رحمه الله قال فخرج بالزائدة الميم الأصلية كميم نكلم ويعلم، لأنها أصلية، وبالدالة على جمع المذكرين الميم في نحو وآتيناهما، ودخل بقولنا حقيقة أو تنزيلا، الميم في نحو وأنتم الأعلون، فإنها دالة على الجمع حقيقة، والميم في نحو حافظكم الله خطابا لواحد نزلته منزلة جماعة مذكرين تعظيما له. ومنه قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فإن الضمير في ملئهم يعود على فرعون، وجمع على ما هو المعتاد في ضمير العظماء هنا. فرعون كيف يقال فيه عظماء؟ فإن قلت كيف ينزل فرعون منزلة العظماء وهو مخلد في النار،
2: ليس تشريفا،
3: قيل لشرفه عند قومه،
2: إنما لمكانته
3: عند قومه
2: لأنه أيوة. سيدهم،
3: نعم، لمكانته عند قومه. قال وليعلم،
2: شفت شيخ أسامة، ولأجل ذلك ذكرناها في حلقة غير بعيدة، قلنا أهمية باب وعلم توجيه القراءة.
3: توجيه القراءة، أحسنتم، هذا مهم جدا،
2: وهو يعينك على رسوخ المسألة في الذهن.
3: نعم، وقلنا، أنا قلت سابقا إن علم توجيه القراءات يأتي للمفسر بين مرحلة استيعاب اختلاف حروف القراءات ومرحلة تفسير حروف القراءات، فهو كأنه يمهد لك لعلم التفسير، فعلم التوجيه هو من وسائل علم التوجيه علم التفسير،
2: ويتذوقه من كان مولعا بالإعراب.
3: نعم، أحسنتم بالضبط، ولذلك بني على كتب اللغة، يعني كل علماء التوجيه كلهم نحاه، كلهم من أهل اللغة،
2: هذه يأخذها الطالب في الكلية وحتى ما قبل،
3: بالضبط،
2: في الثانوية لو
3: بالضبط.
2: كان الحال إن شاء الله أفضل إن شاء الله هنا في بلدنا.
3: أمين.
2: لكن هذه سيدي مقررات في الثانوية العامة الأزهرية مثلا،
3: بالضبط
2: يعني خلاص تحفظ بإذن الله،
3: بالضبط،
2: ثمة ميم وجمع ملائهم، لكن معطوف ليس ثمة جمع قريب
3: وحقيقي
2: فيعطف عليه.
3: أحسنتم، إذن كيف سينزل هذا الجمع؟ نزلت منزلة الجمع، أي لماذا؟ كيف هذا هو مخلد في النار يدخل عنه للعظماء؟ لا، أو لشرفي عند قومي،
2: واضح.
3: نعم. ثم قال وليعلم أنه لا بد أن يقع قبل ميم الجمع واحد من حروف أربعة يجمعها لفظ أهتك، يعني الهمزة والهاء والتاء والكاف. يعني السادة المستمعين والمستمعات، لو قلت لكم كيف تعرف أن هذه الميم هي ميم جمع؟ انظر قبلها، انظر في الحرف الذي قبلها، إذا كان همزة قطع أو هاء أو تاء أو كاف فاعلم أنها ميم جمع. فالكاف نحو أنفسكم ويسيركم ومنكم، والتاء نحو أنتم وأعلنتم، والهاء نحو أمرهم وقهم، والهمزة كهاءم من قوله تعالى هاءم قرأوا كتابية، وليس في القرآن غير هذا غيره. ولا يجوز في كل من الكاف والتاء والهمزة مع هذه الميم إلا الضم كما تقدم، وفي أو في كما تقدم في أمثلتها. وأما الهاء فإن تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر لمجانستها، نحو قلوبهم وبهم وإليهم وفيهم، وتضم فيما عدا ذلك، نحو عندهم ولهم وعنهم، لأصالة الضم في الهاء، بدليل أنها إذا أفردت ضمت كهم مع اضطراد الضم فيها دون الكسر، إذ كل موضع تكسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه، كنحو عليهم وفيهم وقهم، عليهم فيهم قهم، ولا عكس. ماذا قال هنا؟
2: العكس لا.
3: قال أي قال إذ كل موضع تكسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه، كنحو عليهم يجوز تقول عليهم، فيهم فيهم قهم قهم، ولا عكس. ما معنى لا عكس؟ يعني ليس كل موضع تضم
2: لا يحتمل الكسر.
3: أحسنتم بالضبط،
2: لأن الضم فيه أصالة.
3: أحسنتم بالضبط. وقول لماذا؟ لأن الخروج عن الأصلي ليس كالرجوع إليه، ليس كالرجوع عفوا إليه، يعني الرجوع إلى الأصلي يأتي بأقل حجة وبأقل سبب، أما الخروج من الأصلي فيحتاج سببا قويا. نختم بقوله إعرابا، وقوله مقرب المعنى يعني به أنه يقرب المعاني البعيدة للفهم، وقوله مهذب أي مخلص اللفظ محرر، ولذلك قرب المعاني البعيدة، والمراد بالبديع هنا المحدث المخترع النظم الذي لم يسبق له مثال.
2: هذا تقول الفريد،
3: أي نعم الفريد في بابه، يعني قول احنا الذي لم يؤتى بمثله. نعم. إلى قال وأشار بذلك إلى حسن نظمه، ويجوز في مقرب المعنى ومهذب وبديع الرفع على أنها أخبار لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني يجوز تقول القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، هو مقرب وهو مهذب وهو بديع، ويجوز غير ذلك. ويجوز نصبها على الحال، يعني مقرب المعنى مهذب المعنى بديع المعنى،
2: حاله كيف أجبنا حاله مهذب المعنى.
3: نعم.
2: ويكون الإعراب حالا هاهنا.
3: أحسنت.
2: أي يكون الوقف حسنا.
3: بالضبط. ويكون وقف بالسكون على بديع حالة النصب على لغة ربيع. لماذا استاذ ماهر؟ لأنه لو قدرتها بالرفع بتقدير هو، يعني ستقول مقرب المعنى مهذب بديع، فالوقف سيكون بديع جيز. لكن لو قلت مقرب المعنى مهذب البديع، المفروض تقول بديعا فتقف بديعا، لكن ها هو وقف بديع. قال هذا على لغة ربيعة. لغة ربيعة تسكن المنصوب ولا تعوضه بالألف.
2: الوقف المنون
3: المنصوب في جميع الحالات يسكن.
2: أحسنت.
3: جميع الحالات سواء كان منصوبا أو مضموما أو مرفوعا أو مجرورا. نعم.
2: حتى لا تستهجنوا يا من
3: يا من تقرأ
2: على نظمي.
3: أحسنتم بالضبط. بهذا نكون قد أتينا على شرح البيت الأول من البسملة.
2: الله
3: من الميم الجمع.
2: ميم الجمع. نعم. بارك الله فيك، أتينا بتوفيق وهدى وهدى من الله على البيت الأول وشرحه، شكر الله لكم. حتى نأتي باقي الأبيات بإذنه تعالى. إلى ذلكم الحين بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
1: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
1: بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم بأهلي وأنا خيركم بأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للغاية.

أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء التربية السليمة ليوم الأربعاء، لقاء جديد يجمعنا بكم كالعادة، بث مباشر من 11:30 إلى تمام الساعة الواحدة، ساعة ونص من البث المباشر تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. ويأمن هذا البث معنا اليوم حمدي الفصيلي في الهندسة التقنية والزميلة سوسن الفرجاني. طبعا سوسن موجودة حتى تؤمن لكم البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا بالأساس على منصة الفيسبوك وين تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة. اليوم يسعدني كثيرا أني نتفاعل معكم أكثر عبر

الصفحة الرسمية للإذاعة وين نجم نقرأ تعليقاتكم. فمرحبا بكم اللي يحب يتواصل معنا ويتفاعل معنا، ماذا بينا الحقيقة نقرأ الاستشارات أكثر الموجودة على الصفحة. ثم ممكن أيضا تتواصلوا معنا على 71 136 1000. مرحبا بكم في حصة اليوم. حلقة اليوم إن شاء الله باش تكون موجهة بالأساس يعني خاصة لتلاميذ البكالوريا و كل التلاميذ اللي هما على أبواب الاختبارات. نعرف الفترة هذه حساسة برشا ومهمة جدا وتتطلب خاصة دعم نفسي وتربوي كبير من الأولياء. فإحنا موجودين إن شاء الله حتى نقدم لكم التوجيه السليم والتوجيه اللي يساعدكم أيضا أنكم تساعدوا أبنائكم على التفاعل إيجابيا مع هذه الفترة الحساسة. ضيفتي في هذا اللقاء طبعا سعيدة جدا مجددا باستضافتهم معنا خديجة بسيس مستشار تربوي والأستاذة أروى الشرميتي مدير المركز التعليمي والتدريبي إنوفاك بأريانا، باش يكونوا حاضرين معنا. الأستاذة خديجة إن شاء الله باش تحدثنا عن أبسط التقنيات النفسية اللي تمكن التلميذ خاصة من حسن المراجعة أو تخفف أيضا، تحاول بهذه التقنيات أنها تخفف التوتر قبل وأثناء الاختبار. نعرف برشة صغيرات أو عفوا خليني نقول برشة تلامذة، لأنهم هم اللي قاعدين تلامذة البكالوريا خاصة وإن شاء الله قاعدين يعني يحضروا للبكالوريا الرسمية. اليوم نعرف اللي انطلقت البكالوريا البيضاء، فجانب التوتر هذا كما نقول عادة راهو شوفوا التوتر كما ينجم يكون دافع نحو التغيير كما ينجم يعرقل أيضا. أستاذة خديجة إن شاء الله اليوم توجهكم في هذا الباب حتى تكون هذه الفترة الحساسة فترة داعمة نحو الإنجاز وليست معرقلة. بالنسبة للأستاذة أروى الشرميتي وهي مختصة في علم الأعصاب التربوي، هذا العلم اللي قاعدين نكتشفه فيه تفاصيل، وأكيد هو مش حاجة جديدة ولكن احنا ربما في هذا البرنامج قاعدين نولي أهمية كبيرة ليه، قاعدين نحب نتعرفوا على أهم التوصيات اللي جاء بها علم الأعصاب التربوي. فسؤالنا للأستاذة أروى الشرميتي، شنو أهم النصايح اللي تكون موجهة للتلامذة وتساعد على التعلم بفاعلية حتى تحفظ المعلومات في الذاكرة طويلة المدى؟ شنو ممكن نعمله بالضبط أو كيفاش نجمه نراجعه؟ هذه طبعا لمحة حول مضمون هذا اللقاء، ولكن بالأساس احنا ننطلق من استشاراتكم انتوما، أسألتكم انتوما كما قلت نرحب بها على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يسعدني جدا تفاعلكم وتواصلكم معنا عبر هذه الصفحة. تدخلوا الآن قيدوا أسألتكم، إن شاء الله تكون مختصرة وواضحة وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتفاعل معها جيدا. مش نمشي إلى فاصل قصير ثم أعود لاستقبال الأستاذة خديجة بسيس وأروى الشرميتي إن شاء الله تلتحق بنا بعد قليل.

0: بسم الله عليك نتوكل وبك نستعين. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم إذن في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة صحبة ضيفتي اللقاء. سعيدة جدا باستقبالهم مجددا، الأستاذة خديجة أبسيس. أهلا وسهلا أستاذة.
1: عسلامة، يعطيكم الصحة على الاستضافة مرة أخرى، وإن شاء الله نعديو حصة مع بعضنا نستفيدوا فيها الكل، أحنا وتلامذة الباك اللي بدأوا اليوم يعديو
0: البكالوريا الرسمية، لأنه رسمية. أنا في السهوة قلت البكالوريا البيضاء، فما شاء الله مستمعين فطنوا بها وصحوا لي المعلومة، فشكرا للنسائم الحقيقة اللي قاعدة تتبع فينا باجتهاد. وقول اللي راهو انطلقت البكالوريا الرسمية اليوم،
1: يعطيك الصحة بدأوا نعم. الفلسفة اليوم
0: أيوة بدقة باهي أستاذة خديجة، معك أنت باش نتعرفوا على التقنيات النفسية اللي تخلي التلميذ بتطبيقها طبعا يخفف التوتر قبل وأثناء الامتحان، وفي نفس طبعا في نفس المنحة باش نحكي مع الأستاذة أروى الشرميتي عن تثبيت المعلومة، لأنه التوتر يخلي المعلومة ساعات تطير من الدماغ. ألا وسهلا يا أروى، مرحبا.
2: مرحبا، عسلامة الناس الكل. أكيد تثبيت المعلومات والدماغ باش نحكيو عليه، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل تلاميذ البكالوريا وكل المناظرات يا ربي.
0: أمين يا رب العالمين. وجه تحية إذن لرواد الصفحة، قلت اليوم إن شاء الله ناخذ استشاراتكم اللي موجودة اللي مكتوبة على صفحة الإذاعة أكثر، ثم الحقيقة ثم خلل تقني خارج عن نطاق الإذاعة طبعا ما يخليناش نجمو نتواصل معكم بفاعلية كبيرة، هذاك علاش باش نرشح أكثر تواصلكم معنا على الصفحة الرسمية للإذاعة باش ناخذ استشاراتكم على الصفحة. نرحب بسندس الزيتوني، نسائم طبعا، أشواق ناجح، منى المعلاوي، فردوس بن شعبان التريكي، طبعا هذوما اللي يعني كتبوا تعليقات، مرحبا بكم الكل. إذا كان عندكم أسئلة تخص تلاميذ البكالوريا أو أي تلميذ قادم على اختبار، سواء يعني النفيام ولا أي خلينا نقول اختبارات عامة، راهو ساعات حتى اللي باش يعديو البيرمي راهو زاد يحصل لهم التوتر. أكيد. هذا أكيد. والتوتر أنا نقول كيف ما هاك الهرمون هذيك اللي يفرز في الدم، كيف ما يكون دافع باش الإنسان يقدم وينجز، كيف ما زاد يكون معرقل كبير. باش نبدا معك استاذه خديجه الى حين اني ناخذ معايا استشاره او اتصال به. التقنيات، ابسط التقنيات النفسيه اللي ممكن للتلميذ تطبيقها قبل واثناء الامتحان لتخفيف التوتر، شو نجم نبداو؟
1: هو اول حاجه تبدا من الدار من قبل ما نوصلوا للامتحان،
0: قبل الامتحان
1: يعطيك الصحه. من الدار توا سي معناتها كملنا نورمالمون، حتى للمناظرات الاخرين السيزيام ولا النوفيام عدهم معناتها بداوا سي على هي معناتها، فانهم المراجعه الكبيره راهي صارت. أيوة. الخدمه الكبيره راهي صارت ديجا، معناتها ماهوش توا اللي الخدمه كلها باش نبداو الاولياء يعملوا في ستريس لرواحهم ولا صغارهم. إجا اخدم، إجا اعمل، إجا يراو في اصحابهم كملوا القرايه وفاو الامتحانات، وهما توا لا، إجا باش نهزك للليتود، إجا باش تمشي تزيد تراجع هاك الماده هذيك. فهنا نحاولوا نتفهموا نفسيه الطفل.
0: ايوه،
1: اول حاجه يعني الكلام ينجم يكون موجه للاطفال الكل وزيادة خاصه لتلامذة الباك، اهميه النوم، عدد ساعات كافيه. نعرف في مده الامتحانات ستريس وكل اللي يحس في روحه مفجوع ومربوث وصاير فيه ينجم يعطلوا شويه على النوم، انه هو في كي العاده معناتها باش يحط راسه على المخده يرقد. فاول حاجه حاول شد فرشك ابكر من العاده، مستانس ترقد ل 11 نص الليل، لا ايامات التعادية حاول من 10 شد فرشك. باش تخلي روحك هكا المغج هذيك نتاع هاك درت من هاك درت من هاك وجاوك الافكار هاو حاولت تبعدهم هاو، فهمت؟ باش تنجم انك انت توصل تحصل عدد ساعات نوم كافيه باش تقوم من غدوه تبدا عندك لا لوسيديتي الكافيه. يبدا عندك معناتها مخك ينجم يجاوب معاك، يعطيك الصحه. معناتها ما تلقاش روحك كلي تكوانسيت ولا لا، تلقى بخك معاك فايق معاك مركز معاك، فهمت؟ دونك عندنا النوم المناسب، الاكل المناسب، راهو هنا معناتها توصيه كبيره ومهمه للاولياء. راهو الماكله اللي ماهمش مستانسين بها الاولاد في سير العام مش لازم توا يجي لبيننا ان احنا لازمنا نغروهم نغصبوا عليهم هاو ما نعرفش شنو نتاع ملكة النحل هاو، راهو فما حاجات اللي ينجموا ما كانوش ياخذوهم قبل ويجيو يخدموا تاو ينجموا تاو يقلقوهم. فما تجيش
0: لكن نقول لك هذا ربما يعاونك لهنا الحاجه تاع التركيز
1: تكون بديتو من قبل جربتو من قبل خاطر ينجم يقلق ما نعرفش انا معده ينجم يعمل حساسيه ينجم فما تجيش ليله الامتحانات تحاول تدخل اغذيه اللي ماهوش مسنس بها الطفل اللي قدامك طفل ولا حتى تلميذ باك فهمت فمهم جدا
0: قلتي التصرفات البسيطه هذه تعزز التوتر اكثر من تعزز الثقه في النفس
1: يعطيك صحه التوتر وزيدا معناتها ما يخفيكمش اللي ولاد الباك يبداو ديجا هما قايمين الصباح مرعوبين ماشيين باش يعديو بخصوص النهار الاولاني اللي هو الحمد لله تعدى
0: أيوة.
1: خاطر النهار الاول مازالوا ما يعرفوش شنو معناتها باش يمشيو يعديو الباك واهقين تقول عليهم داخلين على جبل بقدومه
0: ايوا
1: فضغط اللي يصير النهار الاول اكبر من بقيه الايامات فكي يجي داخل هو معناتها يحضر في روحه خارج للامتحان ما تبداش تجري في جرته ايجا كل هاني سمط لك عظمة إيجا كل هاني بسيف إذا يبدأ مسقم على غالب مسقم عند تراعي له نفسيته تعطيه معاه يهز في يده ترايف زوز يهز معاه ترايف شوكولاتة شوكولاتة كحلة دو بريفيرانس يهز معاه كعبة حلوة باش حتى كان طاح له السكر ولا حاجة في وسط الامتحان هاو كي يلقى باش يعوض فأعطي ما تعملش عليه ضغط معناتها
0: هو قلت لك هنا في تعليق زهرة الأستاذ قالت يا أخت زهرة التوتر عند الأولياء أكثر
1: ربي يفقابلكم هنا معناتها انا عامله ريل ديجا توعامين تالي يمكن عملته من واقع تجربتي الشخصيه ولدي الثاني وقتها عدى الباك تو عنده عامين تالي فحسيت اللي انا كأم نحس حاسه روحي ستريسي وانغواسي اكثر من ولدي وحكيت في الريل علاش فمسيت نشاركهم تو علاش على خاطر الولي ماهوش عارف شنو اللي قاعد يصير في وسط نفسية ولده في وسط المعارف اللي اكتسبهم ولده فما عندوش الثقة المطلقة اللي مش لازم حتى المطلقة الكافية خلينا نقوله باش انه هو يكون مطمئن التلميذ يعرف نفسه شنو قرا وشنو ما قراش يعرف روحه وين وصل في الغيفيزيون تاعه يعرف روحه المادة اللي باش يدخل لها مثلا اليوم بداو بالفلسفة مادة الفلسفة شنو اللي مراجع وشنو اللي اقل عارف فالستريس نتاعه مثلا باش نقولوا 50% ستريس على المادة هذيك الأولية تلقاهم 80% ولا 100% ستريس
0: تلقى أكثر نعم
1: أكثر برشا خاطر راني قلت لك خاطر هو ماهوش ما يعرفش بالضبط ولده شنو ويبدأ خايف على ولده خايف على ولده يمشيش يدخل بعضه يمشيش يجي يقدم ورقة الامتحان وتجي فاست الورقة البيضة فما عادش يعرف شنو يكتب يمشيش يدوخ يمشيش فالأفكار السوداء الكل تهبط في مخ الولي يبدأ خايف على صغيره لكن التلميذ صحيح مش يبدأ ستريسي وصحيح أما في وقت الإكزاما راه سبحان الله ربي يعطي قوة من عنده فهمت فإنه هو يعرف كيفاش باش يتحكم فك وإحنا باش نزيدو نعطيهم بعض النصائح
0: أيوة في جانب حفظ المعلومة طبعا لكن نحبك تستفيد أكثر في التوتر لأنه أنا نحب نرجع لفكرة أنه التوتر راه ينجم يعمل بلوكاج صحيح أنت تقول لهنا ربما تجي القوة ولكن ثم العكس تماما فما اللي من كثر الربكة تلقاه ما
1: هو راه
0: ما عادش ينجم يستحضر
1: كي تجي أنت داخلة على حاجة باش تعملها وعندك في مخك طريقة واحدة باش تخدمك المهمة هذيك إذا دخلت ونسيت الطريقة اللي باش تخدم بها تدخل بعضك بينما كي تبدأ أنت محضر في مخك البلان A والبلان B والبلان C البلان A وحل تكون نسيت في البلان A فديركتمون نمشي للبلان B أو باش نعطيك شو معناتها التلميذ ماذا بيه أنه هو كي يجي داخل للامتحان يخمم يقول به يحط دي سيناريو قدامه بينه وبين نفسه مثلا انا دخلت وتبلوكيت وما عدت نفهم حتى شيء من الاكزامان ولا جاني امتحان جاني موضوع اللي ما نفهم شيء
0: اي خليني نقول خارج انتظارات
1: خارج انتظارات
0: هذاك اللي عمل برشا كل خرجنا من الامتحان ما عمرنا لا توقعناه وكان امتحان تعجيزي
1: يعطيك الصحه فما اللي للاسف يقول لك باش نطيح دي شابيتر يجي في وسط الامتحان يلقى لي شابيتر اللي طيحهم
0: هما اللي جعلهم
1: باش شنو نعملوا هون باش نرجع ورقه بيضاء مانيش باش نرجع ورقه بيضاء فالبلان بي نتاعنا شنو
0: اللي هو
1: البلان بي نتاعنا انك انت حتى كان ما تعرف حتى شيء باش تجاوب تهدي نفسك، تعمل التمرين متاع التنفس أول حاجة، هذيك تقنية مهمة جدا للتلميذ متاع الباك ولأي تلميذ آخر، وحتى لنا احنا في حاجات أخرين في أي لحظة نحس روحنا ياسر ستريسي وإلا سيصر لنا بلوكاج، نخدمه تقنية التنفس. فتحاول أنك أنت ما تخمم في حتى شيء وقتها، تغمض عينيك، تهز نفس بخشمك، تبلوكي شوية نفس عندك وتخرجوا، ما انت تبلوكي ديك تنجم قد لي تحمل مش تخنق روحك، وبعد تخرج نفس بشوية، تقول عليك حتى ما اللي بديرين بيك ما يفتنوش بيك تخرج في النفس، فهمت؟ تقول عليك تدفي على شمعة ما بشوية، فهمت؟ تفخ بتريف هكيك، تعملها 4-5 مرات حتى ايش لين تحس روحك بدنك هداء، مع حتى من الانفاس متاعك تحسها مهداء. ماذا بيهم يتمرنوا عليها قبل الامتحان باش هكيكا ما يتقلقوش، خاطر ينجموا اذا عمرهم عملوا تمارين تنفس وشدوا فيهم قعدوا يعملوها برشا، تنجم معناتها تجيهم شويه دوخه ولا حاجه، فهمت؟ ف
0: طيب والاجابه اللي هنا كيفاش باش تكون بعد تهدئه النفس في ظل غياب المعلومه الكافيه باش اني نجاوب؟ كيفاش نجم نجاوب بطريقه
1: نفست مليح هدات
0: فماشي طريقه
1: نقرا توا الامتحان الكل،
0: أيوة.
1: نحل ورقة البغيون بجنبي، نحل ورقة الامتحان، ندور نشوف نتأكد قداش فما من صفحة في الامتحان،
0: نظرة شمولية على
1: نظرة
0: الامتحان،
1: نظرة شمولية على الامتحان، نكتب بجنبي على البغيون قداش من ورقة الامتحان، فيه قداش من ورقة مثلا راهو 5 أوراق، فهمت؟ علاش؟ خاطر واحد كي تربث من بعد نجم يجيوب على 3 بركة وزوز الاخرين ينسى في الفيرسو مثلا نتاع الورقه، يشوف الغيكتو ينسى الفيرسو. فكي انت من الاول تكتبها قدامك هكا 5، حتى كي تكمل في الاخر تتلفت راه 5 مدوره فوقها حقه، فما دو تخو باج تراه ثابت جاوبتهم هاي جاوبت سي بيان، فهمت؟ هذه ما تبش تعاون نفسك انك ما تتلقاش روحك من بعد واحد كوانسي في اخر لحظه. قريت توا شفت الأوراق الكل، توا باش نمشي نقراهم قراءة أولية الامتحان الكل، باش نقراه باش نشوف سؤال الأول الثاني الثالث، نقراه بعينيا ما نبداش نجاوب حتى كي نعرف الإجابة، نقرا كل شيء سي سور اللي أنا باش نلقى حاجة نجم نجاوب عليها حتى كان معناتها هكا من فوق لفوق بطريقة سطحية. فناخذ هكا بعد لا نقراه الكل الامتحان باش نعرف روحي شنو هو المطلوب مني، ناخذ ورقة البغيون ونحاول هك الموضوع السؤال اللي أنا عندي شوية عليه معرفة نكتب قدامي، نحط قدامي ونبدأ نعمل كل brainstorming، نخرج الأفكار اللي في مخي اللي يجيوني الكل على كل موضوع هذاك، فهمت؟ كان تفكرت شي حتى تيوغام، تفكرت شي حتى قاعدة متاع نعشي كني في المات ولا كني في فهمت، تفكرت شي اكسبيريانس في الاسبيتي سيونس ناتوريل، فهمت؟ أي حاجة نتفكرها نكتبها على كل ورقة. علاش؟ هنا باش نقص هك الحاجز نتاع الورقة البيضاء نتاع اني انا ما نعرف حتى شيء، واني انا ما عنديش حتى راس فتلة باش نجبد بيه الامتحان مش الامتحان المعلومات اللي في مخي، خاطر ساعات انا كيف نتبلوكا معناتها نفسيا نحس روحي دخلت بعضي جو بيرمي مويان، معناتها شو معناتها؟ معناتها ما عادش نسيطر على المعلومات اللي في مخي،
0: صح.
1: تقول عليهم فلتو. فانا هنا جيت كيني معناتها فما كركوبة صوف في مخي ده خذيت راس الفتلة.
0: نجم نقول أنه لهنا تحير، وهذا باش نعرفه مع أروى أكثر، أنه تحير دماغ باش يسترجع معلومات فائتة أكيد حتى كان ما رجعهاش، ولكن أكيد راهي بقات ثم رواسب لتلك المعلومة. هذا أكيد باش نخليك تكمل، لكن أنا مذبي أروى هذه نسألك فيها من بعد، هل الدماغ اللي ما رجعش المعلومة اللي ما رجعت لهاش، هل نجم تتحير متاع عام التالي متاع 6 و7 شهور التالي، فرضا جي الاختبار بار على اول تريمستر
1: مثلا
0: بي كملوا اذا
1: فكي في لقيت انا راس الفتله.
0: هذا الكل الساده المستمعين فقط، راهي الساده خديجه تو قاعده تعطي للصغيرات للتلامذه، انا باقي شاده في الصغيرات
1: صغيرات وكبيرات الكل
0: للتلامذه تعطي فيهم في تقنيات التهدئه النفسيه تخفيف التوتر، لانه الفتره هذه سبحان الله يقول ديما الدكتور فتحي سعيد يقول راهي تحير فيروس التوتر بطبيعته، حتى كان ما فماش حتى كان التلميذ متمكن سبحان الله الفترة هذه ضاغطة تقعد ضاغطة، فأنت اللي هنا قاعدة تتعلم فينا وتعلم في التلميذ كيفاش يتحكموا أثناء قبل وأثناء الاختبار. ممتاز.
1: يقول قايل توا أنا سيجبت شنو اللي عندي في مخي حطيت على كل ورقة ولقيت روحي سي ما انت قريتها قبل، فما دو كات فيغور في الحكاية هذه.
0: أيوة.
1: فما زوز إمكانيات، فما الإمكانية الأولى أني أنا راجعت المعلومه ونعرفها لكن تبلوكيت بلوكاج معناتها نفسي فانا حتى كي بربشت روحي وكل شيء باقي متبلوكيه. وفما كات فيغور ثاني اللي هو انا بالحق ما تعرضت لهش وطيحتها الشابيتر هذيك ولا البارتي هذيك فهمت ولا مانيش خادم عليها بما فيه الكفايه اكسيتيرا. طب شنو ناخذ الكات فيغور الاولاني اني انا نعرف المعلومه وخدمت عليها بالقدا ولكني انا وقتها باقي نحس في روحي بلوكي. هونيا حاول انك انت تغمض عينيك تحط حتى يديك على هكا فوق في جبينك كاينك قاعد تعمل في هكا الكاسكيت هكا تحاول تسكر على نفسك الكادر نتاع انت وين قاعد تغزر تنسى روحك تحاول تنسي روحك اللي انت في وسط الامتحان متاع الباك تحاول تنحي من مخك كان فما انك انت اي فكرة جيك في اوه جفي تسوفوار مي باران معناتها باش الاولياء متاعي باش نخذلهم اوه مانيش باش ننجح كيف ما نحب اوه مانيش باش نوصل للي حاجتي بي انا في الاورينتاسيون اوه مانيش فهمت يبدا الوقت ينجم يكون المخ يخدم عكس التلميذ فيخرج له في الافكار الخايبه اللي يزيدوا كي اليمنت اكثر هكا ستريس هذيك وهكا البانيك هذيك فهمت. فهنا تحاول تغمض هكا تقول عليك قاعد حتى المخ تعطي فيه في اوردر ايا ركز ركز بيجيك تحط يديك على جبينك هكاك وتسكر ما تقول عليك الكاسكيت هذيك هكا الجماعه اللي يسمعوا فينا ما همش يراو فيا اش نعمل بدايه فكيما الكاسكيت تحاول تركز هكاك وتحاول تقول انا ما عندي ما باش نخسر توا حصي لما في الصدور يلزمني نحاول نجاوب باللي نقدر عليه يلزمني نبدا نعطي اللي نقدر عليه هذا الكل توا ماهوش مهم ماهوش هذيك الاولويه انا نتاعي توا توا نشوفوا من بعد راه حاول ما تنساش كي تحكي مع روحك معناتها بطبيعه بينك وبين نفسك مش بصوت قوي معناتها على اللي يصلح وكل شيء مش ما يقولكش قاعده تحكي مع شكون اللي بجنبك ولا تراسيلك في فخود ولا حاجه دونك بينك وبين نفسك تحاول تحكي مع نفسك وتحاول تركز في شنو تنجم تخدم في الامتحان هذاك.
0: واضح هذا اللي رفع البلوكاج أثناء الاختبار. باهي نوجه تحية الهادية بن اسماعيل تقول الصوت غير واضح هو في فما خلل فقط إن شاء الله يتم تداركه خلال هذا اللقاء واللقاء الجاية للأسف خارج عن نطاق الإذاعة. نوجه تحية لشاهر الحبيبة معافي زعر الوسليتي مجددا سندس خليفة السلام عليكم أهلا يا سندس نساء بطبيعة معانا دائما أحلام البحري أهلا وسهلا يا أحلام شكرا لك عباية تيسير وكل من قاعد يتبع فينا عبر الإذاعة ماذا بي تلتحقوا بينا بالصفحة وإذا كان عندكم أسئلة فماذا بي ناخذ أسئلتكم على الصفحة الرسمية للإذاعة بعد تثبيت أو خلينا نقول تخفيف التوتر. أستاذة أروى أهلا وسهلا
2: مرحبا
0: هيا للأكثر
2: كالعادة ندخله في العملي
0: نعرف أنت ماذا بيك تمشي في العملي بالتوصيات لكن فقط من باب تأطير المعلومة شنو إحنا جبنا على الدماغ اللي هنا الدماغ وقتش يضيع المعلومة عامل التوتر اكيد يخلي
2: اكيد هو المعلومة. اول عامل شوف نحن عندنا ثلاثه ادماغ تو نحكيوا على اربع ادماغ ما عندناش دماغ واحد وطوابق الطابق الاول هو طابق الزواحف اللي حكيت عليه كي قالت الماكله اللي هو الاكل والشرب والنوم يعني اذا بدا الاكيك تدخل المعلومه قبل ما 6 في 6 اللي يساوي 36 الدماغ كيفاش يعديها عاديه من الدماغ الاول انا واكل يعني مانيش جيعان مانيش عطشان مانيش ناقص نوم مانيش فما شكون فما احتياج بيولوجي سي بون يتعدل الدماغ العاطفي يعني الدماغ اللي يتقلق الاولين اخر حاجه هو الدماغ المنطقي المعلومه هذيك علاش الوالدين راهي تخاف خاطر هي خاصه الوالدين اللي قراو يعرفوا ستريس الباك منين يجيهم مش من التحضير فهم اللي والدين يقول لك ولدي ما حضرش اما يعرفوا اللحظه خاطر راهي قوه الامتحانات وقوه خاصه المناظرات ولا انك تتكلم في محاضره قدام العبيد مش قوه المعلومات وهذا اللي يميز العقل البشري هي قوه المرونه الذهنيه والنظام العصبي في لحظه الامتحان قوه الاعصاب
0: من غير ما نشرح مهم كلامك فانا فقط نمليوها
2: بشويه النظام العصبي والاكل بتاع
0: المرونه
2: والمرونه العصبيه
0: وهذيك
2: هذيك شرف في لقاءات اخرى نحكيوا اللي تدرب السنوات الاولى السنوات الذهبيه اما توا اللحظه يعني انسان
0: محدد الكلام مهم جدا اروى قالت راه مش قوه معلومات هي قوه مرونه عصبيه
2: يعني في الدماغ يعني نجم ولدي انا وهذاك علاش الوالدين تخاف خاطر خاصه مرت بها التجربه لانه تقالبوا مشي محضر ولا لم مشيت محضرة وخافت ورجعت هي ورقة ولا صار لها سورمناج ولا تبلوكيت ولا كنت محضرة برشا وضيعت وجيني أنا بكوت باغان تقول لي لحظة فرقة كنت باش نتعدى ميتين ومهمشت شوية في المات ويطيحني ولا صارت لي عملت اختصاص آخر. فيعرفوا أنه مش نجم تلميذ ماشي محضر 80% وتلميذ ماشي محضر 60%، لكن 60% عنده قدرة على أنه يمتلك نفسه وثبات الانفعالي، وهذا يرجع نمط شخصية أولا يرجع للتدريبات اللي هو من اللي هو صغير. فالعبيد العاطفيين العبيد اللي لغة الحب متاحهم مختلفة، فنمط الشخصية هي مهنة الدماغ كيفاش يتصرف اللي بتبيته هو نصف أيسر يعني في النظام أكثر في الترتيب أكثر، باش تلقاه يتمسك في نفسه أكثر من أنه يكون انفعالي ومشاعر هو خارج النظرة من الأم هكا أبين تنجم تقلب له الموازين الكل. يتعدل الدماغ العاطفي، الدماغ العاطفي نحن هو مركز العاطفة هو مركز الذاكرة، هذيك علاش تو بما أنه نحن تو مازالونا في الباك في وسط الباك والمناظرات نحاولوا أنه نهديو أكثر من كل الجهاز العاطفي بكلمة واحدة يقولها الوالدين ما تعملش محاضرات، ماما خايف، ماما متقلق، ماما متطر ولا أنت هو كطالب ولا تلميذ حاستك وفهمتك، هذه الكلمة الذهبية اللي ترتح الدماغ العاطفي لومباتي التعاطف سر الدماغ العاطفي والتعاطف ما حشتوش باش تقول له اكل خاطر هو باش يفهمك لازمو دماغ منطقي، انا خايف تقولش تقول لي وين عادت الباك وتتشوف ورس وليدي لما تتعدى وراك تنجح، هذا اصلا يزيد يوتر وراه خاطر اعطيته مساج مانيش حاسه بي انا حاسه بي انا خايف دونك اما شنو الفرق ما نقولش انا خايف نقول انا اشعر بالخوف، خاطر دماغك تقول له انا اشعر بي يقول لك هذه حاجه مرحليه مالا انا اشعر الان بالتوتر عارف روحي وهذه مساله مرحليه وستمر. هذه الجمله اللي لازمنا نعاودوها باش نقعدوا في في الخوف الايجابي، باش نقعدوا في الاستريس في التوتر الايجابي اللي ما يوصلنيش للتوتر اللي بلوكينا فيعني نعرفوا من خاطر
0: قوه الكلمه لهنا
2: قوه الكلمه قوه الكلمه في الدماغ
0: يعني في الفتره هذه اروى شوف اروى كلامها منطقي علمي اكثر منه نقول احنا تحفيزي او او يعني وعظي
2: اكثر من دراسات الدماغ
0: اكثر من وعظي يعني اروى شو تحب تقول لكم لهنا قوه الكلمه في اللحظه هذه قوه الكلمه والتعاطف مع
2: مش التحفيز الايجابي المجاني كبتاع انا قوي انا ذكي لا هذاك هو به اما لازم تفهم الدماغ شنو يحب يعني
0: تهدي
2: ما لازمناش نفول لي زيموسيون موجودين اما رانا هنا علاش خاطر الدماغ العاطفي كيحس اللي هو تفهم شنو باش يعمل هو ما عندوش حل باش يهدي روحه هو باش يقول اوكي هاو فهمني هذا دماغ المنطقي حل انت المشكله وقت يجي تقنيه التهدئه دماغ المنطقي الفاش شابوتي باش يرك هاي كيفاش كما يقول دانيال سيجل هذا الدماغ العاطفي وماش كي الكاميرا تشوفيه وهذا الدماغ المنطقي الدماغ العاطفي كيبدا داخل بعضه الدماغ المنطقي يحب يجي يريده ويقول له عرفتك سيبني راني داخل بعضي كي يهدى شويه الدماغ المنطقي يسكر عليه ويقول له تو انا جو برون شارش نمشي وتوا اللي قالته مدام خديجه
0: نضرب مثال لهنا مثالش لانه باش نخرج الفصل الاشهري ونخليك تكمل تفصل اكثر المثال لهنا الناس خليني نمشي لعالم السيارات الناس اللي تسوق واحيانا والحقيقه موقف ربما عشته شخصيا وقت اللي باش يصير حادث واللي بجنبك يقول لك يا اما يقول لك لاباس لاباس ما صار شيء ولا يقول لك دور يمين ولا دور يسار ولا حبس تلقى روحك تميل اكثر لكلمه لاباس من التوجيه بالضبط. التوجيه ربما حتى كيجيك واضح ودقيق ما نجمش تطبقه لكن لاباس هي اللي تخليك تخدم مخك
2: لانه فما حاجه اللي الثوره القويه اللي عملها من ثورات علم الاعصاب التربوي كي نحكيوا على الذاكره ديما مش بينا في كل ما هو منطق في مناطق المسؤوله الدماغ عن المنطق والذاكره والاسترجاع اكتشفنا انه الذاكره الحقيقيه موجوده في منطقه العواطف يعني كل ما مربوطين ببعضهم الحسين واللوزة مربوطين ببعضهم وغادي يكون الذاكرة العاملة يعني إذا كانت تمست العواطف نفس البيرو يخ تمس الوجيسية العواطف راهي تمست الذاكرة أوتوماتيكمون
0: مهم كلامك باش نعاودو
1: لان هذوما لازمهم يهدي.
0: انا قاعده نستوعب فيه لكن مهم باش نعاودو للساده المستمعين باش يفهموا. انت حكيت لهنا على انواع الادمغه وقلت اربعه طوابق من الادمغه اللي هو الكورتكس اللي هو الاول هكا اللي هو مسؤول على حياتك باش تعيش
2: اي الدماغ الزواحف يسميوه
0: ريبتيليان. وعندنا الدماغ العاطفي ثم المنطقي
2: اللي هو دينامو الدماغ اللي هو
0: العاطفي اللي يسير كل شيء
2: اللي ناجحين في العالم. واي واحد راه نجح في امتحان في مناظره في محاضره في 80% عملوا دراسه في 2023 هما 80% من يمتلكوا ذكاء عاطفي. فلهنا لازم نلعبوا عليهم تدوم على قوه الذكاء العاطفي قديش اداره انفعالات. مش معناه مش حساس ولا مش بكي يحس ويبكي ما ينجم. قريتك عنا مثل تونسي يقول لك كون حزين ورزينه حاس عارف روحي حزين اما انا متغرق نجم جوجيخ الحزن نتاعي ونكمل نخدم. تلقى في مناسبه هكا توتر تعترض مثلا لطفه كامي وفيت تلقى انسان يبكي ومتاثر بوه متوفي ما يقومي يخدم يعمل اللي لازم يعمله اللي خلو كي ما نجمش يقول لك من ليه ما نجمش من نتبلوك. فهذا لازمنا نعلموه صغيراتنا ونتلمذتنا
0: اعتقد مش تعليم اكثر منه تدريب
2: تدريب اي بين يعني التعليم والتدريب
0: اي التعليم ربما لهنا انك تعطيه المعلومه تعرفه شو معناه. الكل نسمع الذكاء العاطفي الكل وديما نقولوا الاي كيو اقوى من الاي كيو هكا واللي هاو المعلومه عنا لكن يلندرا احنا تدربنا عليها فعليا كما يعملوا فما برشا خدم المخابرات ولسوق الطيران وغيره. اعتقد يدربوا برشا على الثبات الانفعالي
2: يتعلم. انا عن تجربه وتو في النادي الصيفي وما ننساهاش تو دبوي عندي 4 سنين ما اول تجربه في النادي الصيفي طفل عنده طيف توحد يلعب في لعبه مع سنه اولى خوه تحذيري يلعب معه ويقول له هذه اللعبه هذه تخدم النصف الايمن اكثر من النصف الايسر كي يتعلم دماغه دماغه لازم هذه قلت له لازم تخرج وتحفظه وتغزل وتتعامل مع هذه اللي نحب ان شاء الله
0: الراجعه باش نفصل معك باش تقفل لي لهنا وراجع نكمل معك
2: نحكي على الديكونيكسيون عمليا
0: باش نحكيوا عليها بعد الفاصل. الشاري مستمعينا الكرام فاصل قصير سعيده جدا بانضمامكم للصفحه وقراءه تعليقاتكم فاصل ثم نواصل الحديث.
3: اشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع
4: اشهار

0: بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يسحب الجميع في كل الأوقات والظرفيات، وبإذن الله ربي معاكم وتنجحوا، وإن شاء الله نستبشر جميعا بأعداد جيدة جدا، مش نجاح فقط. بين وجه تحية شهر قال لنا نذكر عامل باك متاعي زدت 5 كيلو في الميزان، هذه من ضريبة التوتر الشديد وطبعا هرمون الكورتيزول اللي نبش يكون سيد الموقف. شكرا لكل من قاعد يتبع فينا على الصفحة، أمال هذه اللي التعقت بينا، أهلا وسهلا يا أمال، ربيع أبو عزيز. أنا بطبيعة قاعد ناخذ في الناس اللي في الفيديو اللي قبله، أو كان نرجع الفيديو ونشوف شكون دخلوا وكتب تعليقات. مرحبا بكم الكل، أميمة بن عمار مرحبا بيك، فايزة صابر زياني أهلا وسهلا، فرح أبو علي مرحبا بكم الكل، مرحبا نورتونا في هذا اللقاء. به أروى
1: نقطة مهمة نحب نقول على الحالة الانفعالية. أيوة. نصيحة للتلاميذ البكالوريا، أصحابكم اللي تعرفوهم يتوتروا، صاحبتك اللي تدخل بعضها ييسروا وتراها والكيس وهي بزت الكيس، حاولوا ابعدوا تجنبوا بعضكم شوية، مشي خلي مع يا وحدك يا معلي هكا يدزك القدام. وفي الدار إذا كان البو هو من النوع اللي يخل غلاب ما يدورش عليه، خذ أنت لما ما تخبيش خاطر شغل كبيني ماما، أما عمل روحك تفي دوتر أكتيفيتي، خلي خاطر كيما حكينا في اللقاء السابق اللي فما الخلايا العصبية المرئية حتى ماكش توتر، روك دماغي قوي برشا مركب ديتكتور في العين ماشي كل ما نكبروا ينقص. تلامذة البكالوريا خاطر أطفال 18 سنة مازال الديتكتور قوي برشا في العين، حتى كاك نتاعك الكيس وحتى كاك نتاعك التيزانة راهو يفهمها دماغي، يحلل يسكاني كراشش الواحد على مليار من راشيس يدك. فحاول إذا كنت تعرف راك تدخل بعضك ابعد، خلي أخته وخلي بو اللي يبدأ بالحق ماهوش من اللي يتوتر، أصحابك ابعدوا على الكوميونيكاسيون اللي فيها توتر، أصحابك اللي يدخل بعضهم ياسر ميسي يكونوا أنانيين يكونوا أنانيين
0: يعني لدرجة مؤثر
1: خاطر مش تأثر هو يأثر ونرجع وتولي الحكاية يعني ممعدية جدا، لأنه مش مسألة محبة هذه، لهنا نكونوا براغماتيين، لهنا فما خلايا عصبية مرئية أنت تتوتر سي أنا نتوتر أنا نرجع لك، وتوتري أنا بطريقة وتوترك أنت بطريقة، عبارة أنت متوتر في المات وأما به في الفرنسية، وأنا متوتر في خاطر الخايب في الفرنسية به في المات، هانا ولينا نجم نضيع بعضنا في الماتيريت الزوز. هذه النقطة الأولى.
2: أنا نحب زهرة نحب نكمل في الفكرة اللي بديتها أروى، تو جماعة الباك اليوم كملوا عداو الفلسفة
0: بيه.
2: كيف باش يروحوا للدار اليوم
1: سكروا الفلسفة
2: بيه. بخلاف انهم يسكروا الفلسفة هذيك أول حاجة، حاول انك انت ما تحكيش مع أصحابك ش عملت وش كتبت وش اخترت موضوع وش عملت اللي تعدى وفاء، هذا يطبقها على المواد الكل
0: اللي مشي ما
2: تعديته ما تعودش تحكي فيه حتى سيئرك كل ما باش تحكي فيه ولا باش تخمم فيه هذاك جهد نتاعك
0: استنزاف طاقة
2: يعني طاقة نفسية زايدة شارج مونتال زايدة فهمت به. سوبوزون باش ناخذوا كاد فيغور اللي راهو فما التلميذ باش يخرج من الامتحان مهما كان شنو الامتحان فلسفه ولا غيره الايام الجايين وان شاء الله لا، باش نجم يخرج التلميذ يقول لك انا ضيعت الماده هذيك كلها طاحت في الماء، باش يخرج يبكي دون تو سي زيتا في حاله هستيريه تنجم تقول هنا كيفاش نجم نحتويه. هنا يا اول حاجه ما تحكيش معاه كما كنت تحكي توا اروى، ما هي راهو الكلام نتاع تي ميسالش وعايش ولدي وهاو توا هذيك كله ما عنده حتى قيمه حتى ما نفع في اللحظه هذه.
1: وسمعش قص عليك المحاضرات زيدوا المناظرات نتاع لي بابا و... انا بيدي درا شنو انا المات وكلهم يولوا علماء وهكا لقمين الحكيم
2: شو يعمل توا حاجته باش انه هو تعطيه معناتها مساحه انه هو يفرغ هاك الضغط الكل يحس بيه كل غش ينجم يكون راهو غش يكون ينجم يكون ديسيبسيون ينجم يكون مغشش على روحه ينجم يكون فهمت فما برشا احاسيس الدور الداخل تخلي له المساحه باش انه هو يبكي اللي يحب يبكي طفله ولا طفل تحب تبكي خليها تبكي ميسالش طفل زاد يبكي ميسالش خليه يبكي قول له ميسالش قول له انا حاسس بيك ميسالش ابكي بالعكس البكاء رحمه ربي اجعله لنا باش نفسو بيه على الداخل ابكي على روحك في راحه عقلك خلي له طريف وقت في بيته وحده اما شنو لخلي له مثلا سويعه سويعه ونص ساعتين اذا طارت ومن بعد جي تقول له سافا تحس في روحك خير كيفاش نجم نعاونك باش تحس روحك خير تطرح وقتها تقدم المساعده نتاعك اذا باقي شيء قاعد في المود هذاك تقعد وقتها تحكي معاه بعقلانيه شويه تقول له به عندك الحق وانا حاسس بيك وكل شيء اما توا الامتحان هذاك تعدى سيء ايجا نحاولوا ان احنا نتعلموا من شنو اللي صار اليوم ونبنيه للامتحانات القادمه
0: واضح به في هذا السياق رحمة قالت، نحب قراءة نفسية الحقيقة للتعليق اللي كتبته رحمة وجهة تحية كبيرة. قالت أنا عامل باك متاعي، كنت نروح نقول لدارنا، طبعا تقول لهم عديت خايب باش نحمي روحي من الصدمة. شو رأيكم؟ قالت أنا نقول لهم، ولكن هي نجحت بملاحظة حسن جدا.
1: أي ممكن ممكن سواء الإنسان يختار دماغ كل إنسان عنده الميكانيزم دو ديفانس متاعه الهجوم، نرجع لك الدماغ الزبير فيرجع نمط الشخصية. فما اللي ينقذ ويبادر الهجوم، فما اللي ينكمش على روحه، كما تختار الحيوانات، فما حيوانات تختار الانقضاض، فما حيوانات تختار الهروب حسب اللي خلقها ربي معناه، وفما حيوانات تختار التجمد كما الحشرات. هي هيك قبل ما تعاركوني تعمل الكاراباس
2: ما مش هكا هو زادة. فما جانب معناتها أنها هي كي تقول هكيكة، هي كيفاش قاعدة تخمم. المهم مش كان في شنو تقول لوالديها، كان هي تعم فيها بوعي منها أنها هي فقط باش أنها هي تدز اللي بغام تاحها من أنهم هما الانتظارات متاحهم تكونوا عالين برشا وينجموا بعد تفجعوا كل شيء، وإلا إن هي بالحق تخمم اللي هي راهي عديت خايفة على الآخر.
0: هي أعتقد خفت الضغط بطريقتها، لأنه صراحة هنا يبدو أنه دارهم ضغطين برشا، فقالت لي نأيسوا مني، قالت هنا لي نأيسوا مني.
2: إذا كان هي استعملته
0: رفع الأذان بعد إذنكم مشيوا رفع الأذان. وجه تحية سي ناصر سميدة تبع فيلم من فرنسا، شكرا لك سي ناصر. نمشيوا للأذان ثم لنعود.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: يا رب، يا رب كل شيء ومليكه، يا من ربيت أنبياءك على عينك واصطنعتهم لنفسك، اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير، واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير، وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم، وطمئن قلبي بشفائهم. اللهم وارزقهم الصحبة الصالحة، واحفظهم من النفوس الجامحة، وافتح عليهم يا رب فتحاً مبيناً في العلم، وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم، وأعني أن أعرفهم عليك، ولا تقبضني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك، واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي، وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعد مماتي. ما

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، واصلين إذن حلقة خاصة صحبة أروى الشربيتي وخديجة بسيس عن تقنية المراجعة الفعالة، تثبيت المعلومة، خاصة لأنه بدينا في الامتحانات ما عادش نحكيه على مراجعة. اليوم محتاجين أنه المعلومة اللي راجعناها تثبت في الدماغ ونخفف التوتر. طبعا الأستاذة خديجة في بداية اللقاء تحدثت جيدا باستفاضة كيفاش نتعاملوا يوم الاختبار مع ورقة الامتحان، كيفاش أنه هك النظرة الشمولية هذيك وتنظيم الأفكار، وكما قالت البرين ستورمينج، معناها هك العصف الذهني هذاك قديش يعاون خاصة للتلامذة اللي ربما ما حضروش الدرس المناسب، ينجموا من خلال العصف الذهني لا يستجمعوا قواهم الفكرية، ثم ينجموا ما يرجعوش ورقة بيضة، بالعكس يرجعوا ورقة فيها كم محترم من المعلومات، لأنه أكيد بشي الدماغ وقت يبدأ مرتاح أكيد بشي يتذكر ويتصرف.
1: سمحني زهرة باش نكمل جوست في الفكرة هذي قبيلة ما قلناهاش، اللي كيف باش يقرأ شنوما الأسئلة اللي فما باش يبدأ بأسهل حاجة ويبدأ يجاوب على الأسهل الحاجات. علاش هذا مهم جدا؟ في الثقة في نفسه، معناتها في ثقة التلميذ في نفسه، معناتها كيف يبدأ السؤال اللي تبع التسلسل اللي حاطينه هما في الامتحان، ينجم التمرين الأولاني يبدأ يخدم الواحد اثنين وفي الثالثة يتبلوكا يدخل بعضه، معناتها يدخل بعضه وينجم يتبلوكا هو التلميذ كاريمون في الامتحان الكل. دونك هنايا يبدا ياخذ اوراق، معناتها حتى سيباري دوبل فاي، يبدا فيه التمرين الاول دوبل فاي، يبدا فيه التمرين الثاني مثلا يبدا بالاسهل، كي يحس روحه بدا يمشي تبلوكا يخلي هذاك يمشي للدوبل فاي الاخر ويخدم التمرين اللي من بعد، يحاول يخرج اللي نجم يخدمه الكل بطريقه معناتها سهله ورابيد، فهمت؟ وبعد يرجع للي اسهل، للي معناتها اللي اصعب شويه، فاللي قعد له الكل اللي اسهل، وانت ماشي هكاك لين يحاول يجاوب على الماكسيموم الدوار اللي قدامه، ويحاول انه ما يخليش حتى سؤال ما يجاوبش عليه، حتى كان تظهر له الاجابه خاطئه يحاول خاطر ما تعرفش على 0.5 منين تخرج له، فهمت؟ وحاجه اخرى انه توصيه اخيره معناتها في الحكايه هذه، ما تخرجش قبل الوقت نتاع الامتحان، قبل الوقت نتاع نهايه الامتحان. يعطيوك ساعتين تقعدهم ساعتين للاخر، يعطيوك 3 سوايع تقعد 3 سوايع على الاخر، حتى كانت ما عادش تعرف شنو تجاوب ميسالش تجبد ورقه بغيون قدامك وتحاولي اما تثبت تو فيريفي اللي خدمته صحيح، تعاود تراجعه، تعاود تخمم، تزيد كما قلت قبيليك تفكر، حتى تحط يا سيدي حتى حط دي زيكواسيون هكيك، حط ما تعرفش شنو البوان منين ينجم يتنطر. فهذا اللي حبيت نقوله، ما تخرجوش بكري، اقعدوا قرقشوا عباره على تقرقش في الاكزامان بال 05 025 05، تقرقش في النوت بالترايف.
0: هذه من التقنية النفسية. تقنية العملية توا معك أروى باش نكمل، استعادة التركيز مع ورقة الامتحان.
2: باش نربط مع اللي قالته خديجة، أولا علاش لازم نبدأ بالسهل وبالتمرين، نتأكد اللي أنا نجم نكمله، لأنه إذا كان أنا أنجزت حاشي بهرمون الدوبامين، تو اللي باش يلعب لي لعبة تو هرمون الدوبامين، الدوبامين لازم يطلع، باش يطلع بهرمون الإنجاز، نمشي الحاجة اللي أنا نغزلها 100% نخدمها، بوكل فيرمي ايجال دوبامين ايجال انجاز، سي مشينا انطلقنا. هذه الحاجه والتكنيك هذه امشيو بها في الريفيزيون، ما تخليوش دي بوكل، راهو اكبر سبب توتر في حياتنا نحن انه نخليو حاجه دي تاش اوفيرت، لازم تبدا حاجه تكملها ستيلو منا لمنا، هذيك علاش تعملوا اختاروا دي تاش سهلين، اعمل فوض باش تبدا دوفوار مات وتلقى روحك تو تراجع متوتر ما نجمتش تكملوا، مخك انت راه قلت يزيني من ماتك هو خلينا نمشي نعمل غدوه نعدي مات فرونسي، خلينا نعمل فرونسي، ما مخ قاعد يكمل حاجه ما كملهاش يقعد يوترك فيها ويقعد
1: شارج عليك
2: شارج لازم نمشيو ديما بسيستيم انه دي بوكل فيرمي، نقرا 10 دقائق باش نعمل تمرين مات ونسكر، كمل تاش يتفرهد يعديك للتاش اللي بعدها، هذه تبقوا في المراجعة. دونك مشيو بتكنيك بومودورو 20 دقيقة وارتاحوا، وفي ال 20 دقيقة هذيك ما تبداوش ما تعملوش حاجة كبيرة اللي تعرفوا ما تكملهاش، اعمل ربع دوفارمات، امشيو دي حاول
1: اهداف صغيرة،
2: يعني حتى ولو انت رجعت اقل مي كملتهم اللي بوكلا ذوك مراه ودماغ ما يحبش تخلي له حاجات محلولة. هو سبب التوتر، انت تمشي بالك مش توتر، هو يكون السورس تاع التوتر هذاك. علاش حتى نحن في حياتنا المعون والقضية نبداو حاجة ما نكملوش، نبداو حاجة ما نكملوش والمخ قاعد يخدمه وسبب التوتر. فهذه تكنيك تبقى في المراجعة، تكنيك بومودورو. تو التقنيات تقنية استرجاع الوقت. أيوة. تقول المخ يهدي كل شيء إذا كان الدماغ العادي في خذاب زمام الأمور، ولا خاطر هو سيتان سيستم ده لاغم روكي يتقوى عليه، والله لا يقول لك على جثتي كانت تتعدى معلومة قاعد يعطي في أرض اللدين والساقين أهرب وتصرف والقلب يدق في 120 والرواري تجري والقلاوي تجري بشي منه، وأنا موجود على قيد لأقيك على قيد الحياة مش تعدي دوفارمات، ما يهمنيش دوفارمات أنا تمنع عنديا. أيوة. فما بانكريا قاعد يخدم طريقة خايبة، بدن قاعد يسخن. فانا نخاف نخاف، فلهنا لازمني نهدي هكا الدماغ العاطفي هذاك. كيفاش نهدي؟ شنو باش نعمل؟ باش نعمل نهرب بيه. كيفاش نهرب بيه؟ نمشي نعمل اكتيفيتي نشاط اللي نجبر دماغي انه ما نجم يعمله كان بالتركيز. نجم حتى خاطر التنفس الواعي، خاطر يعني حتى ولو انا ما نجمش نعمله التنفس المره الاولى متوتر من نضغط على روحي باش اني نعمله. حاجه اخرى نعمل حاجه تخليني لازمني نخمم فيها. مثلا نحسب العدد العكسي، مش تقول من 5 ل 4، نجي مثلا نقول من 176 نرجع ل 158. مش سهل، مش باش تقول 176 175 174 173 باش لهنا باش تلقى روحك بشوي بشوي باش تطيح في نسق الدماغ العاطفي. لانه من هنا
0: الدماغ المنطقي يسيطر على حالتك النفسيه،
2: لازم يرجع السياده الذهنيه للدماغ المنطقي. حاجه اخرى نجم نعملها، نغزل الكلاس ونسمي 5 حاجات نراهم، 4 حاجات نسمعهم، 3 حاجات نجم نمسهم. دونك لهنا لازم ينفعل لكن التفكير المنطقي
1: نجم حتى تصعب شويه. معناتها مثلا 5 حاجات في القسم اللي لونهم احمر مثلا
2: نجم حسب التوتر
0: هذه نحكيه في حال انه التمييز اوقع فريس توتر شديد جدا،
2: هو حتى ما غير حتى توتر حتى خاطر كونسونتراسيون تمشي شويه وباش تطيح. فانا كل وقتك اللي هو تحس روح بدا يهرب شويه ولا جه تمرين، نعمل التكنيك هذيك ترجعني
1: كاني لمين التركيز كله فرد بقى.
2: انا لازم نرجع النصف الايمن مع النصف الايسر باش يترابطوا مع بعضهم، باش النصف الدقة ديما الدماغ المنطقي هو مسيطر، خاطر هو كي يرخ شويه الارضيه مهيئه باش انه الدماغ العاطفي يعاود ياخذ بزمام الامور. مثلا انا حاولت رجع نفسه بدي والاستاذ قال لي مزيتكم 20 دقيقه، انا نمشي عاود ينقز الدماغ العاطفي، نعاود انا ديما لازمني نفعل الدماغ المنطقي. فما دو تكنيك من تقنيه البي ان ال، هكا نجم نعمل سهم الفوق وسهم اللوطه، اب داون ليفت رايت، بدنا نعمل هكا اب داون ليفت رايت اب داون ليفت رايت. راهي تعاون برشا خاطر تمهمش الدماغ، ولهنا ولدي الدماغ العاطفي يتمهمش يقول له شد الدماغ المنطقي شد اللعبه عندك. فما تكنيك اخرى زيد من البيانيه نيو كود، واللي تابعونا المشاهدين كان يحبوا عليها يكلموني على الخاص ونبعث لهم ورقه يعتبرها تسمى الالفابيت جيم. هي تتعمل في الدار مش تتعمل في القسم، اما تعاون برشا ولا حتى مخه يبدا يعملها. انا تلميذ دغنيغمو وتديهاش جي قال لي في بالك اللي انا حفظتها عاودها لي الكل هكا هكا وصعبت له شوي. دونك هذيك
0: قوي تركيز
2: برشا. شنو اخر
1: فما زاد
2: دقيقه كان نربط مع مدام خديجه في حكيت انه قالت الولي يدخل ويحكي مع ولده. هنا لازم نفعل لك الهرمون اللي حكينا عليه الهرمون اللوسيتوسين، يرجع الكورتيزول تاعه هو يبكي. نحكي مع ولدي يما حتى لو هو ما يحبش نوع تلمس ويدبوس وتحميل بنتي، نخطف روحي باش نعمل لك مسا علي اي كغيس مسا عشر قهوه. هذيك رايت تعاون برشا لانه هرمون اللوسيتوسين كما قلنا قوي برشا، نجم يطيح هرمون الكورتيزول. حاجه اخرى للمراجعه كان مازال يسمح الوقت، بما انه توا نحن مراجعه سريعه جدا، رجعت ولا ما رجعتش، فهمت ولا ما فهمتش، فاتني كل شيء، خذ الماتير توا كلها اون بلوك، باللي فاهم باللي مش فاهم باللي عارف باللي مش عارف، اعمل بلاياج اعمل سكانير. كما حكينا اللي قال فارد خذ برشا اكزامانيات، اقرا الاكزاما والاصلاح، اقرا الاكزاما نجم انت الدرس هذاك اللي ماكش محضره مي افورت ما عندكش وقت باش تقرا، وكان تحاول تقرا تزيد يمكن تتبلوك خاطر تقول مانيش فاهم. اما كي تاخذ مثلا 10 باكيت وتلقى في العشرة ذيك التمرين ذيك أربع خمس مرات تحكي على الدرس ذيك مش يحفظوا دماغك، لأنه الدماغ تحت علاش بيهرة والضغط وبيه التوتر كي نخليه إيجابي الدماغ يحفظ أسرع وأقوى تحت الضغط، وهذه الهاي بيرفورمانس اللي نحكيه عليها. دونك هو ويرجع حتى البروفايلينغ، فما بيت تحت الضغط واللي تعطي مخير. دونك لهنا اذا كان انتم فما تلامذة من النوع هذه ماكش محضر ميسيج اقرا برشا دورات، توكي تغمض عينيك وتستريسي راهو باش يجبد لك التمرين هو بيدو ويعطيهولك وتلقى روحك جاوبت عليه خير من تلميذ محضره عام كامل. فخذوا برشا اكزامانات واقرا الاسليه، اقرا الاكزاما واقرا الاسليه، تحس الوقت تربك مع كان باش تقول نقعد نفهم فيه نحاول نعطيه شويه يمكن مع نتوتر خطسي أنا متبلو. أقرأ مباشرة الأسلحة، أقرأ وأسلحة كأنك تحفظ. ولهني فما حاجة اسمها تنشيط المشابك، علاش صغارنا يحفظوا الإشهار من المرة الأولى؟ خاطر نشطوا الحواس الكل والمشابك العصبية الكل، فشد الدروس هذوكم أقلقات تعملهم في بلياج وتراجع فيهم، وتوى مثلا لجماعة سيزيام والنفيام أقرأ وحاول غني صوروا عملوا سكتش نوتينج اللي عرفتك الكاريكاتير، قمر بالأحمر، عمل فليو بالأصفر في المعلومة دي والله مهمة دربك عليها، شم برفان في هذه، غني في هذه، بدل الكرسي في هذه، أقرأها بصوت قوي في هذه، قلت مس حاجة اكتبها صورها، قد ما تدخل المشابك العصبية، قد ما تعاون برشا الذاكرة، لأنه تحت الضغط ذاك بشوش تبلوكي المنطق والويهد عنا ذاكرة بصرية عنا ذاكرة سمعية تاخو هي الرليف. ها مشينا تقول لك اسمع وقت انتي تقرأ فيها رك الدندن في الغنية هذه، رك دربك تهكر، رك شميت الريحة هذه، رو ذيك عاملها انتي بالكلول الأحمر وقت على جنب من الورقة من الفوق يختف لك الكلمة الأولى، لأن الدماغ ما ينظمش بعدك، أما الدماغ يحفظ بعدك. كما واحد المام فاتح ونساوين كي يقعد يفركس فركس يتلفت يلقى حاجة زرقة دماغ يقول له أنت الوقت أقول لك المفاتح الميتة في الصالة، خاطر أنا وقت الميت الفاتحة الريت اللون الأزرق وين عندي أنا اللون الأزرق في داري في بيت الصالة، يمشي يلقى المفاتح في بيت الصالة. دوك لهنا لازمنا نلعب على الدماغ ندخلوا له برشا
0: تعيد توجيهه،
2: تعيد توجيهه هذاك السمعي البصري الحسي.
1: فما حاجه اخرى زيد نحب نضيفها هنا، اللي التلميذ توا تلمذة الباك اللي باش يحبوا يعملوا اخر مراجعه على الماده اللي باش عاديها من غدوه ولا من بعد غدوه، فانه هو يرجع للتمارين اللي خدمهم هو قبل ولا السريات اللي خدمهم هو قبل، يرجع يحل الاوراق ويشوف اذا كان فما اخطاء صلحهم هو، يعاود يتفكرهم حتى فيزيوالما فهمت، فهذيك يستذكرها المخ، فانه هو يتفكرها اكثر من انك انت باش تاخذ معناتها الباك تعاود تاخذ في الكوريكسيون نتاعو تقرا السوجي وتمشي ديريكت تقرا التصليح نتاعو. هنايا المخ ما عندوش حاجات اللي ركائز باش يركزهم على كل فكره هذيك باش يدعمها اكثر في المخ. معناتها تقول عليك كيما انت تقرا جريده تعديت على الجريده هذيك ومشيت مركز شيء في مخك. بار كونتر كي تبدا انت التمرين هذاك خدمته قبل وغلطت فيه ما نعرفش شنو الجزء اللي فيه وصلحت فيك ورقه اللي خدمت عليها، كي ترجع باش حتى تنظر هكا تشي سورفول بينيك ما تقرا بطريقه هكا سريعه، فباش تتفكر حقا انا غلطت في هذه هكا هكا هاي التصليح شنو اللي كان.
0: نعم.
1: اذا كانك انت مازلت ما خدمتهمش التمارين وما تعرفش الاجابه، حتى كان باش تاخذ توا دوفوار وباش تاخذ الكوريجي نتاعو باش تحاول انت تجاوب على الاسئله حتى مونتالمون في مخك، مش لازم باغيكري باش تربح الوقت اذا كان الماده تسمح بالطبيعه. فانك انت باش تحاول تجاوب في مخك، علاش؟ باش تخلي مخك يعمل المجهود انه يبحث على المعلومه.
0: أيوة.
1: ويحاول انه هو يعمل هكا الروابط نتاعو ما بين هذه التعليمه نتاع السؤال وهاو الاجابات شنو اللي نجم نخرج، فعباره على كيني معناتها دي كونيكسيون للمخ نحضروه من هيئوهم باش كي يجي وقت الامتحان يكونوا لي كونيكسيون ديجا تربطوا، مش وقتها باش نحاول نربطهم اول مره. فانت كيف تحاول انك انت تجاوب اوغالمون بينك وبين روحك باش تاخذ تقرا السؤال باش تغطي الاجابه ما تغزر ليش توا، تحاول تجاوب وحدك وتحاول اذا كان بالحق تحاول معناتها تقول عليك سيئ هذاك اختبار باش تجاوب معناتها سيريوزمون، فهمت؟ مش اول جوست الكلمه الاولى كما قبل كنا نحفظ تراتيني الكلمه الاولى، تحاول تجاوب معناتها سؤال سيريوزمون من بعد تشوف الاصلاح. كي تشوف الإصلاح متاع البارتي هذيك فيها خطأ تركز شنو اللي جاوبوا هما، مش تشوف جوست هاني عرفت هالمعلومة، تركز كيفاش علاش المعلومة هذيك هي صحيحة مش اللي أنت قلتها، فتحاول أنه المخ هو يخدم فيها مش فقط انك انت قاعد تقرا كيما تقرا في جريده واكها باش المخ يعمل لك الروابط هذيك باش انت تنجم تستفاد.
0: نعم.
1: باش ما تكونش كيما كي كنت صغير عندك المحفوظات يقول لك برا عاود اقرا المحفوظات 5 مرات قبل.
2: وهذه دعما القول خديجه هذه تكنيك فاينمان. تكنيك فاينمان تكنيك رائع جدا انك تاخذ درس وتفسره وتفسره بطريقه انه تحاول تبسطه كانك حاط طفل صغير 4 سنين 5 سنين
0: قدام.
2: كيفاش درس انا مات سيستم نيرفو سيستم ديجستيف ولا حاجه في الكونتابيليتي ونبدا باش نفسرها انا طفل 5 سنين ريتك الفلوس منا والبادرج وناك المفاهيم العلميه هذيك فك الفك عمليه التفسير
1: تحكيها حكايه
2: اي تبدا تفسر فيها باش تلقى روحك ماشي ماشي ماشي وش تقف في الحاجه اللي ماكش فاهمها لان الدماغ شوف شو يعمل لان خدمت مود ارغونومي الدماغ يقول لك ما علاش تعود لي في الدرس الكل هاني فاهم 60% يولي يرتي يقول لك ما نحيها عليا هاني مرتاح خل نمشي الانرجي اللي كنت انا باش نستهلك سكر وجلوكوز على الدرس الكل خل نحطهم ديريكت تفكر 40% والدماغ كما قانون الطبيعه الكل الطبيعه ما تحبش التوازن الثيرموديناميك تحب الدماغ اذا كان لا ما توازنش في حاجه يعني فقد الاكيليبر ما تهشبيني هذه مانيش فاهمها مش باش يرتاح لما يفهم يولي يركز عليها اكثر
0: يولي تركيز مضاعف
2: صحيح يعني فوكس يعني ماتش كونسنتراسيون عمرك ما نرتاح ما نرقد الا ما نفهمها ويقعد شدها اكثر يقعدش هذيك لو حلت فيها وتبلانتيت فيها يعاود يشد اكثر ولهنا نكون انا ربحت برشا انرجي. حاجه اخرى دماغ يحب ياسر ياسر سيستم كيسيون ريبونس الكويز سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب يعني فعودنا يعني نجم حتى اذا كان مثلا فما شكون يحضر معاه ولا ولا اخر سيونس نتاع ريفيزيون ما عادش فما وقت باش نعملوا دوفوار كامل دوفوار مقدش في لما الدوفوار من المتمتة من الدروس مثلا نعملوها حسا كلها كان جيت هكا نعملوها هكا كان جيت هكا نقولوا هكا كان جيت فهمت ولا ما فهمتش تو ما عادش فهم برشا كان هكا حاجة خفيفة أما خاطر كيف شوفوا متبلنت وديما نقولنا لهنا عنا عامل كبير والدماغ العاطفي وقف لي مترصد سيستيما لاغم خوفتني ممكن يجي او البرفيكول ممكن يجيك ماك مش فاهمه يا اخو هو ديما لازم نهدي هذاك
0: واذا اعطيته الامان
2: اعطيته الامان هذاك السوق
0: يمشي مباشره للدماغ المنطقي يفوض للدماغ المنطقي
2: وتو ما عادش نطلب من التلميذ ولا كان جيتك هكا انا نقول اسمعني فوض انا نجي كبروف انا مثلا حضر الباك اولي او هو او حتى التلميذ كيحكي مع روحه ما يقولش وكان جيتك هكا هو حتى معرفين توا يعرفوا معني قلت لك فما العامل النفسي توا قاعد يلعب في دوره لهني ما نسالش هكا كان جاتك هكا اسمعني كان جاتك 6 في 6 ماك باش تقول 36 اريد كيفاش خففت عليه
0: أيوة.
2: خاطري عنده 36 اما التوتر انا هاني نذكر لازمني نبعد اكثر من يمكن الفتره دي ان نحطه في قفص التهام ما يجاوبني رجع ليش عندك المخزن راهو موجود فيه المعلومات الدماغ العاطفي مسكر
0: هو اللي عامل بلوكاج
2: انا مش قادر
0: على كلامك أنا. بتعليق امال المساوي نوجه تحيه كبيره يا امال ما شاء الله للساده المستمعين اللي قاعدين يستحضروا في ايامات البكالوريا الأميل قالت يعطيكم الصحة ياسر مهم نتفكر في الباك متاعي البروف عطاني الورقة ما نجمتش حتى نقرأ الكتيبة خزرت لي صاحبتي جست تبسمت وقالت لي ساهل رجعت للورقة وخدمت خدمة ما شاء الله ونجحت الحمد لله ويرحم والدين صاحبتي هذه سيادة الدماغ العاطفي كما قلت هو سيد الموقف احنا فقط يجب نعرف كيفاش نتعامله معه شير أيضا تجربته زادة مهمة خلينا نسردها ونقراوها نفسيا يقول عامل باك أمي تهيأ لي في ظروف التحضير حطت لي فوق الطاولة قطعة قماش بيضاء الناب كان أبيض كله وكيف ما تحكي سيدة أروى الناب صار لوحة فنية من المعلومات شيء تاريخ وشيء جغرافيا وشيء حساب وجستيون بكل الألوان والصور والرسوم البيانية التوى أمي مستحفظة بها الناب
2: هني أن لكي بيد المدرب يفضلها
0: والله هذه من التقنيات أي من التقنيات اللي
1: توا هو اللي في وسط الامتحان كان جيته معناتها حاجة سؤال اللي هو ديجا سبق البارتي هذيك وهو صورها على الناب كون متأكدة اللي راهو اللي بشي تفكروا باش يتفكر المعلومه اللي مقيده على الناب اكثر من المعلومه اللي خدم عليها في تمرين ولا في صحيح. علاش خاطر فما رابط عاطفي ورابط فيزيوال ورابط فهمت فكل لوحه فنيه هذيك نتاع الناب نتاعو
2: نحب نقول معلومه وهذه تجربه تجربه شخصيه في الباك وفي الكونكور البريباراتوار يعني زيد اللي عسوا قديش دورهم مهم على الاخر انا في دوفار انا باك سيونس وفي دوفار فيزيك اللي هو ماده رئيسيه ما نعرفش شنو صار شنو الظروف اللي تلفت ما لقيتش الكونفوكاسيون هي الوالده ربي فضلها فاقت بها وخلطت لي وفي اللحظه ذيك وعس علينا وقتها استاذ هو الاستاذ رياضه معروف يعني اخلاقه ياسر محليها طمني قال لي ما صار شيء انا وبيغ ديكا راني انا باش ناخذ الحكايه اون شارج وراك باش تعديه وبعد طبعا بعد قال لي قانونين كنت نجم تعدي اما بعد اما وقتها فكره انه طمني واستاذه الاخرى خاطري مش من المعهد النموذجيه قالت له يعني لي قالها لي وقعد قلتك طريقته كيفاش انه باش انا مراش احتوي قدامي خلينا نرى في النظارات وكل وفعلا وقتها خلطت عليه الكونفوكاسيون وعديت وفعلا يعطيه صح نشكره من ممبرير وتعديت البكالوريا قديش مهم ان نرتحوا زادة التلميذ كي تصير هكا
0: نعطيه الأمان ايوه تفضل
1: انا هنا نحب ندعو
0: اي احنا تو باش نخدموا 6 دقائق
1: باش نحب ندعو الاولياء انهم هما يكونوا الحليف نتاع اطفالهم مع وليداتهم اللي عاجيو في الباك حليف نتاعهم مش خلينا نقولوا مش لازم نقولوا كلمه اعداء ما مش اللي عطلوا فيهم
0: اي باش نقول لك شكل التحالف مهم نكونوا حلفاء ما كيفاش تكون حليف
1: هذا مهم صحه مهم جدا انك تكون الحليف نتاعو شنو معناتها تحط روحك انت في بقعته ولدي ولا بنتي توا شنو ينجم يكون يحس شنو ينجم يكون يحس ولدي توا فانا شنو النجم نعمل شنو اللي في يدي انا كولي توا باش نعاونه انه هو يكون خير
0: نعم.
1: فكل التوصيات نتاع اللي توا اللي حكيناهم احنا الكل خلال الحصه كامله
0: ايوه
1: حاول انك انت مش خاطر سمعتهم عن زهره في اذاعه الزيتونه فجيه تجري التلميذ نتاع الباك تقول له اسمع لازمك تعمل هكا وتعمل هكا وما تعملش هكا ورد بالك راك هكيكا هذيك اسهل طريقه باش تزيد الدخل التلميذ بعضه فانت تحاول
0: انك نعاود نذكر انك حكايه تهون برشا راهو دماغ ما يقبلهاش تعاطف معها اي اما باش تقول له سهله
1: لا ما تميعلوش الاحساس اللي يحس فيه هو
0: ما تميعلوش احساسه
1: يعطي كل متعاطف معاه ما تحسوش اللي يزيد حكايه فارغه تعطش بيه كلنا تعدينا بالباك شنو المشكله تيندد
0: الكل تحس بالعجز اكثر هو
1: يحسش انت ماكش حاسس
2: اي ما تبديش
0: يعني الدماغ العاطفي يزمو لغه عاطفيه
2: تحكي تو بلوجيسيل هو مسكر عنده جمله
1: اوزر هو توا في مود سيرفي فهمت معناتها التلميذ توا في مود سيرفي مود نتاع كيفاش
0: كيفاش يعيش
1: يعطيك الصحه كيفاش اني انا نوصل نعدي هالجمعه نتاع الاختبارات باقل الاضرار الممكنه وباحسن النتائج الممكنه في الامتحانات فانا كوالي نعاون نفسيا على خاطر راهو اذا كان الجانب كما قالت اروى قبيليكا اذا كان الجانب النفسي يتعب ولا يتقلق راهو جانب المعرفي باش يتبلوكا تبداشي انت معناتها متميز وناجح الاول على الجمهوريه في المواد الكل عام كامل اذا جانب النفسي نتاعك تخل بعضه في ايام الامتحانات راك تنجم انك انت تولي
2: بهدر ما تعرفش على كلمه مود سيرفي زيد اللي علاش مهم برشا اللي قالته زيد خديجه حليف خاطر لي بارون عندهم نمط واحد للستريس فبرشا اللي تتغشش تقول لي نحس ولدي لانه شالون لي موبيلي راهو هذيك نرجعوا لدماغ الزواحف كل واحد كيفاش خلقه ربي كيفاش
0: كيفاش يدافع على روحه
1: كيفاش يتفاعل مع
0: كيف ما أختنا خدتك الروح نقوله مفهميش ما خدمتش
2: أو يا إما معناها يبكي طرق
0: الدفاع مختلفة
2: الدفاع راهي مختلفة ما تراش أنت مثلا كي تتوتر تعمل هكا تقول والله بنتي دمها بارد والله بنتي معناتها ترقد في وقتها وتاكل ولا قاعدة معناها تمارس في حياتها لازم عندنا نمط وشكل واحد للتوتر
0: صح.
2: تتوتر بطرق حاجة أخرى زادة النصيحة للتلاميذ البكالوريا نحن نقصوا من الإكران راهي تمشي مباشرة وتطيح بنسبة كبيرة
0: التليفونات
2: فحاولوا البوز اللي تعملوا ميساج تحيوا ليمات هذوما ابعدوا على ساعة الشات والحاجات
0: على المشتتات هذوما الإلكترونية تضرب
2: حتى كي باش تستعملوا حاجة مشيوا مشي للبحر عملوا طبيعة ابعدوا على ليزيكرون سيرتو سكرولينغ اللي تقراوه الكل تنجموا في درجين باك سكرولينغ ضايع ولا
0: كونسونتراسيون نوجه تحية لسامية وإلهام التحقت بينا إلهام شكرا لك يا سامية العيساوي شكرا لك جاتني استشارة في آخر لحظة. شير قال لكم علاش علاش كيف يعس علينا بروف سبور دي راحة نفسية كبيرة.
2: خاطر
1: خاطر ما عندوش علاقة بالمادة اللي
2: عنده
1: انت تعدي فيها.
2: عنده روح رياضية عالية.
1: خاطر استيسوا بي في وسط العام اللي المادة هذه كان مادة فيها سوخ هكا متاع فرحة ومتاع جو وكل شيء فيتفكروا هكا الحاجات
0: اللي نحلوية. جيما الإنجليزية واستاذ الرياضة عندهم حظوة خاصة في نفسي.
1: زيدا كملوا عديوا الرياضة قبل البيريود نتاع لي زيكزام.
0: لا هو سبحان الله ربي يعطيهم القبول سته الرياضه من عند رب الناس ما تفهمش تفرق عليه عبر الاجيال.
1: ما تفهمش تخيس لي لك الفيغور هذيك اللي دخلت عليهم في القسم.
0: لا صدقا ما يجي استاذ الرياضه تعرف الماده هذيك مهما كانت ثقيله باش يخف. فنوجه تحيه خاصه جدا لكل الاساتذه وعلى راسهم طبعا سته الرياضه بشكل خاص.
2: على بالنجاح بالتوفيق.
0: شكرا لكم. شكرا لك امتعتونا. كما قالوا المستمعين في بعض التعليقات قالوا ثنائي ناجح ويعطي في دعم كبير للبرنامج. شكرا لكم. أنا مستمتع قاعدة نسمع.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله أروى تحسنا كانوا في رقعة بتاع شطرنج وتحرك في تدير يعني هالرقعة دي تدير اللعب جيدا.
2: طبعا إن شاء الله نحن بلقاءات ذوما لقاءات الإنقاذية الاستعجالية أما بعد نقعد وقعدت به للدماغ.
0: إن شاء الله نوصل معكم للربع جاية
2: الأجيال
0: بإذن الله. وصلنا للختام.
2: نوصل الجيل تلعب دماغه.
0: نوجه تحية إذن لك خديجة بسيس وأروى الشرميتي ملتقنا الأربعاء الجاي إن شاء الله نكون معكم بإذن الله. نترككم في أمان الله.
3: لا تحزن إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا تطمينا وتطيبا لفؤاده لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
5: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 167 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين واضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفوتنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نشرح الحديث 24 من 40 النووية، ذاك الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يفوتني ونحن نستقبل حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا مناسكهم، وبعد أن دعوا ورفعوا أصواتهم بالدعوات، وبعد أن سكبوا العبرات، وبعد أن أدوا مناسكهم على أحسن وجه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يرجعوا إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونقدم لهم كل التهاني بعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين. أعود أيها الإخوة والأحبة بمعيتكم إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي. في اللقاء الماضي تحدثت وقلت: هناك ظلم ينتشر بيننا ولكن لا نشعر به، وهو من أعظم وأكثر الظلم انتشارا في حياتنا. الظلم الظاهر هنا نعرفه، ولكن أحيانا الإنسان يظلم دون أن يشعر، وهذا أكثر ما يمكن أن يعيشه الإنسان في ظل الظلم في هذه الحياة الدنيا. أحيانا الإنسان يقصر في طاعته، الإنسان يقصر في ذكر الله عز وجل، أليس هذا من الظلم للنفس؟ الإنسان يقصر أيضا في بر الوالدين والاهتمام بالوالدين واحترام وتقدير الوالدين، أليس هذا من الظلم؟ الإنسان عندما يقصر في طلب العلم، أليس من الظلم للنفس؟ الإنسان عندما يقصر في الجلوس إلى أهله، إلى أسرته، إلى أولاده، أليس هذا من الظلم للآخر؟ الإنسان عندما لا يعود المريض وهو جاره أو قريبه، أو لا يتصل بأحدهم، أليس هذا من الظلم للنفس؟ أيضا هو من الظلم للآخر، فهذا من حقوق الجار عليك، وهذا من حقوق الأقارب عليك، وهذا من حقوق أبنائك عليك وأهلك عليك، وهذا من حقوق الوالدين عليك، هذا حق. هذا العمل أيها الإخوة والأحبة مش مزي يقوم به الإنسان، أو هو من نوافل القول أو نوافل العمل، هذا من الواجبات الدينية التي يقوم بها الإنسان حيال والديه أو أبنائه أو جاره أو إخوانه أو أقربائه. إذن هناك من الظلم ما لا يشعر به الإنسان. أحيانا الإنسان في كرهبته لو حاجة في يده ما يشعرش بها، وهذا من الظلم للبيئة، من الظلم للإنسان الذي يعيش في هذه البيئة وفي هذا المحيط. من حقه أن يرى محيطا نظيفا، كيفاش أنت ترمي فيه الأوساخ في الطريق العام في هذه البيئة؟ بأي حق؟ حق هذا الإنسان أن يرى بيئة نظيفة وأن يرى شوارع نظيفة، فلا تساهم أنت في رداءة هذه البيئة وهذا المحيط الذي نعيش فيه جميعا. يا أخي الإنسان لما ما يقومش بصيانة السيارة متاعه ويمشي في الطريق العام، وتسيب هك الدخان الأسود اللي يغدد الإنسان، واللي ما يلقاش الإنسان اللي وراه مهرب بشهر بلا على اليمين ولا على اليسار،

0: هذا من الظلم؟ وإلا استعمال بوق السيارة لما يستعملها الإنسان في الليل وفي الأحياء، هذه أليس من الظلم؟ تقيم الإنسان المريض اللي هو الإنسان الراقد، وإلا الصغير اللي مازال كيرقد، علاش؟ وبعض الناس اللي يستعملوا السيارات بأصوات متاع المحركات، يعني تكون قوية فقط لأنه يحب يسمع كرهبته هكاك، ولكن لا يعبأ بالناس اللي هي في ديارها واللي الله أعلم بأحوالهم. اللي كان يخدم وروح باش يرتاح من حقه باش يرتاح، وهو يصدر هذه الأصوات المزعجة المرعبة المفزعة. وناهيك هك الدراجات الهوائية الموتورات اللي عند وليداتنا اللي يتعمدوا باش يخليوا أصواتها قوية، توك يجيوا هم مع نص الليل وإلا ماضي ساعة وأحيانا ماضي ساعتين وأكثر، لا سيما في الصيف وربما أيضا في كل الفصول متاع السنة يفزع بها الناس ويقيم الناس من نومها. أليس هذا من الظلم؟ وكي نرجع أيضا لوليداتنا اللي هما مغرومين بتربية الكلاب، احنا ما ناش ضد، تبقى احنا ضد حاجة أخرى، ضد أكل النباح متاع الكلاب اللي ما يخليش الجيران مرتاحين في ديارهم لا ليل ولا نهار. يروح الجار يقوم هك الكلب من غادي ويبدأ ينبح ليل كامل، هو ينبح على الماشي وعلى الجاي، شنو ذنب الجار؟ أليس هذا من الظلم أيها الإخوة؟ وأحنا نشوف وليداتنا وساكتين، لا والله، ونزيدوا معناتها نشجعوه على تربية الكلاب. تربية الكلب أيها الإخوة، وسامحوني قاعد نعاود في الكلمة متاع الحيوان، ولكن حتى نبين الحقيقة ونبين الواقع. يعني أنا توا مانيش قاعد نبين في الحكم الشرعي هل يجوز أو لا يجوز، ومانيش أيضا باش نتدخل في حرية هذا الإنسان اللي يحب يرعى أو يهتم بكلب في داره، ولكن أنا قاعد نتكلم على حاجة أخرى. قاعد نتكلم على إذا يوصل للجار، سواء في الشقق في البلاصات وإلا في الديار العادية، وراو ديارنا قريبة ياسر لبعضها، ويظل هك الحيوان ينبح ليل كامل، شنو ذنب الجار؟ أنا نسمع على بعض الناس اللي يمشيوا للطبة لأنهم أعصابهم متشنجة ياسر من هذه الأعمال، ولما يكلم جاره تصير مشكلة بيناتهم، يولي يحافظ على قدره ويسكت. إذن أليس هذا من الظلم؟ والوالدين يبدأوا يغزروا وساكتين ويعرفوا لهذا ره أذية للجيران اللي وصى عليهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسكت، وحتى إذا شكاولوا يدافع على ولده. طيب عند الله تلتقي الخصوم، شنو باش تقول الرب يوم القيامة؟ شنو باش تقول المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ إياك وأن تؤذي جارك، إياك وأن تؤذي أي إنسان على وجه هذه البسيطة. طيب هذا الذي ظلم في حقه، من حقه باش يرقد وباش يرتاح، من حقه باش يكون في هدوء، علاش أنت تجي وتحرمه من حقه؟ أليس من حقه أيضا أن يدعو هذا الإنسان على الظالم؟ ما هو من حقه، ما تنجمش تمنعه، يفترض أنك أنت تمنع نفسك من الظلم حتى لا تظلم الآخر، ما تمنعوش هو من أنه يرفع الدعاء. احنا ديما نحث الناس بطبيعة الحال أنهم يدعيوا ليهم بالهداية ويدعيوا ليهم بالاستقامة، ومش يدعيوا عليهم باش يزيدوا على ما هما عليه أذكم وليداتنا في الأخير، ولكن واجبنا أن ننبه اللي هذا راه من قبيل الظلم الذي لا نشعر به. أيها الإخوة والأحبة، هناك لحظة خطيرة حين يرفع المظلوم يديه، ما يحتاجش إلى خطبة ولا إلى جمهور ولا إلى ضجيج، فقط يكفي قلب مكسور ودعاء صادق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن نعلم كلنا أيها الإخوة، قد ينام الظالم مرتاحا قرير العين، لكن دعوة واحدة قد تغير مجرى حياته كلها. دائما عندما نتحدث عن الظلم نتفكر الظلمة، ونتفكر أن ظلمة القلب قد تكون قبل ظلمة الآخرة. الظلم لا ينتظر الآخرة ليعاقب الظالم، بل يبدأ من الآن في الدنيا. قسوة في القلب، ضيق في الصدر، فقدان للبركة، اضطراب في الحياة، عدم استقرار في البيت. يقول بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي. يعني حتى الدابة تعكس صاحبها، وربما التعب في المشي وإلا في المرواح. إذن علينا أن نعلم أن الظلم يطفئ نور البصيرة قبل أن يطفئ نور الوجه يوم القيامة. كيف ننجو أيها الإخوة قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم بل حسنات وسيئات؟ هذه هي العملة متاع يوم القيامة، حسنات وسيئات. لما نتساءل مع بعضنا كيف ننجو قبل فوات الأوان، علينا أن نبحث في المظالم القديمة. اليوم قد يستثقلها الإنسان ويقول لك إيش بش يرجعني أنا 10 و20 و30 و40 و50 سنة، بش نلوج أنا على المظالم القديمة. يا ولدي فك علي. اليوم الإنسان يستصغر ويحتقر هذه الأمور، ولكن يوم القيامة لا مفر منها، أحصاه الله ونسوه. راه يوم القيامة هناك من سيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربي سبحانه وتعالى قال لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن إذا أردنا أن ننجو قبل فوات الأوان فلنفتش ولنبحث في المظالم القديمة، لا نترك شيئا في الذمة، نرد الحقوق إلى أصحابها على الفور، ومن أجلوش ما نقولوش غدوة بعد غدوة، فالموت لا يؤجل، شكون ينجم يأجل الموت؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك يرد الإنسان الحقوق متاع أصحابها على الفور لا يؤجل. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء. وكنا نتحدث ونبحث كيف ننجو قبل فوات الأوان. الإنسان رنا بكلنا نظلم في هذه الحياة، نظلم أنفسنا، نظلم أولادنا، نظلم أزواجنا وزوجاتنا، رنا نظلم في جيراننا أيضا. فالإنسان لا يخلو من الظلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. كيف ننجو قبل فوات الأوان؟ إذن قلنا أن الإنسان يبحث في المظالم القديمة، يلوش في الدوسيات القديمة، يرجع للأرشيف القديم، يجتهد أقصى ما يمكن أنه لا يترك شيئا في الذمة، لأنه أصحابها باش يوقفوه يوم القيامة، هذا خصم ذاك. ولذلك يبحث الإنسان عن المظالم ويرد الحقوق على الفور، ما يأجلهاش، لأنه الموت لا يؤجل. ويطلب الإنسان المسامحة، كلمة واحدة قد تنقذنا أيها الإخوة من موقف صعب وعسير يوم القيامة. وليكثر الإنسان أيضا من الحسنات، لأنه فما أشياء نسيها وربما ظلم وما شعرش وما حسش بها، ولكن فما ناس تأذت وفما ناس يعلم بها كان ربي. سبحان الله، الإنسان ساعات يتعدى في الشتاء على حفرة بسيارته، ربما يطش بها شخص ماشي في مهمة أو ماشي للخدمة أو ماشي يقرأ، وربما هك الحفرة فيها يعني ماء نجس، والله أعلم بالحال متاع هك الإنسان من يجمش يرجع للدار، وربما كان قريب للمدرسة أو للمعهد أو للعمل متاعه، ما ينجمش يرجع ويتحمل ذلك الشيء. كي تجي تسأل أنت السائق يقول لك والله كنت ساهي، والله ما انتبهتش، إيه وهذاك شنو ذنبه؟ إذن هذا أيضا ينتبه له الإنسان، ويأخذ يعني مدام خذاء المقود متاع السيارة، إذن عليه أن يتحمل المسؤولية كلها. ما يجيش يقول والله ما انتبهتش، والله ما في باليش، والله أحنا نعرفه، فما أماكن هكذا. وبالتالي الإنسان ينتبه حتى لا يظلم أي إنسان. وبالتالي الإنسان أحيانا ينسى هذه الأشياء، وأحيانا يقوم بها وما يشعرش ويمشي. إذن فليكثر الإنسان من الحسنات لتكون رصيدا عند الحاجة، وليحذر الإنسان من ظلم جديد. طيب يقول الإنسان هاني تفطنت، وليت نعرف لي فما ظلم وبش نتحاسب عليه، وفما ظلم نعرفه، فما ظلم ربما يصدر مني بدون ما نشعر. إذن عليه أن يحذر الآن من ظلم جديد، فكل مظلمة رهي ظلمة يعيشها الإنسان في الدنيا كما سيعيشها يوم القيامة. يتخيل الإنسان نفسه يوم القيامة تنادي أين حسناتي، فيقال لك أخذها من ظلمتهم. خلي يتخيل الإنسان ماشي فرحان يوم القيامة وعنده بارش حسنات وعمل بارش خير، ولكن يبحث عن حسناته يوم القيامة ليقال له راو حسناتك اخذوها اللي شتمتهم، اللي ظلمتهم، اللي ضربتهم، اللي خذيت لهم أموالهم، وحسناته وزعت على هؤلاء، حسناتك أخذها من ظلمتهم. تنادي أين صلاتي، فيقال ذهبت لمن أذيتهم. ثم تقف خفيفا من كل شيء إلا من الذنوب، لأن حسناتك أعطيتها وبقاول كان الذنوب اللي تتكاثر. لأنه كما حكينا في مرة ماضية أنه الإنسان لما يوزع حسناته على اللي ظلمهم، أي وفات حسناته وش يعمل، بش ياخذ سيئاتهم. إذن كيف يقف الإنسان يوم القيامة بدون حسنات وكله ذنوب وسيئات؟ أيها الإخوة والأحبة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ليست جملة تقال بل مصير يخاف منه. فلنحذر الظلم في الخلوات، في الكلمات، في العلاقات، في القرارات، فإن الظلم قد يبدو صغيرا لكنه يكبر حتى يصبح نارا يوم القيامة. ربي يحفظنا ويطهر قلوبنا من الظلم، ويبرئنا من الذمم متاع حقوق العباد، ويجعلنا ربي من أهل النور يوم لا نور إلا نوره سبحانه وتعالى. أيها الأحبة المستمعون، ليس كل من بكى ضعيفا، وليس كل من سلب حقه مهزوما. هناك إنسان كسر قلبه في الأرض فرفعه الله في السماء. هناك مظلوم لا يملك قوة ولا سندا، لكن يملك شيئا واحدا، يملك صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف يتحول الضعف إلى قوة، ضعف المظلوم إلى قوة في الدعاء؟ وكيف يصبح الألم، ألم المظلوم، بابا للنصر؟ وكيف يعيش المظلوم بإيمان لا بانكسار؟ لو سألتك من هو المظلوم حقا؟ المظلوم ليس فقط من سلب ماله ولا من ضرب جسده، بل كل من أخذ حقه بغير حق، أهينت كرامته، كسر خاطره، شوهت سمعته. يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعلم أن الله سبحانه وتعالى أذن للمظلوم أن يتكلم، لأن الألم إذا كتم قتل صاحبه. إذن دعوة المظلوم هو السلاح الذي لا يهزم. في ميزان الأرض المظلوم ضعيف، لكن في ميزان السماء هو الأقرب إلى الله. فكل الأبواب قد تغلق، كل الأبواب قد تغلق إلا باب الله، يفتح للمظلوم دون استئذان. لكن أحيانا الإنسان يتساءل لماذا يتأخر نصر المظلوم أحيانا؟ سؤال يوجع القلب، لماذا يظلم الإنسان ولا ينصر فورا؟ الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يعجل لعجلة البشر، بل يدبر بحكمة ليعظم الأجر من جهة، فكل لحظة صبر هي رفعة، ليمهل الظالم أيضا حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول لنا ربي عز وجل في سياق آخر، فقط باش نتعلم من هذا السياق، يقول لنا ربي عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن أناس أشركوا به جل جلاله، ولكن الله تعالى يملي لهم، يمهلهم سبحانه وتعالى. لكن الإمهال هذا ما هوش خير لهم، ما هوش معتها تبجيل بهم هما، لا، وإنما يقول لنا ربي عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نفس القياس في الدنيا، تقول أنت علاش الظالم مش على الفور؟ لا، ربي عز وجل لا يعجل بعجلتنا، ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وربي سبحانه وتعالى بهذا الإمهال هو يقطع الحجة عن الظالم يوم القيامة. أيضا يؤجل الله عز وجل قهر الظالم في الدنيا ليطهر قلب المظلوم، فيخرج من الألم أقوى إيمانا. إذن عندما يتأخر النصر ليس إهمالا، بل هو إعداد أيها الإخوة والأحبة. والرد بالنا الكل أيها الإخوة أنه حاجتي راو الإنسان في الدنيا قبل الآخرة يخلصهم الظلم وعقوق الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من أن نظلم أنفسنا، وإلا نظلم ولداتنا، وإلا نظلم والدينا، وإلا نظلم أزواجنا أو زوجاتنا أو جيراننا أو أي إنسان في هذا الكون وفي هذا الوجود. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ما يظلمش الإنسان. ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا ينبغي أن نتظالم أيها الإخوة والأحبة. في هذا القدر كفاية، وعلى الأمل أن نلقاكم في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. بداية هذا البرنامج تحية موصلة الحمد الفصيري مخرج البرنامج، كذلك التحية موصلة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 00 71 130 00 00. في بداية هذا اللقاء نرحب بالأستاذ الشيخ جهاد الشيخ علي. أهلا وسهلا شيخ، مرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ بشير وبكافة من يرافقنا في برنامج فقه الحياة من داخل الأستوديو ومن خارج الأستوديو، وعلى أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من التألق والتقدم، وخدمة لهذا الوطن ولهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، اللهم آمين.
1: شكرا شيخ جهاد، بارك الله فيك. اليوم الشيخ عمر بن عمر دكتور عمر يتعذر عليه باش يجي ان شاء الله، ربي يقضي الحوايج. انت سمحنا في تعبك، جبناك من بزرت في القايله، ربي يبارك لك. وكل نقصدوك نلقوك موجود ان شاء الله يا ربي، تلقى هذا كل في سجل حسناتك يوم القيامه. شيخ ان شاء الله كل عام وانت بخير، ما عيطت عليك سامحني.
2: عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، تقبل الله منا النسك، وتقبل منا الصيام صيام يوم عرفة، وتقبل الله منا جميعا سائر العبادات.
1: أمين يا رب.
2: ورزقنا في ذلك كله الإخلاص لله رب العالمين، رزقا لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف؟ بالإخلاص، مخلصين له الدين. تقبل الله من الحجيج حجهم،
1: أمين يا رب،
2: وغفر ذنبهم،
1: أمين،
2: وشكر سعيهم،
1: أمين.
2: اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر،
1: أمين يا رب. شكرا شيخ، بارك الله فيك،
2: ربي يحفظكم. سيدي
1: شيخ، قبل ما نأخذ المكالمات ونبدأ في المكالمات، بلادنا هذه الأيام تمر بحدث كبير برشا، اللي هو الامتحانات، سواء الابتدائي ولا الثانوي ولا البكالوريا. خلينا اليوم التلامذة ربي يوفقهم وربي نجحهم، وإن شاء الله يا ربي يفرح كل أم وكل عائلة. أمين. قاعدين ينتظروا هذه الفرحة الكبيرة. البارح تحدثت مع الشيخ بالقاسم القاسمي على هذا الحدث، وبعث رسائل للطلبة اللي قاعدين باش يعديه، والأمهات والوالدين اللي قاعدين سهرين، والأساتذة. خلينا نقول بداية هذا البرنامج مرة أخرى تحية إجلال وتقدير كبيرة للأسرة التربوية وكذلك الأسرة الأمنية، لأن الأمن هو مشارك في هذه التظاهرة باش
2: يؤمنوها
1: باش تكون بامتياز. نحن شيخ زاد نعود مرة أخرى اليوم معك أنت، نوجه رسائل عبر أثير إذاعة الزيتون القرآن الكريم للطلبة، نسدوا على أزرهم باش ربي يوفقهم وربي ينجحهم وربي يثبتهم. وكذلك الأولياء زاد عندهم دور كبير باش ما يضغطوش على والديهم، وكذلك إن شاء الله نقول مطريف صبر أيامات وتتعدى والحمد لله، وإن شاء الله يا ربي لا تحرم كل مؤمن وكل إنسان يستنى في فرحة يا رب.
2: أمين.
1: تفضل شيخ.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المستمعين والمتابعين. اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. آمين.
1: نعم شيخ.
2: في الحقيقة هذا اليوم هو يوم مميز.
1: وأنت ولد التعليم ولد التربية، نعم. أكيد عندك رسائل جميلة شيخ.
2: هذا يوم مميز.
1: نعم.
2: هذا يوم لا يمحى من الذاكرة.
1: يوم مشهود.
2: نعم. يمحى من الذاكرة. هو يوم إقبال التلاميذ،
1: نعم.
2: على اجتياز امتحان مفصلي،
1: نعم.
2: في المسيرة التعلمية،
1: نعم.
2: والمسيرة التعليمية، وهو اختبار واجتياز مناظرة البكالوريا.
1: نعم.
2: فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا.
1: أمين.
2: وإخواننا وأخواتنا.
1: أمين.
2: وأن يوفق كل أسرة تربوية في هذه المرحلة الصعبة.
1: نعم.
2: طيب، أبناؤنا نحفزهم بحديث،
1: نعم.
2: بحديث علمنا إياه سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وأوصانا به سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ولا يأتي الخير إلا من باب سيدنا محمد،
1: أكيد.
2: وما خبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الصدق،
1: نعم.
2: وهو الحق،
1: نعم.
2: لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق أبدا عن الهوى، إن هو إلا
1: وحي
2: يوحى. علمنا في مثل هذه التجارب،
1: نعم.
2: والامتحانات والاختبارات، والدنيا كلها تعب،
1: نعم.
2: وكلها امتحانات،
1: أشار.
2: وكلها اختبارات،
1: نعم.
2: علمنا أن ندعو بهذا الدعاء،
1: نعم.
2: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا،
1: يا الله.
2: وأنت تجعل الحزن إن شئت سهل.
1: سهلة.
2: يعني
1: نعودوا شيخ.
2: اللهم لا سهل.
1: ولا عنده ورقة وستيلو يكتب.
2: نعم.
1: نسألش ويعلم الولده، نعم.
2: اللهم لا سهل،
1: نعم.
2: إلا ما جعلته سهلا.
1: نعم.
2: حتى إن جاءك سؤال فيه شيء من الصعوبة،
1: نعم.
2: الله تبارك وتعالى يوفقك،
1: نعم.
2: ويفتح لك من خزائن العلم والفهم،
1: نعم.
2: ما تحل به هذا المقفل،
1: نعم.
2: وما تحل به هذا الإشكال في كنف من الأريحية.
1: محلاس النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وكل سهل إذا أراده الله لك أن يكون صعبا عسيرا كان صعبا عسيرا.
1: نعم.
2: فالميسر والمذلل للعقبات ومسهل الأمور من؟ رب
1: الله.
2: الأرض والسماوات،
1: نعم.
2: سبحانه. فتوجه إليه وحده،
1: نعم.
2: واقصدوه سبحانه وحده،
1: نعم.
2: صلي فجرك حاضرا وقل يا رب،
1: نعم.
2: توكلت عليك فلا تخيبني،
1: نعم. أهم رسالة هذه شيخ، كل واحد مقبل على الامتحان في هذا اليوم يصلي الفجر حاضر،
2: نعم.
1: صبح حاضر،
2: نعم. حتى تكون،
1: نعم.
2: يا أيها المحافظ على الفجر في وقته،
1: نعم.
2: في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله لا يخيبه الله، من كان في ذمة الله لا يخيبه الله تبارك وتعالى. وحصن نفسك،
1: نعم.
2: بأذكار الصباح والمساء،
1: نعم.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم،
1: علي.
2: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة،
1: نعم.
2: إلى غير ذلك من الأذكار. حصن نفسك،
1: نعم.
2: فتدخل إلى الامتحان وقلبك مطمئن وصدرك مفتوح منشرح،
1: نعم.
2: لا تحس بوحشة، لا تحس بضغوطات، لأنك ذكرت ربك، وبذكرك الله تبارك وتعالى يطمئن قلبك وتسكن روحك، ويعني هذه الروح تحس بالهدوء والسكينة والطمأنينة. الله قال،
1: نعم.
2: ألا بذكر الله
1: تطمئن
2: القلوب. ثم توكل على الله، واذهب إلى قاعة الامتحان وادخل وأنت مطمئن،
1: نعم.
2: وأنت موقن مؤمن أن التوفيق
1: من الله،
2: من الله، وأن النجاح إن كتبه الله لك سوف تنجح،
1: نعم.
2: وإن لم يكتبه الله لك فالخير،
1: نعم.
2: فيما اختاره الله. إياك، نعم. أن تيأس،
1: نعم.
2: حاول مرة أخرى،
1: نعم.
2: إياك أن تقنط، إن أخفقت في هذه المادة فإياك أن تقول انتهى الأمر، لا، لعل الله يوفقك في المادة الموالية فتنجح.
1: قل لآخر لحظة،
2: نعم.
1: لآخر لحظة
2: ناضل ودافع إلى آخر لحظة واسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. رسالة إلى الأولياء، لا تضغطوا على أبنائكم.
1: هذه رسالة التلميذ من دار وحضر الرسالة. توا الرسالة للأولياء،
2: إلى الأولياء،
1: نعم،
2: إلى أبائنا،
1: نعم،
2: وأمهاتنا، لا تضغطوا على أبنائكم.
1: نعم.
2: فترة المراجعة انتهت.
1: نعم.
2: فترة الدروس وما إلى ذلك انتهت. الآن أترك الإبن في البيت يعيش الطمأنينة ويعيش الأمن ويعيش السكينة والسلامة حتى يواصل اجتياز بقية الاختبارات، ولا تكثروا عليه سؤال: ماذا فعلت في المادة؟ كيف أجبت عن السؤال الفلاني؟ هل كتبت جيدا أم لا؟ هل لا تسألوا مثل هذه الأسئلة حتى لا تزيدوا عليه ضغطا فوق، هو يعيش جملة من الضغوطات،
1: نعم،
2: فلا تزيدوا عليه ضغطا فوق ضغط. ولذلك رسالة إلى الأولياء،
1: نعم،
2: دعوا أبناءكم يواصلون اجتياز هذه الامتحانات بسلام بسلاسة، حفزوهم بالكلمة الطيبة،
1: نعم،
2: الله يوفقك.
1: أمين.
2: أسأل الله لك. أنا الأم تلتفت لبي، أنا أدعو لك في كل سجدة أسجدها لله. فيدخل الإبن إلى الامتحان بشحنة إيجابية،
1: نعم،
2: وبطاقة إيجابية عالية جدا،
1: نعم،
2: لا أن يدخل بطاقة سلبية. مشيش أسم رد بالك، مشيش ما تفرحناش السنة،
1: العادة الخايفة.
2: هذه هذا مثل هذا الكلام يحبط المقبل على اجتياز الاختبارات. لا، أنا أعلم أنك بطلي يا بني، أنت بطلي،
1: نعم،
2: سواء نجحت أو لم تنجح أنت بطل،
1: نحن اللي
2: وسوف تبقى في عيني بطلا،
1: نعم،
2: توكل على الله وسوف يكون بحول الله التوفيق من نصيبك.
1: نعم. شيخ، نحن اللي حاشنا به هو الولد ولا البنية،
2: نعم،
1: حاشيش من الامتحان،
2: نعم،
1: الامتحان يتعاود وتكرر ويجي. يا كثير من الأولياء في ظروف كما هذه يخسر ولد ولا بنت،
2: نعم،
1: بصدمة من الصدمات،
2: نعم،
1: كلمة بكلمة للأسف الشديد، نعم، ما يعرفوش كيف يتصرفوا مع التلامذة نتاع مع أولادهم.
2: نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبنائنا.
1: أمين يا رب.
2: وأن لا يخلو بيت
1: بالفرح
2: من بيوتات،
1: نعم،
2: أهلنا وأعيالنا وأقاربنا،
1: نعم،
2: وكل التونسيين والتونسيات،
1: نعم،
2: من زغاريد الفرحة.
1: أمين.
2: ومن ابتسامة الفرحة ومن دموع الفرح.
1: نعم أكيد.
2: طفق السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني، من فرط ما سرني أبكاني
1: يا رب.
2: نسأل الله ألا يحرمنا،
1: إن شاء الله يطلبون بارش أولياء وبارش عائلات يقولون أننا فرحنا،
2: ونحن على يقين
1: أكيد
2: أن أبناءنا سوف يكونون من الناجحين.
1: أمين.
2: ومن المتألقين الذين يخدمون من بعد البكالوريا ومن بعد الإجازة ومن بعد الماجستير والدكتوراه إن شاء الله،
1: نعم،
2: أمتهم
1: أكيد
2: ووطنهم،
1: نعم،
2: خدمة عظيمة، فيكونون في الوطن وفي الأمة معاول بناء ومعاول تشييد ومعاول إنشاء في هذا الوطن وفي هذه الأمة بحول الله.
1: أمين. توا رسالة للتلامذة، رسالة للوالدين، توا رسالة شكر وتقدير للتربية للأسرة التربوية.
2: الأسرة التربوية،
1: نعم،
2: أباؤنا وأساتذتنا وعلماؤنا ودكاترتنا،
1: نعم،
2: يعني حسبنا أن نقول تلك المقالة التي خلدها أحمد شوقي،
1: نعم،
2: قف للمعلم كل، نعم، معلم الناس الخير،
1: نعم،
2: قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: أصول.
2: ما الفضل إلا لأهل العلم،
1: نعم،
2: إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. رسالة إلى الأسرة التربوية، تحية إلى رجالات الأمن،
1: أمن،
2: الذين يعني الذين يسهرون الآن،
1: نعم،
2: على أن ينعم أبناؤنا باجتياز هذه الاختبارات في كنف الطمأنينة،
1: نعم،
2: وفي كنف السكينة وفي كنف السلامة.
1: شكرا شيخ جهاد، بارك الله فيك. هذه رسائل طمأنة لكل الناس يسمعوا فينا، لكل أولياء، لكل الأسرة التربوية، لكل الأسرة الأمنية. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وإن شاء الله يا ربي كل بيت استنى في فرحة يا رب إن شاء الله يفرحها والله لا تحرمها من الفرحة.
2: أمين يا
1: رب. أحبابنا الكرام خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم. ألو.
3: هلا.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا للا تفضلي شكون معايا. ألو. نعدي يا ناجي تكلمي بسرعة على خطر الوقت يداهي.
3: راهو قال لي قدامك مكان ما بات عليك.
1: تفضل للا تفضل للا بسرعة.
3: يا كل عام وانتم حيين وخير.
1: منين يا ناجي انت؟
3: سيدي بوزي.
1: مرحبا يا ناجي.
3: هو بيك.
1: تفضل.
3: فنسأل على كي نكون نصلي. يجيني ظلي ناتي نركع نصلي العشاء ونجي نتحي ونزكي نحس روحي كأني غيمت ولا الفراء نقل ولا لا. وعندي الأيام البيض.
1: نعم.
3: أيام البيض ما حبسني عليهم المرض سواء مختارك عند الطبيب مرض من نهار السبت ومن يبدو نهار السبت هما كيفاش نعمل فيهم حتى كان ما نصيمهم مش نقعد مريضة ولا حاجة ما نصيمهم مش عادية ولا لا.
1: واضح للا.
3: هو وتحيتي فيكم أنتم والولدنا هيثم ربي إن شاء الله
1: عايشك ربي يبارك لك للا
3: جميع الحجيج نسلم عليه.
1: نعم.
3: وتحيتي محمد أنتم وكيرها ربي يعاونه.
1: شكرا بارك الله فيك للا. شكرا
3: يا سيدي خي بالله يفهمني في هذا.
1: واضح للا واضح. شكرا بارك الله فيك
3: الله يبارك
1: فيك بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ابعد شوي على الراديو ابعد شوي على الراديو ولا أغلق الراديو. نعم تفضل.
4: أيوة بربي باش نسأل الشيخ.
1: الاسم الكريم ذكرني باسمك.
4: حيات. حيات
1: منين يا حيات؟
4: بنعروف.
1: مرحبا حيات.
4: وبيك عايشك الله يرحم
1: والديك. تفضل لالا.
4: أول بداية نشكركم الله يرحم والديكم ويبارك فيكم وفي المشايخ.
1: بارك الله فيك لالا. تفضل.
4: ثاني بداية بربي اليوم جيت نصلي في الظهر توضي عملت لبستك الخف وكي توضيت ما نعرفش على نسيت في الآخر اللي أنا صلت معناها مسحت على رجلي ولا لا.
1: الخف من نفس مصنوع لا لا
4: ما هاك الخف اللي باعوا فيه في الأسواق من الجلد هذاك اللي ما تبارك الله انا ولينا نحفظنا عليكم كل شيء.
1: نعم
4: يرحم والديكم. المهم نسيت اللي مسحت على السجاي ولا لا بعد
1: كيف نخمم
4: هل ينبغي نعاود الوضوء ولا نعاود كلمه عاود الوضوء.
1: عاود السؤال نتاعك. عاود السؤال نتاعك.
4: اليوم كيف في الظهر
1: في الظهر بس تصلي الظهر هي توضيت
4: هي. بعد ما توضيت كملت الوضوء ومشيت باش نصلي نسيت اللي انا مسحت على الخف ولا لا.
1: ايوه انت كي توضيت كي توضيت لابس الخف ولا مش لابس الخف؟
4: اي لابس الخف اي ماني عملت بها كالضحى.
1: نعم
4: انا ديما كي نلبس خاطر عندي مشكله في السجاير كي نعرف روحي مثلا باش نعاود نتوضا نمشي نلبس الخف مش نلبسه في وقت اللي نتوضى نبقى نقول احنا ساعة ولا ساعة ونص كي نعرف روحي باش نمشي نقضى على الوضوء نلبس الخف كيك صحيحة ولا يلزم بعد ما نتوضى نلبس.
1: انت كلبست الخف انت وقتها على وضوء ولا الوضوء
4: اي اي اي اي على وضوء.
1: انت على وضوء بعدين عاودتي تتوضي توضيتي وتوا انت نسيتي مسحتي على الخف ولا ما مسحتيش؟
4: صحيح.
1: واضح
4: ما كي مشيت باش نصلي فكرت اللي انا يا ربي مسحت يا ربي مسحتش اش نعمل انا وليت مشيت عاودت توضيت صحيح هكاك
1: عاودتي توضيتي.
4: نعم ولا اي في المستقبل كي ننسى هل ينظر ننسى على الخف ولا نعاود نتوضى؟
1: نجاوبك. عندك حاجه اخرى؟
4: اي والحاجه الاخرى عندي الوالد الله يرحمها.
1: نعم الله يرحمها.
4: تعيش وترحمه ويرحم موتيه. كي قبل ما تتوفى بعثت البيت ربي جابت كفن من غادي حاشيك.
1: نعم.
4: هاك الكفن هذاك بقى شي عام ولا عامين النهارات كي توفت عندها شهرين ولا قديش.
1: نعم.
4: بعد ما دفنوها قالوا راهو المده اللي بقى فيها الكفن العام ولا عامين لازم تخلصوا عليه فلوس.
1: واضح. نعم.
4: يرحم والديك هذا هو.
1: حاجه اخرى؟
4: لا الله يرحم والديك.
1: شكرا. نمر المكالمه المواليه.
5: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. الاسم الكريم حبيبي.
5: شعبان من قصر.
1: مرحبا سي شعبان.
5: وبيك يا عايشك يرحم والديك الله يوفقك.
1: شكرا، تفضل شيخ عبد.
5: ايه سيدي خويا، لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يجوز نصلي مثلا الصلاه المفروضه مثلا بايه الكرسي ولا اخر سوره البقره ولا كان بصوره كامله؟
1: نعم،
5: هذا هو السؤال.
1: عندك حاجه اخرى؟
5: لا هذاك هو سؤالي. ارحم والديك.
1: شكرا. المكالمه المواليه. السلام عليكم. شيخ، نعود نجاوب على الاسئله حتى تحضر المكالمات الهاتفيه. عندنا ناجيه من سيدي بوزيت وتقول لك انا كي نبدا نصلي في العشاء ساعات تقول لك نحس روحي نغيم، ادركني انه تقول لك ما نعرفش. سامحني خلينا ناخذ مكالمه شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. قطعت المكالمه. تقول لك ياخذني تاخذني غفوه من النعاس حاجه كما، هل ترى وضوئي صحيح ولا مش صحيح؟
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله، وبعد. النوم كما عرفه سادات الفقهاء في مذهبنا، مذهب إمامنا إمام دار الهجرة مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه، يقسم إلى نوعين.
1: نعم.
2: اسمين، نوم ثقيل.
1: نعم.
2: ونوم خفيف.
1: خفيف.
2: كيف نفرق بين الثقيل والخفيف؟ وبين الخفيف.
1: نعم.
2: إذا سال اللعاب.
1: نعم.
2: هذا ثقيل.
1: نعم.
2: إذا شخر الإنسان.
1: نعم.
2: صار يشخر.
1: نعم.
2: ويحدث ذلك الصوت المزعج.
1: نعم.
2: فهذا علامة من علامات أنه نوم ثقيل.
1: ثقيل. نعم.
2: سقطت من يده مسبحته أو سقط شيء كان ممسكا له في يده ولم يشعر.
1: نعم.
2: هذا يعتبر نوما ثقيلا. ثقيل. فينتقض وضوءه.
1: نعم.
2: أما إذا كان إغفاءة.
1: نعم.
2: وهو يحس ولا يزال يدرك ويشعر بما يدور حوله من أصوات من حركات.
1: نعم.
2: إلى غير ذلك، فإنها علامة من علامات النوم الخفيف.
1: نعم.
2: النوم الثقيل مبطل للوضوء، أما ما خف.
1: نعم.
2: فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض
1: الوضوء.
2: الوضوء. فهذه المرأة وهي في الصلاة تسأل.
1: نعم.
2: وهي في الصلاة تأخذها بحكم التعب وتقدم السن وما إلى ذلك، تأخذها شيء من الإغفاء هكذا.
1: نعم.
2: ولكنها سرعان ما تعود.
1: تفيق. نعم.
2: فهذا علامة من علامة أنه نوم خفيف وليس بنوم ثقيلا.
1: صلاة صحيح.
2: تواصل صلاتها، ونرجو منها أن تركز أكثر في الصلاة ولو أن تخفف الصلاة.
1: نعم.
2: نقول لها لا تطيلي.
1: نعم.
2: الركوع والسجود واقتصر على ثلاث تسبيحات فقط.
1: نعم.
2: لا تطيلي في قراءة السورة، اقرأي بسورة يعني.
1: نعم.
2: قصيرة في عدد الآيات كنحو قصار المفصل وما إلى ذلك، حتى تتعجل في الصلاة ولا تصيبها تلك الإغفاءة.
1: سبحان الله، الدين تاعنا مسألو.
2: نعم. مسألو
1: الدين. سبحان الله. كذلك تقول لك أنا مرض نصيب في الأيام البيض.
2: نعم.
1: المدة هذه حبسني مرض.
2: نعم.
1: ما نجمش نصيب.
2: القاعدة.
1: نعم.
2: في الفرض وليس في النفل.
1: نعم.
2: إن الله تعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، هذا في الفرض.
1: سبحان الله.
2: فما بالك في النافلة.
1: نعم.
2: يكتب الله لك الأجر.
1: نعم.
2: والثواب كأنك صمت وكأنك قمت.
1: نعم.
2: لأن المرء يبلغ بالنية.
1: نعم.
2: من الأجر والثواب.
1: نعم.
2: ما لا يبلغه بفعله بعمله.
1: نعم.
2: هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. هذه المرأة محافظة على صيام أيام الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري، ولكن في شهر ما أصابها مرض.
1: نعم.
2: فعجزت عن القيام بما تعودت عليه من صيام هذه الأيام المباركات التي حثنا رسول الله على صيامها صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يكتب لها الأجر كأنها صامت، فالمرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. نقول لها لا تحزني.
1: نعم.
2: فقد يكتب الله لك الأجر مضاعفا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: العظيم.
2: ابكي على النية.
1: نعم.
2: والإخلاص والصندوق.
1: صندوق.
2: نعم.
1: أهم حاجة والصندوق.
2: هي بصدق توجهها إلى الله وبإقبالها باختيارها على هذه العبادة.
1: نعم.
2: جاءها مانع، الله كريم متفضل من عام سبحانه وتعالى ينعم عليها بحول الله بالأجر وبالثواب.
1: أمين يا رب. خلنا نشوف هناك مكالمات هاتفية على ما أظن. خلنا نواصل شيخ. عندنا حياة من بن عروس تقول لك أنا صليت الضحى وتوضيت صليت الضحى ولبست الخف.
2: أي نعم.
1: وبعدين شا الظهر توضيت ومسحت على الخف وبعد بس نصلي الظهر تشككت هل ترى أنا مسحت على الخف ولا ما مسحتش؟ شي تعاود توضيت تقول لك تو انا تعاودت توضيت والحمد لله. طيب. في المستقبل كش نجم نعمل؟
2: هذا السؤال
1: نعم
2: يحمل في طياته مجموعه من الاسئله
1: نعم
2: ومجموعه من الافادات
1: نعم.
2: تستفيد منها السائله الكريمه
1: نعم
2: ويستفيد منها
1: نعم
2: المستمعون والمتابعون نعم. لهذا البرنامج
1: نعم
2: وتؤجر على هذا السؤال
1: نعم اكيد سؤال مهم
2: لانها قصدت بهذا السؤال وجه الله
1: نعم
2: والعلم النافع
1: نعم.
2: الذي ينفعها في دنياها وفي أخراها
1: نعم.
2: أولا هي قالت صليت الضحى فجزاها الله خيرا أحيت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يغفل عنها كثير من الناس
1: من الناس نعم.
2: يا أيها المستمع سل نفسك أصليت اليوم هذه الصلاة المباركة التي أوصى بها الحبيب أحباءه
1: نعم.
2: قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث
1: نعم.
2: لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت
1: خليلي قال حبيبي, إيه
2: حبيبي صلى الله عليه وسلم
1: هو النبي حبيب كل شخص
2: إيه نعم.
1: إذا أراد كل شخص أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه
2: نعم.
1: فله ذلك وإذا هو ما حبش ما حب
2: إيه نعم. قال أوصاني خليلي حبيبي بثلاث لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر
1: نعم
2: وصلاة الضحى شهد القول
1: نعم
2: ونوم على وتر وصلاة الضحى الشهد إذن هي صلت صلاة الضحى
1: الضحى
2: ثم وقد توضأت ومسحت على الخف
1: نعم
2: الخف عندنا في مشهور مذهبنا ينبغي أن تتوفر له 10 شروط
1: نعم
2: 5 شروط في المسح فيها هي
1: نعم
2: المرأة أو الرجل نعم. الذي سيمسح
1: نعم
2: وخمسة في الممسوح وهو نعم. الخف
1: الخف
2: أولا أن يكون من جلد
1: نعم
2: فلا يجوز المسح على التقاشر
1: نعم
2: ولا كلاسط
1: أني سألت
2: وما إلى ذلك نعم
1: قديم الخف
2: أن يكون
1: نعم.
2: من جلد
1: نعم
2: اثنين أن لا يكون من جلد جيفة ولو دبغة
1: نعم.
2: أن يكون من جلد حيوان مذكى مذبوح على الطريقة الإسلامية الشرعية
1: نعم.
2: أن لا يكون مترفها بلبسه
1: نعم.
2: والله التقس بارد فك علي أنا كل صلاة نقعد أتوضيها أي هو قالوا فما الخف ألبس لا
1: نعم.
2: غير مترفه بلبسه
1: نعم.
2: وأن يكون ممكن المشي فيه,
1: فيه.
2: بمعنى أن لا يكون ضيقا وأن لا يكون واسعا تنزلق
1: نعم.
2: منه الساق فتخرج 10 شروط يا حبيبي
1: نعم
2: سيدي بشير 10 شروط 5 في المسح و5 في الممسوح
1: نعم.
2: إذا أخل المرء بشرط واحد نعم. بطل المسح
1: واضح.
2: ولهذا نقول
1: نعم.
2: اغسلي رجليك واغسل رجليك ذلك أفضل,
1: أفضل.
2: وأتقى لله من باب قول سيدنا رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
1: سبحان الله.
2: لكن هي قالت عندي عذر
1: نعم.
2: قالت عندي مرض
1: صحيح.
2: في الرجل اللي هي معذورة لها أن تستعمل هذا الخف
1: نعم.
2: تلبسه على طهارة مائية كبرى وصغرى
1: نعم.
2: تغسل رجليها
1: يحسن ما قالت
2: ثم تلبسه على طهارة على وضوء
1: ويمتوض
2: نعم. ثم إذا انتقض وضوءها تتوضأ وضوء كامل وتمسح على الخف تمسح من الظاهر أم من الباطن
1: نعم
2: تمسح من كليهما
1: الظاهر,
2: الظاهر والباطن
1: يوضت وضع نعم
2: هو قال سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه هو المسح قال سيدنا علي من أعلى
1: نعم.
2: هذاك الخف الذي نمشي به على التراب
1: تراب.
2: أما خفافنا

0: فرض
1: من الفرائض من فرائض الوضوء السبعة.
0: نعم.
1: فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور النية في بدئه ولأنه يرفع حدث أنه مفترض واستباحة ممنوع عرض وغسل وجه
0: نعم.
1: غسله اليدين ومسح رأس
0: نعم.
1: غسله الرجلين غسله
0: رجلين.
1: يقوم مقام الغسل الآن المسح بالنسبة لي هي عند حالة خاصة مرض
0: نعم.
1: وتمسح على الخف قلنا
0: نعم.
1: إذن ينبغي أن تعود إلى المتوضأ إلى المكان الذي توضأت فيه
0: نعم.
1: وتمسح الخف فقط متعودش الوضوء من الكل
0: نعم.
1: تمسح على الخف فقط لأنها نسيت فرضا
0: قياسا
1: على من نسي
0: نعم.
1: فرضا من فرائض
0: الوضوء.
1: الوضوء ومن نسي فرضا من فرائض الوضوء يعمل عن حالتين
0: نعم.
1: تذكر عن قرب ولا
0: عن
1: تذكر عن بعد
0: نعم.
1: إذا تذكر عن قرب يعني الأعضاء مازالت مبتلة ما
0: نعم.
1: جفتش في الطقس
0: نعم.
1: المعتدل مش السخون برشا ومش
0: نعم.
1: البارد برشا أش يعمل يمسح العضو المنسي الفرض أو يغسل العضو المنسي الفرض ويأتي بما بعده
0: نعم.
1: وأما إذا طال الوقت وطول الوقت يقاس بجفوف الأعضاء في الطقس المعتدل ليس بالحار حرارة شديدة ولا بالبارد برودة شديدة فإنه يأتي بالعضو المنسي فقد قال ابن عاشر رحمه الله وذاكر فرضه بطول يفعله فقط
0: نعم.
1: وفي القرب الموالي يكمله إذن هي اشتعمل تمشي تمسح على الخف وترجع تصلي فقط
0: هي عودت
1: الوضوء من جديد وضوءها صحيح
0: صحيح لكن في المستقبل
1: تعمل تطبق هذه القاعدة
0: اللي قالك شكرا هنا. شيخ بارك الله فيك خلينا نخرج مكالمات ثم نواصل شيخ معاك السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي
2: أم حمد
0: أم
2: حمد
0: أم حمدي مرحبا لالا منين أم حمدي
2: من ولاية المنستير
0: المنستير مرحبا لالا
2: بربي ما نحب أني نصلي بين الصبح والفجر
0: شنو تصلي؟
2: قالوا لي لا لا ما تصليش
0: شنو تصلي؟
2: نصلي الفجر نحب نصلي في جرة
0: إيه شنو تصلي؟ شنو تصلي صلاتها نافلة ولا فجر ولا قضاء؟
2: لا قضاء لا شيء نافلة
0: نافلة الله يبارك عندك حاجة أخرى؟
2: أي
0: نعم
2: بربي يا سي بشير الله يخلي نحب عليك شيء
0: كتابه شنو؟
2: كتاب قرآن نقرأ فيه
0: واضح لالا عندك حاجة أخرى؟
2: ألف ناطق صاحو أنا ما نعرفش نقرأ
0: ربي يسر ان شاء الله تبدا عندي نسخه نبعث لاختي كلمني في ديما الحكايه هذه كلمني يوم السبت لالا في البرنامج تاع مشاوير نعم عندك حاجه اخرى
2: هذاك هو راي هو على هذه نحب سالت عليها قالوا لي ما
0: شكرا تجاوبك الشيخ تجاوبك الشيخ لالا اقعد مع هذا الشيخ يجاوبك نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمه الله
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي
3: ام سلمى
0: ام سلمى منين ام سلمى
3: بنزرت
0: بنزرت تحية لك وكل أهالينا في بنزرت ومسلم لكل المستمعين الكرام أينما كان نعم
3: أنا متابعة ديما نتبع في قناة
0: مرحبا.
3: الزيتون
0: إذاعة الزيتون مرحبا لك
3: قاعدة في الدار ديما حطتها عند راس
0: مرحبا نعم تفضلي أنا
3: عندي سؤال باش نسأل لك الشيخ
0: تفضل
3: أنا عندي بنتي تخرجت كل شيء ونذرت نذر معناها قلت كي معناها تشد خدمة ونطيب ونفرق معناها عشي
0: نعم
3: للجيرين لحظايا اخي كي شد استخدم مش في خدمتها هي نتاع التخرج يا هل ترى معناها بالذات ما شدتش خدمتها هذيك اوراقها في الاسكرين فما شدت خدمتها هكاك شدني في معمل معناها مش في
0: نعم
3: يا هل ترى معناها انا نعمل النذر هذا ولا
0: كيفاش ندرت كيفاش ندرت كيفاش انت درت في العموم معناها اي خدمه انت درت في العموم ما عينتش الخدمه شنو بالضبط
3: ما عينتش قلت كي تشد خدمه انا ما قلتش ما ذكرتش قلت لك بوراقة ولا بسعيد هذاك
0: اي صحيح هكاك بالشيخ يعرف يجاوبك نعم عندك حاجه اخرى
3: اي انا نقرا القران الكريم نختم اما كي نقرا ما نرتلش نقرا كيما القرايه هكا بس
0: نعم
3: مش بالترتيل مثال اش معناها القرايه هكا
0: نعم شكرا اقعد معي تو الشيخ يجاوب اوكي شكرا نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله
0: مرحبا لله
4: وبيك يا عايش معك ايمان المهديه
0: ايمان المهديه مرحبا يا ايمان
4: نحب نسال سيد الشيخ على سوره الكهف وجدت فيها ايه انه

0: رجما بالغيب، يعني احنا ندبر في القرآن والآية دي ما حبتت لي مخي، ما فهمتهاش معناها.
1: لطف عليك، ترى الشيخ يجاوبك. رجما بالغيب، نعم. عندك حاجة أخرى؟
0: لا لا، شكرا.
1: شكرا، بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمة الموالية. شيخ، نعود لأختنا حياة، تقول لك والدتي قبل ما تتوفى بعثت على كفن من السعودية، ربي يحفظ البقاع المقدسة، تقول لك وبقى سنوات، قالوا لي لو الكفن إذا يقعد بر مدة مخبي لو تخلص أي فلوس.
2: نعم،
1: على جائز وغير جائز.
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد أشرف خلق الله. سيدي بشير، نحن لا نتحدث عن الجائز وغير الجائز في هذه المسألة.
1: نعم،
2: نحن نتحدث عن عادة.
1: نعم،
2: وهذه العادة موجودة،
1: نعم،
2: في مجتمعنا من باب التبرك بالأماكن الطاهرة المقدسة النبوية.
1: نعم،
2: يقول لك شريت كفني من مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هو القماش قد يأتي من الصين،
1: نعم،
2: قد يكون القماش يعني من دولة أخرى،
1: نعم،
2: خارج حدود المملكة العربية السعودية،
1: نعم،
2: أو حتى خارج الحدود العربية بوجه عام،
1: نعم،
2: ولكن تعلق القلوب،
1: نعم،
2: بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبمدينته الطيبة النبوية المباركة المنورة تجعل المرء يقتني كفنا، يقول لك من مدينة رسول الله، حبا،
1: نعم، نعم،
2: وتيمنا وتبركا برسول الله. وإلا في الكفن من تونس من المكان هو نفسه،
1: نعم،
2: ولكن دافع المحبة،
1: نعم،
2: ودافع الشوق،
1: نعم.
2: قالوا إذا تصدق عليه كل عام، هذه عادة فقط،
1: نعم،
2: وليس من باب الوجوب.
1: فإذا
2: صدقت فهي من باب الصدقة التي تجد أجرها وثوابها يوم القيامة في موازين وصحائف الأعمال.
1: نعم،
2: وإن لم تدفع صدقة لم يطالبها المولى تبارك وتعالى بذلك. فهذا العادة كفن،
1: نعم،
2: يزم يحول عليه العام تصدق عليه، هذا محض عادة وليس من التعبد في شيء. وإن أرادت الصدقة فالصدقة جائزة في كل وقت وبمناسبة وبغير مناسبة.
1: لكن هنا شيخ، عندما نتصدق، الصدقة ما هيش مربوطة بالكفن،
2: نعم،
1: على الكفن،
2: نعم،
1: معناها،
2: نعم،
1: الصدقة ذيك واحدة نجم الصدق،
2: نعم،
1: في،
2: نعم،
1: كل حق الإنسان،
2: غير مربوطة بهذا الموضوع،
1: نعم،
2: وبأي موضوع آخر. الصدقة في كل وقت وفي كل مجال وبموجب وبغير موجب،
1: نعم، باش الناس كي تفتي كما هذه قلت قالوا لي
2: يلزم،
1: باش ما يخلوهاش في حية،
2: نعم،
1: ما إذا نعملوا هكا،
2: نعم،
1: نولي ونثقلوا على الناس،
2: نعم.
1: المرأة بعد ما 4 سنوات ولا حاجة جاتها الحكاية ولدتها شوك،
2: نعم،
1: كيفاش أنا 4 سنوات ما صدقش،
2: نعم،
1: على كفن،
2: نعم.
1: اللي هنا عندما نقول الصدقة لا هي
2: غير مرتبطة بهذا الموضوع،
1: ما هيش مرتبطة، نعم، على بالكفن.
2: إن تصدقت فلها الأجر والثواب،
1: أجر
2: وإن لم تتصدق فلا شيء
1: لا أجر عليها الصدقة،
2: نعم، فلا شيء،
1: ولهذا مثلا حتى مشكل حتى يقعد 10 سنين عند الكفن،
2: نعم،
1: ما عنده حتى مشكل،
2: نعم.
1: كذلك شيخ، عن أخونا شعبان من قفصة يقول لك هل الصلاة المفروضة يا أخي لازم نصليها بصورة كاملة مع الفاتحة ولا حتى نقرأ الفاتحة وآية يكفي؟
2: في البداية الحمد لله الذي جمعنا بشعبان في شهر ذي الحجة،
1: والحمد لله،
2: نعم،
1: نعم،
2: يعني من تعلق،
1: نعم،
2: التونسيين والتونسيات،
1: نعم،
2: بهويتهم،
1: نعم،
2: العربية الإسلامية أنهم يسمون أبنائهم بأسماء الأشهر القمرية، شعبان
1: الحمد لله،
2: رمضان
1: الحمد لله، لكن ساعات
2: رجب،
1: لكن ساعات شيخ تلك عائلة تسمي اسم رسالة،
2: نعم، نعم،
1: تو سبحان الله،
2: اختيار الاسم،
1: نعم، اختيار الاسم
2: ممتاز،
1: نعم،
2: ويؤجر الوالدان عليه
1: كما يحاسب عليه،
2: نعم،
1: نعم،
2: وحسبنا حديث عمر،
1: نعم،
2: للذي جاء يشتكي عقوق أبنائه،
1: نعم،
2: أو ابنه له، ايش قالوا سيد عمر؟ قالوا لقد عاققته قبل أن يعقل،
1: يعقل، نعم.
2: سأل هذا الصبي العاق بين قوسين، قالوا ما حملك على العقوق؟ قال لم يختر لي الأم،
1: نعم،
2: ولم يسميني الاسم الحسن،
1: نعم.
2: فالتفت إليه عمر رضي الله عن أمير المؤمنين وقال له يا فلان لقد عققته قبل أن يعقك. ولهذا ينبغي أن نختار الأسماء النافعة، الأسماء الجميلة لأبنائنا فلذات أكبادنا.
1: نعم.
2: وسوف نسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ومن أحب الأسماء إلى قلوب المؤمنين والمؤمنات.
1: نعم.
2: اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه جاء في حديث فيه ضعف، قال: إذا سميتم محمدا فلا تجبهوه ولا تضربوه ولا تقبحوه.
1: سبحان الله.
2: بورك لبيت فيه محمد،
1: محمد
2: ولمائدة عليها محمد، بيت فيه محمد لا يفتقر أبدا، بركة الاسم الله. الشريف.
1: ولكن كذلك
2: حتى في حديث ضعيف.
1: نعم.
2: يقول الله عز وجل يوم القيامة للملائكة لخزنة جهنم: أخرجوا منها من كان اسمه محمد. كرامة للاسم النبوي الشريف، وإن كان في الحديث ضعف.
1: نعم.
2: إلا أننا نستدل به في باب فضائل الأعمال
1: نعمل.
2: والترغيب في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لكن شيخ كذلك رد بال كل إنسان يحمل هذا الاسم.
2: مال تكون في مستوى
1: صحيح، في مستوى الاسم.
2: سموك صالح ينبغي أن تكون صالح لا طالحا.
1: نعم.
2: سموك نافعا إياك أن تضر الناس، كن نافعا.
1: نعم.
2: والحمد لله
1: محمدا
2: وصدق رسول الله
1: قدو.
2: نعم.
1: نعم.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل له من اسمه نصيب.
1: سبحان الله.
2: نعم. سوف يكون لك نصيب من اسمه نافع، سوف تنفع بحول الله.
1: مه.
2: سي شعبان،
1: سي شعبان
2: ربي بارك له.
1: نعم.
2: والحمد لله الذي جمعنا به في شهر ذي الحجة.
1: نعم.
2: سأل هذا السؤال. نعم. قال سؤال، نص السؤال
1: يقول: هل الصلاة المفروضة
2: تصلى
1: بصورة مع الفاتحة كاملة، وإلا حتى صلاة بآية أمن الرسول ولا لقد جاكم؟
2: من ناحية الإجزاء،
1: نعم،
2: تكفيك بعد الواقية آية،
1: بعد الفاتحة،
2: بعد الواقية الشافية الكافية. نعم. الفاتحة هذه. نعم. كل أسماء.
1: نعم.
2: لفاتحة الكتاب سبع المثاني: والشيء إذا كثرت أسماؤه على شانه.
1: نعم.
2: على من علامات العلو والرفع كثرت الأسماء.
1: نعم.
2: للشيء إذن فبعد الفاتحة تجزئك، تكفيك قراءة آية فقط، آية متكاملة المعنى.
1: نعم.
2: والأفضل، احنا طبعا ما نتحدثوش على الإجزاء، الإجزاء قلنا آية تكفي.
1: نعم.
2: بعد الفاتحة. أما الأفضل، يقولوا الأفضل.
1: نعم.
2: يعني مستحب.
1: نعم.
2: يعني الأكثر أجر والأعظم ثواب.
1: نعم.
2: وإحنا شنو نلوجوا في هالدنيا هذه؟
1: نعم.
2: إلا على الأجر.
1: نعم.
2: والثواب العظيم.
1: نعم.
2: الأكثر أجرا والأربى ثوابا.
1: نعم.
2: أن نقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة كاملة.
1: نعم.
2: وقراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة في عدد الآيات، كنحو الإخلاص أو سورة الكوثر أو سورة الناس إلى غير ذلك، أو سورة المسد أو النصر إلى غير ذلك، قليلة في الألفاظ. نعم. والآيات، أفضل من قراءة ثمن من سورة.
1: نعم.
2: فقراءة سورة وإتمامها وإن كانت قصيرة في عدد الآيات مقدم وأولى وأفضل في الأجر والثواب من قراءة بعض آيات.
1: نعم. بيه شيخ،
2: إذن باش نحوصلوا.
1: نعم.
2: من ناحية الإجزاء
1: جيس،
2: تجزئ آية،
1: آية بعد الفاتحة،
2: بعد الفاتحة.
1: نعم.
2: من ناحية الأفضلية، أفضلية. قراءة سورة في كل ركعة سورة كاملة أفضل من قراءة
1: مع الفاتحة
2: جملة آيات.
1: شيخ، نحن البرنامج فقه الحياة يتطرق إلى كل المواضيع، ونحن نستغل الفرص باش كون جينا موضوع مهم لازم
2: نستثمره.
1: أي
2: نعم.
1: نحن قلنا العقوق.
2: نعم.
1: على خطر ثم والدين يظنوا أن العقوق كان هما مظلومين يجيه من العقوق من ولد من أولادهم.
2: أي نعم.
1: لكن ما يظن ما يستخلش روحه اللي هو ساعات يكون هو عاق.
2: نعم.
1: أنا صارت لي حادثة عندها برشا الحكاية، ثم وليد كل مرة يجيني للجامع.
2: نعم.
1: وليد صغير معناها مشوك ويصلي
2: ما شاء الله،
1: معناها عمره 16 17 سنة
2: ما شاء الله،
1: يمشي مسافة كبيرة باش يجيني باش يصلي بحدايا، ويشكي لي من أمه شكوات خايبة برشا.
2: نعم.
1: اللي منها مرة قال لي: أنا جعان في كرشي،
2: أمي
1: طردتني من الدار وقالت لي باش نشكي بيك وباش نتهمك وندخلك الكذا كذا وانت بيك وعليك و يقول لك انا سبحان الله هو صغير راه فيه تعب.
2: نعم.
1: ويقول لك ما لقيتش خدمه يا اخي، انا كي ما لقيتش خدمه أول حاجة أنا مانيش ملزم عليا باش ندبر خدمة خاطر من صغير، وثاني حاجة كي أنا الأبواب سكرت في وجهي ما لقيتش خدمة، يا أخي أمي ولا أبويا يتغشوا علي ويطردوني. حتى قلت لها، قلت له شوف أحد الأئمة بحذاك تمشي هي تحكي مع الإمام ولا كيفاش فهمها إمام. قال لي كي قلت لها يا أمي هي نشوفوا نفرق الرمانة بحذا نجيبوا إمام يحكي لنا ونشوفوا أنا غلط ولا أنت غلط. قالت له هكا بالمنطق سبحان الله، لو للأسف الشديد لو كل إنسان يقول كلمة في هذه الحياة الدنيا وباش تحاسب عليها قدام ربي. قال لي، قالت لي أنت تتبع في الإرهابيين، هذوك الإئمة هم ناس إرهابيين وما تتبعهمش.
2: هذه سيدي بشير هذه الحالات حالات شاذة،
1: نعرفها حالات
2: في شاذة. مجتمعنا نعم. التونسي هو مجتمع جبل على محبة الأبناء
1: نعم،
2: ومحبة يعني الذرية
1: نعم،
2: مجبول المجتمع مجبول. التونسي نعم. والمؤمن
1: نعم.
2: مجبول على حب نعم. يعني أبنائه
1: نعم،
2: بل يحب أبنائه في بعض الأحيان أكثر من نفسه
1: نعم،
2: أكثر ويقدم مصلحة أبنائه على مصلحة نفسه نعم. الأب والأم
1: نعم.
2: في هذه الحالة سيدي بشير حتى ما كيسوش عليها
1: شيخ.
2: حالة شاذة
1: حتى كان حالة شاذة
2: ولا يقاس عليها
1: شيخ. حتى كان حالة شاذة الشرع قالها الدواء نتاعها
2: نعم
1: نعم.
2: نحن نحتوي هذه الحالة
1: نعم.
2: وأنت بارك الله فيك لما أرشدت هذا الطفل إلى ضرورة تمسكه ببر والديه
1: أكيد،
2: وإن
1: نعم.
2: وإن فعلت أمه أو فعل له أبوه الأفعيل
1: أكيد،
2: وإن فعلوا ما يسود الوجه
1: نعم،
2: يبقى أبوك
1: أمك وأبوك
2: أبوك نعم. وتبقى أمك أمك
1: أمك نعم،
2: وأنت مطالب بصحبتهما في هذه الدنيا بالمعروف
1: نعم،
2: حتى إذا كان غير مؤمنين
1: نعم.
2: القرآن، الإسلام، رب العزة، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
2: أمرك بأن تصاحبهما في الدنيا معروفا
1: نعم.
2: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في نعم. المقابل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا يا إخواني الأبناء
1: نعم.
2: أمانة
1: أمان
2: هي نعمة
1: صحيح.
2: في البداية هي نعمة
1: ولكن لا نحمل
2: المال والبنون زينة الحياة نعمة نعم. من نعم الله عليك
1: نعم.
2: لكن انتبه قد تتحول هذه النعمة إلى نقمة
1: نعم.
2: والعياذ بالله إذا لم تحسن تربية أبنائك
1: نعم.
2: إذا لم تهدي أبنائك الصراط المستقيم، إذا لم تأخذ بيد أبنائك إلى طريق الحق والرشد والخير والصلاح والإصلاح، فإن ربك سيسألك عن هذه النعمة. واغزر قديش من زوج وزوجة محرومين من هذه النعمة
1: صحيح.
2: وانت أعطاك ربي نعمة
1: نعم.
2: استثمرها في الخير
1: نعم.
2: واحمد عليها ربي تبارك وتعالى وبرها بش هي تبرك
1: صحيح.
2: راو البر يا إخواني راي المسلفة مردودة
1: نعم.
2: راو النبي صلى الله عليه وسلم قال هال للعبارة هذه
1: نعم.
2: قال بروا آباءكم تبركم
1: أبناؤكم
2: ثم انت خذ بأسباب بر ابنك، فبحول الله تبارك وتعالى ربي يرزق ابنك برك
1: نعم.
2: وبر أمه
1: أكيد.
2: ولهذا الحالة شاذة تحفظ ولا يقاس عليها
1: نعم.
2: وإحنا مجتمع جبل على محبة الأبناء
1: نعم.
2: وعلى الاعتناء بالذرية وعدم نعم. إهمال الذرية، لأن الذرية نعمة
1: نعم.
2: وهذه النعمة ينبغي أن تحفظ بالشكر وبقيدها
1: نعم.
2: نعم وبحسن تربية هذا النشأ ليكون هذا النشأ معول بناء في الأمة والوطن.
1: نعم شيخ، لو ساعات الإنسان يقع في القصة تاع سيدنا عمر غير لي يشعر
2: نعم.
1: لازم زاد البو ولا الأم لو ولدها عندها ولا عنده حق عليها باش ما نق... يا اخي كاكا سيدنا عمر قال لو عاققتها قبل ان يعقك كاكا بالفراغ
2: ليس من فراغ
1: صحيح
2: ليس من فراغ.
1: قصة سيدنا عمر تقعدنا عبره وحط منها الرساله
2: حتى ان كان لك ولدان او اكثر
1: نعم
2: فقبلت واحدا
1: نعم
2: واعتنيت بواحد واهملت الثاني او الثالث الى غير ذلك فهو باب من ابواب عقوقك لأبنائك
1: نعم.
2: لأنك ستورث بين أبنائك أبناء الأم الواحدة
1: نعم.
2: والبطن
1: نعم.
2: الواحدة
1: نعم.
2: والوالد الواحد ستورث بينهم العداوة والحسد.
1: نعم.
2: ولنا في قصة سيدنا يوسف خير خير مثال. نعم. والنبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام أنك إذا قبلت زيدا فقبل ابنك عمرو.
1: نعم أكيد.
2: اعدلوا بين أبنائك ولو في القبل.
1: قبل ما كانش أكثر من هذا سبحان الله.
2: فبالوك بما هو أعظم.
1: نعم.
2: من القبل.
1: نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك. نمر للمكالمة السؤال الموالي. أم حمدي من المنستير تقول لك أنا نحب نصلي ما بين الفجر ركعتي الفجر وصلاة الصبح النوافل.
2: نعم.
1: هل جائز أو غير جائز؟
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وبعد.
1: نعم.
2: في مشهور مذهبنا.
1: نعم.
2: ونحن ندين الله تعالى بمذهب إمام دار الهجرة.
1: نعم.
2: سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكره عندنا التنفل في مواطن أربعة.
1: نعم.
2: من هذه المواطن الأربعة، المواضع الأربعة التي تكره فيها النافلة والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل.
1: فعل.
2: كرفي. نعم. مش تخدم خدمك شو تخلص عليها، ابدلها بشيء آخر أفضل. فالمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل. أربع مواطن تكره فيها النافلة.
1: نعم.
2: والنافلة هي كل صلاة ما دون الفريضة.
1: نعم.
2: عدا الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء فجر صبح.
1: نعم.
2: هي نوافل مطلقة. والدليل
1: حديث
2: الجمعة فرض يومها.
1: نعم.
2: وقيل بدل عن الظهر.
1: نعم.
2: فدليلنا حديث الأعرابي جاء يسأل عن الإيمان ثم يسأل عن الإسلام ثم يسأل عن الإحسان. في الإسلام ايش قال؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم ماذا؟ قال وإقام الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها؟ هل ثمة فريضة خلاف الخمس هذية؟
1: نعم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. فما دون الخمس صلوات هي نوافل مطلقة. هذه النوافل المطلقة عند أوقات اللي فيها حرام.
1: نعم.
2: حرام إذا عملت تأثم، وإذا تركتها تؤجر.
1: نعم.
2: وأوقات فيها تكون مكروهة.
1: نعم.
2: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
1: نعم.
2: وأوقات تكون فيها مستحبة وأوقات. نعم. تكون فيها مباحة جائز.
1: نعم.
2: طيب. من الأوقات المكروهة هي ما ذكرته الأخت السائلة الكريمة
1: بين الفجر
2: قالت الصبح. بين آذاني وإقامتي صلاة الصبح.
1: نعم.
2: احنا معنا نافلة بين الآذان وبين إقامة الصبح إلا ركعتي الفجر.
1: فجر. نعم.
2: سنة الفجر بالأحرى التسمية الصحيحة رغيبة الفجر.
1: رغيبة الفجر. نعم.
2: ورغيبة الفجر خصت في مذهبنا بأربع مميزات بأربع.
1: نعم.
2: خصائص.
1: نعم.
2: الخصيصة الأولى الاسم.
1: نعم.
2: سميت رغيبة.
1: رغيبة. نعم.
2: وهو ما رغب فيها الشارع.
1: نعم.
2: الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومع الناس صلاة أخرى من الصلوات الكل المفروضة والمسنونة وكذا اسمها رغيبة إلا. نعم. هي فخصت بالتسمية رغيبة. اثنين تؤدى في مشهور مذهبنا الخصيصة الثانية تؤدى بالفاتحة فقط.
1: نعم.
2: اللي قرأها فاتحة وسورة مكروه ينقص الأجر والثواب. تؤدى بالفاتحة فقط.
1: فجر.
2: مشهور المذهب. أي نعم.
1: نعم. مشهور المذهب لمن مات.
2: أي نعم.
1: نعم.
2: الخصيصة الثالثة.
1: نعم.
2: أنها النافلة الوحيدة التي تقضى. معناش نافلة تقضى، الفرض يقضى.
1: نعم.
2: أما النافلة ما تقضاش.
1: نعم.
2: هي النافلة الوحيدة التي تقضى.
1: طيب.
2: إذا كان ما أدركتهاش قبل الصلاة انتظر أن ترتفع الشمس ثم صليها وتبقعد إلى الزوال.
1: نعم.
2: أربعة لوقت قضائها حد من جهة النهاية وهو الزوال، بعد الزوال تسقط.
1: تسقط.
2: أربع خصائص.
1: سبحان الله.
2: إذن ما عناش نافلة بين آذان وإقامة الصبح إلا نافلة.
1: نعم.
2: الفجر.
1: نعم.
2: إلا ركعتي الفجر اللي قال فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما
1: فيها.
2: فيها ما عناش تنفل.
1: نعم.
2: بعد ما تزرق الشمس.
1: نعم.
2: وترتفع وبعد أن يبين قرص الشمس وتحل.
1: نعم.
2: النافلة صلي ما شئت من النوافل، أما بين آذان وإقامة الفجر ما عناش نافلة، مكروه النافلة.
1: واضح.
2: إلا ركعتي الفجر.
1: واضح.
2: قبل أذان الصبح تنفلي بما شئتي، صلي قد ما تحب.
1: نعم.
2: أذن الصبح أمسكي عن النافلة، بعد ما يكمل الأذان صلي ركعتي الفجر فقط.
1: واضح شيخ، شكرا بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك.
1: عايشك. كذلك عنا أم سلمة من بنزرت تقول لك بنتي هي تقرأ وتخرجت وأنا قلت كي بنتي تقرأ وتتخرج وشد خدمة.
2: نعم.
1: ثم نذر باش تعملوا.
2: نذر. نذرت نذرا.
1: نذرت نذرا. تقول لك بنتي تخرجت وشدت شغلة خدمة، لكن مش في اختصاصها. مثلا نقول نحن هي باش تخدم عارفش انا في شركة كبيرة ولا في موظف ولا في بريد ولا في بنك، هي مشت خدمت خدمة خارج الميدان تاعها، خدمت شدت في معمل تخدم في معمل.
2: هي النذر حددته وإلا قالت وقت تنجح وتخدم في المطلق.
1: في المطلق ما سألت السؤال أنا. قالت في المطلق. حددته قالت لا في المطلق.
2: إذن ينبغي أن تفي بهذا النذر.
1: نعم.
2: النذر يا إخواني حكمه نعم. وجوب الإتيان به.
1: نعم.
2: وجوب الوفاء به.
1: نعم.
2: قال الله تعالى في سورة الإنسان يوفون
1: بالنذر.
2: بالنذر. فالنذر حكمه نعم. وجوب الوفاء به. وإذا أنت قادرة على الوفاء به وامتنعت فأنت آثمة.
1: سبحان الله.
2: لأنك حملت نفسك أمرا هو في الأصل ليس واجبا
1: نعم.
2: لكن لما تحملته على وجه الإلزام وعلى وجه النذر تحديدا صار واجبا في حقك
1: نعم.
2: فإذا توفرت شروطه وجب الوفاء به. قالت تنجح بنتي وتخدم نذبح، ينبغي أن تذبح وتتصدق.
1: هذه
2: تنجح بنتي وتخدم نصوم، ينبغي أن تصوم. فالنذر حكم نعم. وجوب الوفاء به. مسألة هنا نحب ننبه لها
1: نعم.
2: النذر أيها السادة قسمان نوعان نعم. وردبان
1: نعم.
2: نذر مطلق
1: نعم.
2: ونذر معلق
1: نعم.
2: وأظن أن هذا السؤال هو نذر معلق. إيش يقول النذر؟ إن نجح الله ابني
1: نعم.
2: أتصدق
1: نعم.
2: إن شفى الله مريضي أصوم لله صوم. تبارك وتعالى
1: نعم.
2: شهرا. إن توظفت ابنتي
1: أربط
2: بالشرط
1: نعم.
2: هذا النذر المعلق أي متعلق بأمر مستقبلي غيبي
1: نعم.
2: هذا النذر حكم العام مكروه. مكروه علاش مكروه؟
1: حتى بالعقل شيخ، حتى كي انت تفكر بالعقل كي تحطه في عقل وتفكر كانك وليتي انت هنا التاجر العربي تعطيني نعطيك.
2: هذا هو علاش مكروه.
1: نعم.
2: قالوا لما فيه من سوء الادب
1: مع الله,
2: مع الله.
1: سبحان الله. نعم.
2: يعني كان شفيته يا ربي اعطوه نذبح لك، ما شفيتوش والله ما كتب لك، هذا سوء ادب.
1: نعم فعلا.
2: ان نجحته صمت لك، ان لم تنجحه وتوفقه ما صمت لك ولا صليت.
1: نعم.
2: هذا سوء أدب
1: فعلا.
2: في التعامل مع الله. ولهذا كرهه الفقهاء، قالوا النذر نذران، نذر معلق بشيء في المستقبل وحكمه الكراهة
1: نعم.
2: لما فيه من سوء الأدب في التعامل مع الله تبارك وتعالى. وأما نذر المطلق يا ربي شفيته أو لم تشفيه أنا عازم على أن أصوم وسوف أصوم
1: صدق.
2: نجحته أو لم تنجحه سوف أذبح شاة وأتصدق بلحمها
1: أعمل صدق
2: إيه نعم. فهذا حكمه أنه مستحب ويجب الوفاء به
1: نعم. لهنا رسالة شيخ للناس يقوموا بهذه الأشياء وبهذه الأعمال قبل ما أنت تنذر، قبل ما تعمل عرف الحكم قبل
2: نعم.
1: أسأل خاطر ساعات تنجم تورط روحك.
2: وإياك أن تنذر نذرا تورط به نفسك كما
1: صحيح. أسأل أهل الذكر بعدين نعم. أعمل اللي تحب أنت.
2: كالتي نذرت أن تصوم الدهر
1: نعم.
2: ثم لما تقدمت بها السن ندمت ندما شديدا. أو أن يحمل المرء ما لا يطيقه
1: نعم.
2: قد تطيق النذر في هذه الأيام
1: نعم.
2: وقد لا تطيقه بعد شهر وبعد أسبوع نعم. وبعد كذا. فإياك أن تحمل نفسك
1: نعم.
2: ما ليس بواجب في حقك
1: نعم.
2: لا تنذر. ولهذا نصيحة وجهها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. لا تنذر.
1: سبحان الله.
2: قد تحمل نفسك شيئا قد تكون عواقبه لك سيئة.
1: حتى كي تنذر خليه
2: في المطلق. أي نعم
1: في المطلق. شكرا شيخ بارك الله فيك على الإجابات حلوة برشا والحمد لله الناس كل استفاد منها شيخ. كذلك أم سلمة تقول لك أنا نقرأ القرآن
2: ما شاء الله
1: ولكن بدون ترتيل، أنا الحكاية ناقصة.
2: تقرأ قراءة منهجية
1: نعم.
2: يعني الرفعة رفعة والنصبة نصبة والكسرة كسرة.
1: تحافظ على
2: بلاش إدغام وبلاش نعم. قلق لا وبلاش غنة وبلاش إقلاب وبلاشك الأحكام اللي نعرفوها احنا العامة الظاهرة.
1: نعم.
2: تقرأ قراءة الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
2: الرحمن الرحيم.
1: نعم.
2: مش رحيم تولي. إذا كانت تقرأ قراءة هكذا فهي تؤجر على هذه القراءة مع ضرورة أن تحرص على الالتحاق بحلقة قرآنية لتصحح التلاوة.
1: وهي شيخ وهي تتكلم وهي بيت بنزرت. بنزرت هي مدينة القرآن.
2: أي نعم.
1: خنقول بنزرت له مدينة القرآن بالحق. تحية لكل أهالين في بنزرت. له ولاية بنزرت هي مدينة القرآن بامتياز. معناها فين تمشي تلقى مدرسة نعم. قرآنية أو نعم. فرع قرآني
2: نعم.
1: ويقروا فيه ناسات أكفاء سواء بنات ولا أولاد ولا رجال. ما شاء الله الحقيقة ولاية بنزرت له مدينة قرآنية. ونقول لك يا أم سلمة ما في باس كي تمشي تلتحق بحد نعم. الفروع كما قال لك الشيخ ربي يبارك فيه وتتعلم.
2: إذن هي قراءتها إذا نعم. كانت قراءة منهجية هو نعم. سؤال إذا كانت نعم. قراءة منهجية
1: نعم.
2: نصبة نصبة
1: منهجية خفضة على خفضة قراءة
2: يعني من غير تحريف
1: نعم.
2: فبحول الله قراءتها سليمة تؤجر عليها
1: نعم. أما التحقي بحلق ولكن القرآن
2: ولكن
1: نعم.
2: الأكثر أجر
1: نعم.
2: والأربى ثواب ونحب نعم. الأجر ثواب الأعظم
1: صح.
2: أن تقرأي طبقا لأحكام التلاوة
1: نعم.
2: وأن تتلقي هذا القرآن
1: نعم.
2: من فم الشيخ أو محفظة
1: نعم.
2: القرآن حتى يكون سندك في هذه التلاوة متصلا بحضرة الجناب الأعظم
1: نعم.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنالي خيرا فوق خير خيرا وزيادة.
1: نعم. شكرا شيخ جهاد بارك الله فيك. نستسمحك نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة. أحبابنا الكرام تحية موصل محمد الفرجاني التحق بنا الآن. خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

فوق الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت

في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم

وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

0: شبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أينما كنتم. التواصل معنا 71 130 000. خلينا نمر للمكالمات الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: أم مالك من نابل.
0: أم مالك من نابل، مرحبا للا.
1: كيف هذا وقت ما كنتش أنا مشيتي تصلي، تعرف
0: مشيتي تصلي في عرس هكا،
1: تعرف معناها هاي
0: تصلي.
1: مسألتش معناها كيفاش نصلي.
0: هاي شختي ارفع صوتك، ارفع صوتك ومشي البلاصة فيها الصوت واضح، صوت متقطع. قلتي مشيتي لعرس؟
1: باهي، قلت لك معناها أول ما بديت نصلي مسألتش كيفاش نصلي، معناها من بديت نصلي على روحي.
0: نعم.
1: كشاهد الوسطاني.
0: نعم.
1: ما كنتش نعرف اللي فما، كنت نصلي دي أول كما تشاهد، معناها نعودها نصيم.
0: معنى أنت كنت تصلي قبل بدون تشهد وسط
1: وسطان،
0: وبعدين علمت لي ثم عرفت لي ثم تشهد وسط.
1: أي.
0: نعم، واضح لال.
1: والسؤال الثاني.
0: نعم.
1: أنا ديما معناها ديما الوضوء، أنا نحس على الوضوء لخاطر وقت اللي ظلمة عندي.
0: ديما تنقض عليك الوضوء؟
1: معناها نحس روحي معناها ريت وقت اللي نتوضا.
0: نعم.
1: نحس وكأني نفس هو، وانا ما نحس ما نخرج ما اعرفش كيفاش، بس قلبتني برد.
0: تحس روحك انت طلقت لبا وانت ما طلقتش.
1: يا طيب صح.
0: نعم، وانت متاكده اللي ما طلقتش؟ انت متاكده ولا؟
1: متاكده ما معناها نحس ما فهمتش، معناها مريض من اللي من نتوضا يدك الاحساسات مش
0: نعرف. احساس معناها. نعم، عندك حاجه اخرى؟ شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: أحلام من جندوبة.
0: مرحبا يا أحلام،
2: طال عيدكم مبارك.
0: بارك فيك.
2: كلكم أنتم إذاعة الزيتونة الكل، راكم ديما مونسينا ومشرفين، الله يبارك لكم.
0: ربي أنسك وربي يشرفك لالا وعلى قدرك. نعم.
2: نحب نسأل سيدي الشيخ ياسين بشير.
0: نعم.
2: بالله سامحني اللي تبدا مثلا سامحني على جنابه، تنجم تسد السبحه مثلا، تستغفر وتسبح عادي، وتنجم تقرا صور من التليفون ولا لا، مثلا كما سوره الملك في الليل واحد يحب يرقد، ولا سوره الواقع.
0: نعم.
2: اي سور.
0: نعم.
2: يرحم والديكم، ربي يبارك فيكم الكل الكل.
0: شكرا، وانت كذلك للاختي العاليه. نعم.
2: الله يبارك.
0: وقد معنا تسمع الاجابه عند الشيخ. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: صالحة من الساقف.
0: صالحة الساقف، مرحبا يا صالحة.
3: بيك عايشك، عايشك يا ولدي، عايشك.
0: عايشك.
3: إن شاء الله عيدكم مبارك إن شاء الله.
0: يبارك فيك يا رب. نعم.
3: أنستونا برشا يا سيدي، والله ما أنستونا برشا.
0: نعم.
3: ربي فضلكم.
0: ربي فضلك زاد أنت كذلك. نعم لله.
3: وإن شاء الله يا ربي حج مبرور لولدنا هيثم وأخونا وصديقنا الغالي،
0: ربي يتقبل منه كيما نروح عندك يا لالا. تفضلي لالا.
3: يا الله يا الله.
0: نعم.
3: يا الله يا رب يا الله.
0: ان شاء الله العام الجاي تقف في عرفات يا رب.
3: لا تحرمنا لا من زيارة ولا من شفاعة، وصلحنا أمة سيدنا محمد.
0: نعم لالا، تفضلي لالا الغالية.
3: أحسنت، بارك الله فيك. نحب نسأل على صلاة الصبح بالإخلاص، ديما بالإخلاص والفلق.
0: ديما تصليها بالفاتحة والإخلاص والفلق كهو.
3: أي بالفاتحة والإخلاص والفلق.
0: نعم. عندك حاجة أخرى أمي؟
3: لا إله الله محمد رسول الله. نصلي في الظهر، نصلي في صلاة الظهر، وصليت سورة الركعة الأولى بالفاتحة والسورة، الركعة الثانية قريت كان الفاتحة برك، سهيت
0: يا؟
3: أي سهيت، قريت كان الفاتحة برك.
0: واضح لله. عندك حاجة أخرى؟
3: لا كهوي، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك. هناك مكالمة أخرى؟ نعم، نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا، أرفع صوتك لالا، تفضلي أختي الغالي.
4: نبيها من الكيف.
0: نبيها من الكيف، مرحبا يا نبيها.
4: أي حطت على النص كامل.
0: ما نسمعش فيك، كان بيها ارفع صوتك، كان بيها همشي البلاصة فيها الصوت واضح.
4: على النصف، النصف حلال ولا حرام؟
0: نعم
4: النصف.
0: نعم لالا
4: على النصف. النصف
0: ما سمعتكش، ما فهمتكش اختي الغالية.
4: قلت لك نحب نسأل على النفقة حلال ولا حرام؟
0: النفقة، النفقة. قولي النفقة. النفقة. نعم. تاع المطلقة معا.
4: نعم. حكمت لنا المحكمة وما عرفش يعطي.
0: نعم لالا، عندك حاجة أخرى؟
4: هذا
0: كان. شكرا، بارك الله فيك. نعود شيخ للإجابات. شيخ عن إيمان، إيمان من المهدية، تقول لك في سورة الكهف تحب تفهم رجما بالغيب، تحب تفهم الآية هذه.
5: نعم، هذا يعني كلام يتهم فيه الغيب، يعني يقال كلام هكذا من غير دليل.
0: نعم.
5: ومن غير حجة يقال رجما بالغيب.
0: نعم. يقول أنا فلان به وعليه ولكن ما عندي حتى دليل عليه.
5: نعم، هذا رجم بالغيب. نعم، هذا شيء غاب عن عقولنا ونحن نفتري.
0: نعم.
5: نفتري، فهو رجم بالغيب.
0: نعم، نقول اتهام بالباطل كما في اللغة الدارجة. نعم. عنه نقول اتهم فلان بالباطل.
5: نعم،
0: مع رجم بالغيب هو كلام ما عنده حتى دليل عليه.
5: نعم.
0: شكرا سيدي. كذلك عندنا أم مالك من نابل، تقول لك تصلي أول ما بدأت تصلي،
5: نعم،
0: ما تعرفش اللي الصلاة فيها تشهد في الوسط، قلك غير كعرفت.
5: نعم.
0: شنو نعمل؟
5: التشهد.
0: نعم.
5: سواء الأوسط. نعم. أو التشهد الأخير.
0: نعم.
5: هو سنة مؤكدة.
0: نعم.
5: يتكون من ثلاث سنن خفيفة.
0: نعم.
5: من الجلسة للتشهد ولفظ التشهد وحركة الإصبع.
0: نعم.
5: كما هو مشهور المذهب.
0: نعم.
5: ولهذا من ترك التشهد وجب عليه سجود قبلي.
0: نعم.
5: إذا كان الإنسان سهى عن الإتيان بالتشهد الأوسط.
0: نعم.
5: صلاة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، الصبح ما عندهش تشهد أوسط، تشهد أخير هذاك.
0: نعم.
5: فقط.
0: نعم.
5: فإنه يواصل صلاته كأن شيئا لم يقع.
0: نعم.
5: وقبل أن يسلم من التشهد الأخير.
0: نعم.
5: يسجد سجدتين، الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، الله أكبر سجدة ثانية، الله أكبر يرفع منها، ويعيد التشهد استحبابا ويسلم السلام عليكم، وصلاته تامة صحيحة بحول.
0: نعم.
5: الله.
0: نعم.
5: أما إذا تعمد.
0: نعم.
5: عدم الإتيان بالتشهد الأوسط.
0: نعم.
5: فالصلاة باطلة.
0: نعم.
5: وتقضى هذه الصلاة أبدا.
0: نعم.
5: أن يقضي تلك الصلاة الإنسان في حكم الجاهل.
0: الجاهل. نعم.
5: هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ مسألة أصولية خلافية.
0: نعم.
5: قالوا يعذر وقالوا لا يعذر، ولهذا من باب الأحوط.
0: نعم.
5: أنها تقضي الصلوات اللي صلاتها من غير تشهد أوسط.
0: الأفضل،
5: مش الأفضل، الأحوط.
0: أحوط.
5: الأحوط.
0: نعم. شكرا شيخ، بارك الله فيك.
5: نعم.
0: كذلك تقول لك أم مالك، أنا ديما كنت وضع نحس اللي أنا طلقت الريح، مع العلم تقولك أني أنا متأكدة اللي ما طلقتش الريح.
5: نعم. نعم. مادام غلب عليها
0: اليقين،
5: اليقين.
0: نعم.
5: أنها لم يخرج منها شيء.
0: نعم.
5: فهي باقي على الطهارة. ثم.
0: نعم.
5: النبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى هذه المسألة.
0: نعم.
5: فقال للسائل هل سمعت صوتا؟
0: نعم.
5: قال لا. هل شممت ريحا؟
0: نعم.
5: قال لا.
0: نعم.
5: قال إذن لا تلتفت إليه.
0: نعم.
5: فالأصل أنه غير
0: على حد شيء،
5: مدام يقينها أنها لم يخرج منها شيء.
0: نعم.
5: ولم تشمم ريحا ولم تسمع صوتا، إذن بقي على طهارتها.
0: نعم. كذلك شيخ عندنا أحلام جندوبة، تقول لك يا أخي الإنسان كذل على جنابة ينجم يسبح وينجم يقرأ بعض الصور. ايه. القرآن.
5: شوف، الإنسان إذا كان على جنابة.
0: نعم.
5: يستطيع أن يذكر الله بمختلف. نعم. الأذكار إلا قراءة القرآن.
0: نعم.
5: إلا قراءة القرآن.
0: نعم.
5: حتى الدعاء ينبغي أن يخرج الآيات القرآنية مخرج الدعاء. قل ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين قبل الحساب، يخرجها كدعاء لا كقرآن، لأن المجنب.
0: نعم.
5: يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم.
0: نعم.
5: عليه قراءة القرآن الجنوب. وأما ذكر الله مختلف الذكر عداء القرآن الكريم فجائز.
0: الشيخ بصمة قول يقول لك إذا هو باش يستعيذ أو باش يحسن نفسه من بعض الآيات
5: إذا كان للتحصين فليخرجها مخرج التحصين والدعاء لا قراءة قرآن. وأما مدرس القرآن أو أستاذ سيشرح آية في الدرس
0: نعم في الجامعة
5: أصبح لا مش في الجامعة أو في
0: تعليم نعم.
5: مدارس إلى غير ذلك أصبح جنوبا وضاق عليه الوقت ليغتسل نعم. وذهب مباشرة إلى الفصل فلا يجوز له أن يقرأ إلا الآيات المفصلية
0: نعم.
5: آيات الداعمة للدرس فقط ولا يتوسع
0: نعم.
5: واضح. أما إذا كانت المرأة في أيام حيضها أو نفاسها فجائز أن تقرأ القرآن
0: أيام حيضها
5: أو نفاسها لأن الحيض والنفاس شيء قاهر
0: نعم.
5: فوق إرادتها لها أن تقرأ القرآن ولا تمس المصحف من
0: نعم.
5: حفظها ولا تمس المصحف. أما الجنوب
0: نعم.
5: فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن
0: لكن حتى الجنوب الشيخ ينجم يكون شيء قاهر هو راقد لكن ما يعرفش وفي بلاصة ما فيهاش ماء
5: لا هذا شيء آخر
0: نعم.
5: هذا موضوع آخر فقد الماء يتيمم من أجل قراءة القرآن يتيمم من أجل هذا صحيح سالم فاقد
0: نعم.
5: للطهور
0: نعم.
5: يتيمم
0: ولا الحائض والنفساء ما تنجمش تيمم
5: لا الحائض والنفساء يقرأن القرآن من حفظهن
0: من حفظهن
5: من حفظهن ولا يمسسن المصحف.
0: واضح شيخ. كذلك عن صالحة من الساقس تقول لك صلاة الصبح نجم الإنسان يصلي بالإخلاص والفلق وبس
5: اي ما شاء الله
0: هل جائز او غير
5: ما شاء الله اذا قرأت بثلث القرآن الإخلاص
0: نعم.
5: الإخلاص
0: نعم.
5: قل هو الله أحد ثلث القرآن في نعم. الجانب العقدي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جانب العقيدة جانب عظيم مهم. فأي سورة
0: نعم.
5: من القرآن
0: نعم.
5: وأي آية مكتملة المعنى من القرآن
0: نعم.
5: جاز الصلاة بها
0: نعم.
5: هي قرأت سورة
0: نعم.
5: أفضل من اللي يقرأ ثمن كامل
0: نعم.
5: هي قرأت في الصبح
0: الصبحي.
5: سورة الإخلاص والفلق أفضل من اللي يقرأ ثمن لأن
0: نعم.
5: إتمام السورة كاملة
0: نعم.
5: في الركعة أفضل من قراءة بضعة آيات.
0: واضح شيخ. حضر المكالمات الهاتفية أحمد كذلك تقول لك أنا أصلي في الظهر
5: نعم.
0: في الركعة الثانية نسيت الصورة
5: متى تذكرت؟ إذا كانت تذكرت قبل أن تركع
0: الحالتين نعم
5: قبل أن تركع يعني ولا الضالين قالت في نفسها ثم همت بالركوع فتذكرت
0: نعم.
5: تقرأ
0: نعم.
5: تقرأ السورة وتوصلت كأن شيء لم يقع
0: نعم.
5: وبعليها شيء
0: طفق.
5: لكن
0: نعم.
5: إذا كان فاتت ركعت
0: وانتهى
5: وتجاوزت المسألة فإنها لا ترجع لا ترجع من الركوع من أجل قراءة السورة اللي هي
0: نعم.
5: اللي هي سنة مؤكدة واللي هبطت له فرض ما نرجعوش من الفرض إلى السنة.
0: واضح.
5: فتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع
0: نعم.
5: وحينما تبلغ التشهد الأخير ركعة
0: نعم.
5: الأخيرة والتشهد الأخير بعد أن تتشهد تسجد سجدتي السهو القبلي
0: نعم.
5: تعمل سجدتين قبل السلام
0: نعم.
5: جبرا لنقص السورة
0: نعم.
5: ثم تعيد التشهد استحبابا وتسلم وصلاتها تامة صحيحة بحول الله.
0: إذا هي تفكرت بعد ما قلت السلام عليكم
5: إذا كانت ذكرت بعد ما قالت السلام عليكم هي في بالها باش تعمل سجود قبلي ولكنها نسيت
0: نعم.
5: وسلمت تسجده
0: هي في بالها بشيء
5: في الحالة هذه تسجده نعم. بعديا
0: بعديا
5: إذا كان ما في بالهاش بالموضوع أصلي
0: نعم.
5: جملة وتفصيلة فإنها تعيد الصلاة من أجل السورة

0: هناك مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: مرحبا.
1: يعيشك الله يبارك فيكم وربي
0: شكرا.
1: يجزيكم كل جزاء.
0: الاسم كريم سيدتي.
1: يعيشك ساسية يعقوبي من الكاف،
0: ساسية.
1: ساسية اليعقوبي من ولاية كاف.
0: مرحبا لله. تفضل.
1: نوجه لكم تحياتي ومباركتي بالعيد
0: بارك الله
1: المبارك،
0: فيك
1: وربي
0: سيدتي.
1: يتقبل منكم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك لله. نعم
1: يعيشك بارك الله فيك. ليه عندي سؤالين
0: نعم
1: كنت تسمح
0: تفضل.
1: في المحل، كنت نسمع فيكم في اللي كنتوا على صلاة الركعة، يعني واحد إذا نسى سورة.
0: نعم نعم
1: أنا عملت الركعة الثانية
0: نعم
1: وركعت وسجدت، وفي السجود كي كملت السجود تذكرت اللي أنا قلت يمكن أكيد ذكرت قلت يمكن ما قريتش الفاتحة
0: شكيتي
1: قبل
0: معنا
1: السورة،
0: شكيتي
1: قريت
0: معنا
1: سورة الطور، وذكرت قلت ظهر لي ما نسيت الفاتحة.
0: نعم
1: رجعت من السجود متاعي وقفت وعملت فاتحة وعودت سورة الطور وركعت وسجدت، وبعد كملت عملت سجود بعدي.
0: سامحني، انت كرجعت لو انت ذكرتي عندك شك في الفاتحه قريتها ولا ما قريتهاش، عاودتي
1: اي
0: قمتي من
1: عندي شك في
0: السجود،
1: الفاتح.
0: اي رجعتي للسجود، من السجود رجعتي للركوع لو انت قايمه، وش عملت كي رجعت من السجود؟
1: عملت الفاتحة
0: اي
1: وجبت قريت الطور سورة
0: نعم
1: الطور،
0: نعم
1: وكي كملت رديت السلام عملت سجود بعد.
0: واضح. اللي عندك حاجه اخرى؟
1: وعندي يرحم والدين والديكم، عندي الوالد حامل الستين، هو توا عنده مرض الخرف، مرض الزهايمر، عافانا وعافاكم الله.
0: نعم
1: هو يحب القرآن برشا وحامله في صدره، ولتوا كي يبدأ يحلوا له قناة يبدأ فيها القرآن، يبدأ يعمل بعينيه ويبدأ شفايف ويرتل معاهم.
0: نعم
1: كل نمشي نصلي الجمعة ونتعداله نقول له بابا هيا نقرأ شوية قرآن، عندي كتاب كبير شاريه له خط كبير، نقول له هيا بابا باش نقرأ الكهف، صورة الكهف اليوم بابا راي جمعة، وننوي نقول يا رب إن شاء الله ينوب بابا جزاء هالقراءة هذه، إن شاء الله ينولوا منها جزاء.
0: نعم
1: على خاطر هو قبل في الجمعة يختم 4 مرات ويقول
0: ما شاء الله
1: نهديها الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: نعم
1: وتوا ما عادش ينجم يقرا. أما مرات صدقني كل شيء ينساه، ينسانا وينسى ولاده وأسماءنا وكل شيء، يتذكر القرآن ويظل يشهد والدعاء يهز يديه ويمشي، مرات يتوضأ ويوقف يصلي أما
0: نعم.
1: ما نعرفوش وش، ما يتكلمش يعني ما نعرفوش وش يقول.
0: واضح لاله، واضح. عندك حاجة أخرى؟
1: هذو ما هم
0: واضح لاله،
1: سؤالين حبيت نستفسر إن شاء
0: واضح
1: الله
0: لاله. اقعد معنا
1: يرضيها
0: تو
1: علينا
0: الشيخ،
1: ويرضي
0: امين يا
1: علينا
0: رب،
1: ويرضي
0: ربي يرضى
1: عليكم
0: بين دنيا
1: ولديك.
0: واخره. اقعد معنا تو جاوبك الشيخ لاله.
1: بارك الله فيك.
0: نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم الكريم.
2: إشنا حواكم ياكم، أنتم القدوة متاعنا، الله
0: يبارك فيك.
2: يثبت
0: اللطف
2: أقدامكم فوق الأرض وتحت الأرض بالجهة
0: أجمعين يا
2: الأرض.
0: رب،
2: الله
0: بارك الله
2: يزيدكم
0: فيك،
2: علم على علم،
0: بارك
2: أنتم
0: فيك،
2: القدوة متاعتنا.
0: ربي يبارك فيك أختي الغالية، إن شاء الله نكون عند حسن الظن تاعك. شكرا، بارك الله فيك. تفضل لله. الاسم الكريم.
2: الاسم محبوبة ليلي من ولاية سيدي بوزيد سانتر فيل.
0: محبوبة سيدي بوزيد، مرحبا محبوبة.
2: لا إله إلا الله، أنا متمسكة بالعروة المتينة،
0: أكيد.
2: أنا أحب ربي ياسر،
0: نعم
2: أحب محمد ياسر،
0: نعم
2: عمري كله صلوات وتسبيح وورد ونوافل وختمة القرآن، وأنا عملت تلفزة في داري، أنا ديما الإذاعة تاع الزيتونة ما تفارقنيش، خلاص عندي 15 سنة حصلت عليكم اليوم.
0: يا الله، 15 سنة دي تطلب تحصلت اليوم؟
2: 15 سنة وأنا نطلب ما تحصلش عليكم، ما خلاص ما تحصلوا يقولوا لي باهي، ولا أنا اليوم ولد الحلال الله يعطيه ما يتمنى باهي.
0: مرحبا لله.
2: شكرا يا سيدي البشير.
0: شكرا. أضرب عندك بحميد دعوة محلاها جاتك من عند الأخت. نعم تفضل لله.
2: أنا امرأة كبيرة.
0: نعم ربي يطول عمرك في الخير يا لله.
2: عايشك 66.
0: نعم.
2: عايشة الوحدة والحرمان.
0: نعم.
2: محرومة من أولادي، أرجوكم أدعو لهم يهديهم الله.
0: أنا محرومة من أولادك بحذاك ولا مش بحذاك من أولادك؟
2: بلادي.

0: أولادي فيهم البحرية مش بعيد، وفيهم في الخارج ومقاطعيني كومبليتمون.
1: وحتى اللي بحذاك مقاطعينك؟
0: مقاطعيني.
1: وشو الأسباب يا حاجة؟
0: سبب مرض باباهم، مرض باباهم ما عرفت شو عملت لهم.
1: نعم.
0: أولادي يحبوني برشا، أولادي نحكي أنا وياهم على الإنترنت مساء وصباحا، ولكن مع الأسف قاطعوني.
1: ثم يا حاجة ثم واحد يحب أمه ويقطعها هو كتو كلام هذا؟
0: والله مقاطعيني، كانوا يحبوني برشا
1: وحنان
0: عليا برشا، كيف يروح باباهم يجوني.
1: تفضل لا يتفضل ردبك تحملي على ظهرك برك، قول برك بابا ما عملت لهم وعملت لهم
0: أخرج
1: منها الحكاية دي ما تجبد.
0: إن يكذب داء وصدق شفاء.
1: نعم تفضل.
0: ما نكتبش أنا.
1: نعم.
0: في كل صلاة ندعي لهم، كل صلاة ندعي لهم.
1: ادعي لهم بالخير، ادعي لهم بالخير، ادعي
0: لهم بالخير. قيام الليل، صلاة الصبح، يوم الجمعة، ليلة الجمعة دائما وأبدا نقول له يا ربي أهديهم، يا ربي حننهم علي.
1: نعم.
0: يا ربي حنيدلهم الطريق المستقيم.
1: نعم.
0: ما ننساهمش حتى دقيقة وحتى ثانية، دائما وأبدا هم بين عيوني. أرجوكم أدعو لهم.
1: واضح. أعطيني سؤالك محبوب على خاطر الوقت.
0: السؤال متاعي، أنا نصلي برشا وكل شيء، وعندي روايات ناكل فيها كل شيء، ونصلي الفجر، ولكن مرات يمكن في الجمعة مرة هكاك في الأسبوع مرة ولا مرتين هكا وقت اللي نفيق باش نصلي يزيد في حالتالي يغلبني النوم، نولي نقضيه بعد الظروف. ماذا أفعل يا أخي؟
1: صلي بعد الصبح
0: ونبقى حزينة ونبقى متغشي لأني نعم. الصبح فاتني ونبقى واضح. معناها
1: واضح. لا عندك حاجة أخرى؟
0: لا أرجوكم ادعولي على صغاري بالهدايا.
1: واضح. شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية، إذا هناك مكالمة آخر مكالمة نخافق برنامج. السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: أنت بالأمثل أختي الغالية، الاسم الكريم.
2: معك مدام صليحة من سلينا.
1: صليحة سلينا، مرحبا يا صليحة.
2: وبيك أكثر، يا ربي يفضلكم وربي ينوركم. يا
1: تفضلي صليحة، مرحبا.
2: يعيش بربي. عندي أسئلة، أنا أو سؤال على صلاة.
1: نعم.
2: ساعات يا شيخ أنا نبدأ مريضة نتعب بنصلي على البنك، مثلا نصلي ركعتين لولين اللي سورة فاتحة أنا قاعدة واقفة. يا ربي حبيت نستفسر أخي، سورة اللي تقرأ الفاتحة في أي ركعة تبدأ توقف كلهم تبدأ ومن بعد تقعد مثالش في الفاتحة ومن بعد تقعد مثالش؟
1: نعم.
2: سؤالي الثاني، عندي حبيبتي بعثت لها بنتها فلوس أنتيريس من الخارج.
1: نعم.
2: هي شافت ولدها هكا عنده شوية ديون اعطتهم له، أما ما قلتلوش رغم الفلوس هذوما هكا وهكا، فهمت من القصة نتاعها مش مو بالضبط.
1: عطتها لولدها.
2: هي بعد خافت بقت تتسائل شنو تعمل، هي عطات لولدها على خاطر متدين وكل شيء.
1: نعم.
2: هي خافت أسكو تنجم تصلح غلطتها.
1: واضح. مثلا
2: هي تصدق.
1: واضح.
2: تعمل كفارة مثلاً.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: أكهو.
1: شكراً.
2: ربي يبارك لك.
1: شكراً. شيخ نعود لنجيب على الأسئلة، لكن قبل كل شيء أنا دائماً يا شيخ مع خلينا نقول مع العقوق، كل حاجة تصير كما هكا ونعتبرها عقوق بالنسبة عندي أنا. وحاجة كما هكا مهمة برشا. أختنا محبوبة من سيدي بوزيد تقول ولادي يحبوني ولكن أنا محرومة منهم، شيء في البرة في الخارج وشيء في تونس بحذايا. سمعناها واحد ولده يحبه ويسكن قريب ليه ومحروم منه، ماذا يعتبرها؟
3: يعني عجيب هذا السؤال.
1: أليس
3: عجيب من علامات الحب الوصال؟
1: نعم.
3: أن تصل محبوبك.
1: نعم.
3: وأن تصل يعني من علامات حبك لوالديك أن تصلهم ببرك وأن تصلهم وأن لا تقطعهم وأن تلتمس دعاءهم وودهم وبركتهم. نعم. إلى غير ذلك. فهذا السؤال عجيبا، لابد وأنه ثمة خفايا.
1: نعم.
3: يعني نحن نجهلها.
1: نعم.
3: على كل حال نحن ندعو هذه المتصلة الكريمة بألا تدعو بالشر على أبنائها.
1: أكيد
3: فعلوا ما فعلوا.
1: نعم.
3: أن تسأل الله لهم الهداية.
1: نعم.
3: وأن تسأل الله لهم صلاح الحال.
1: نعم.
3: فبصلاح حالهم يعود النفع عليها.
1: نعم.
3: وبهداية الله لهم يعود النفع عليه.
1: نعم.
3: فهذا يعني ما نستطيع أن نقول.
1: أسأل هنا، هل الولد ولا البنيك تبدا عاقبوه والأم وهم يسمحوه ربي بس يسمح مظامة؟
3: لا أكيد، أكيد أن الله سيسأل عن ذلك.
1: نعم.
3: لأن الله لا تضيع عنده الودائع. صحيح. ولأن الله تبارك وتعالى يعني أقام هذا الدين على العدل.
1: نعم.
3: وجعل الآخرة مبنية على العدل.
1: نعم.
3: لا والله لا يفلح العاق.
1: نعم.
3: لا في الدنيا
1: ولا في الآخرة.
3: ولا في الآخرة.
1: واضح.
3: لا والله لا يرزق الهناء ولا حسن الخاتمة.
1: نعم.
3: البار بوالديه لا يميت ميتة سوء، والعاق يميت ميتة سوء.
1: والعياذ بالله.
3: أي نعم.
1: واضح.
3: والعياذ بالله.
1: واضح. نعود شيخ عن أختنا نبيها من الكيف، أدخل لك النفقة حلال أم حرام؟ أنا
3: النفقة هذه واجبة.
1: قل كان حكمت لي المحكمة بالنفقة وزوجي من
3: هذا
1: النفقة.
3: هذا واجب. واجب. نعم. واجب على الزوج أن ينفق. نعم. حتى في حالة الانفصال يعني هذا ينبغي أن ينفق. لينفق ذو ساعة من ساعته.
1: نعم.
3: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: نعم.
3: أي نعم.
1: النفقة
3: لابد أن
1: ينفق. أي نعم. واللي ما يدفعهاش
3: أي نعم.
1: واضح. كذلك
3: خاصة إذا كان عنده أبناء.
1: نعم.
3: وما إلى ذلك فواجب.
1: نعم.
3: أن يدفع.
1: كذلك عن أساسية من الكيف تقول لك أنا نصلي نصلي قل لك بعد هبطت للسجود ذكرت ولا عندي شك اللي أنا ما قريتش الفاتحة، تقول قمت من السجود قريت الفاتحة وقريت الصورة وكملت الصلاة وعملت سجدتين بعد السلام.
3: إيه نعم، صلاتها تامة صحيحة بحول الله. إذن تعود.
1: نعم.
3: تعود وجوبا لقراءة الفاتحة التي نسيتها.
1: نعم.
3: وتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع.
1: نعم.
3: تعيد الركوع والرفع من الركوع وتعيد السجدة وتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع، ثم تتشاهد التشهد الأخير وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام، بسجود بعدين بعد السلام.
1: نعم.
3: لذلك الرجوع.
1: نعم. كذلك تقول لك الوالد حامل كتاب الله
3: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليه، تقول لك توك كبر وخرف ولا عنده
3: حامل القرآن لا يخرف.
1: نعم.
3: سله عن أمور الدنيا فسوف يتبين لك أن الخرف قد أصابه.
1: نعم.
3: ولكن سأله عن آية في القرآن فسوف يقرأ لك القرآن صحيح.
1: بيه. تقول لك ساعات يبدأ القرآن يقرأ يبدأ يتنت معي كرمة، تقول لك نهار الجمعة نهار الجمعة نتعداله نقول ويجا نقرأ نيوك سورة
3: ما شاء الله الكهف.
1: أي نعم. تقول لك نقرأ نيوك سورة الكهف، تقول لك القراءة هذه كانت سورة الكهف يا أخي والدي ينال الأجر نتاعها.
3: أكيد أكيد يكتب له في صحائف أعماله.
1: نعم.
3: هو الآن يعني أصيب بالخرف غير مكلف.
1: نعم.
3: هو فقد عقله.
1: نعم.
3: هكا ولا؟
1: نعم.
3: إذن هو غير مكلف، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أن الحسنات تبقى يجري خيرها ومددها وتكتب في صحائف أعماله بحول الله
1: بإذن الله. عندنا محبوبة من سيدي بوزيد اللي هي شكات من والديهم، الله يهديهم الله يهديهم أولادها، رسالة لهم يجب يرجعوا لأمهم ولا هي المفتاح
3: حتى ولو كانت الأم بين قوسين سيئة.
1: نعم.
3: لابد وأن نصاحبها في الدنيا.
1: نعم.
3: معروف
1: تحدثنا فيه
3: لابد
1: شيخ.
3: وأن نبرها، لابد وأن نحسن إليها.
1: نعم.
3: لابد وأن نصلها وأن لا نقطعها.
1: نعم نعم. تقول لك هي مرة كبيرة وتنال في الدواء، تقول لك ساعة الصبح نفيق من الدواء مقلقها وقوي عليها في هزني النوم ونفيق صلاة الصبح صلاها كم
3: هي بعد. متى تنام؟ ينبغي أن تنام بعد صلاة العشاء مباشرة حتى تتقوى.
1: نعم.
3: على أداء صلاة الفجر.
1: نعم.
3: أما إذا كنت تصل نصف الليل.
1: نعم.
3: بطبيعة الحال ولا بعد نصف الليل.
1: نعم.
3: بطبيعة الحال باش تقوم مرهوجة.
1: نعم.
3: فالصلاة ولذلك الإمامنا مالك كره السهرة وكره الكلام بعد صلاة.
1: نعم.
3: العشاء.
1: نعم.
3: حتى يخلد الناس إلى الراحة والنوم من أجل التقوي على أداء صلاة الفجر في وقتها.
1: معنى الصلاة الصبح إذا صلت بعد طلوع الشمس تعتبر قضاء. واضح. قضاء.
3: يحرم ذلك قضاء طبعا.
1: نعم.
3: طبعا.
1: كذلك عندنا صريحة من سليان تقول لك ساعات نصلي الركعة الأولى والثانية بالفاتحة نصليهم بالواقفة وبعدين نهبط نصلي الركعات الأخرين بالقاعدة قدر يضري مريضة ولا تعب حاجة كما تشوف. نعم.
3: إذا كانت قادرة على أن تؤدي كل الصلاة عن قيام.
1: نعم.
3: وجب عليها تأدية الصلاة عن قيام.
1: نعم.
3: وليس تأدية بعضها وترك بعضها.
1: نعم.
3: لا. لكن لو عجزت.
1: نعم.
3: ما عادش قادرة باش تقوم.
1: نعم.
3: وقت اللي يكلف الله نفسا لا وسعها.
1: صليكم.
3: أما ما دام قادرة.
1: نعم.
3: توصلتها عن قيام.
1: واضح.
3: ولو أحست بشيء من التعب ما يسالش.
4: واضح.
3: أما أن تترك جملة بمجرد قليل تعب تترك القيم لا.
1: نعم. كذلك تقول لك ثم شكون عندها ربا انتريس، تقول لك ولدها ظروفه صعبة شوي.
3: نعم.
1: أعطت وقت انتريس من غير لقلته.
3: لا لا.
1: أعطته له خلص به من غير لقلته.
3: هذه الأموال نعم. المحرمة عليها. نعم. ينبغي أن تتخلص منها.
1: نعم.
3: تتخلص منها ليس بباب الصدقة. لا. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن باب الابتعاد عن الحرام. ورب نعم. يعطيك الأجر والثواب لابتعادك عن الحرام وعدم نعم. استهلاكك الحرام.
1: نعم.
3: وكل الفلوس هذيك الفوائض الحرام ينبغي أن تدفع إلى إنسان بعيد.
1: نعم.
3: علاش؟ لأنك لو دفعتها إلى إنسان قريب فقد ينالك منها شيء.
1: نعم.
3: ما تعطيهاش الإنسان قريب لك.
1: نعم.
3: تشربش عنده شريبة ماء.
1: نعم.
3: فقد يكون من ذلك المال.
1: نعم. تو اللي صار صار وأعطاته
3: إذا كان عندها مال آخر تدفعه إلى شخص آخر. تنوي الأول منه. تنوي الأول هذاك صدقة.
1: نعم.
3: أو معونة وما إلى ذلك. يو. والنفس القيمة تدفعها إلى شخص آخر بنية أنها فائض.
1: أو تتخلص من.
3: نعم. من هذا المال المشبوه.
1: شكرا شيخ جهاد، بارك الله
3: فيك.
1: انا فرحان اللي عديت معك سمعتي ما شاء الله،
3: ربي يبارك
1: فيك بهم.
3: ربي
1: شكرا، ربي ينفع بك الناس شيخ جهاد، بارك الله فيك. ان شاء الله في لقاء اخر يا ربي يجمعنا. التحيه موصوله لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج، كذلك التحيه موصوله لحمد الطبابي الذي لكم امن لكم هذا الاخراج وكذلك هو في التنسيق. احبابنا الكرام، الى نلتقي في برامج جديده من برامج اذاعه الزيتون القران الكريم. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
7: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
7: ثاني نبي شريف عفي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: اللهم علمنا كتاب.
8: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

أشهد. قل إنما هو إله واحد.

وهم ينهون عنه ويناون عنه.

ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربي. وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: أد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
3: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، سلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل مستمعينا الأوفياء. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج

0: في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب الذي حقيقة نستطيع أن نقول أنه يسعى جاهدا من خلال ما يريده الإمام النووي من هذه الأحاديث وهذه التوصيات إلى بناء شخصية مسلمة سوية قوامها التوكل على الله سبحانه وتعالى واستشعار حضرته القدسية. وهذا الباب من أعظم أبواب هذا الكتاب لما اشتمل عليه من مهمات إيمانية جليلة ومن أحاديث عظيمة نلمسها حقيقة في مطلع هذا الباب.
1: نعم.
0: حيث أن الإمام النووي صدر هذا الباب بعرض مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة التي نص الله فيها سبحانه وتعالى على مقام التوكل واليقين.
1: نعم.
0: ووجدنا أن للمتوكلين على الله سبحانه وتعالى وللمتحققين بهذا المقام الرفيع وهو مقام اليقين جزاء عظيما وعدهم الله سبحانه وتعالى إياه. وقد وقفنا على ما احتوته هذه الآيات من المعاني. وبعدما صدر الإمام النووي هذا الباب بعرض هذه الآيات الكريمة بدأ في إيراد مجموعة من الأحاديث التي تؤكد على هذين المقامين الجليلين وهما مقام اليقين والتوكل. الحديث الأول أستاذ حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وهذا الحديث هو محاورة نبوية جليلة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه.
1: نعم.
0: حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يعلمهم ويقرب إليهم صفات من صفات المؤمنين.
1: نعم.
0: وهذه الصفات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جزاءها الدخول إلى الجنة بغير حساب.
1: نعم.
0: فهذا الحديث كما أورده الإمام النووي وهو أول حديث في هذا الباب.
1: نعم.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي.
1: نعم.
0: فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
1: نعم.
0: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه.
1: نعم.
0: هذه واقعة نبوية جليلة.
1: نعم.
0: من وقائع النبوة ومحطة تربوية عظيمة من محطات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
1: نعم.
0: وهي محاورة دارت بين جناب النبي الأفخم صلى الله عليه وسلم وبين مجموعة من الصحابة الكرام. ولهذا الحديث فوائد جليلة.
1: نعم.
0: تحدث عنها العلماء كثيرا، نحاول أن نقف على أهمها وعلى ما يخدم غرضنا من إرادة الإمام النووي لهذا الحديث في مطلع هذا الباب.
1: نعم.
0: وهو أنه أراد الإمام النووي أراد أن يقدم للقارئ صفات أناس يدخلون الجنة بغير حساب.
1: نعم.
0: من بين هذه الصفات أن هؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب يتوكلون على الله سبحانه وتعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. فالمتوكلون على الله سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة بغير حساب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية.
1: نعم.
0: وهي ما يدور في أحوال يوم المحشر ويوم القيامة ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء ربما يخبر على منام صادق رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به أصحابه.
1: نعم.
0: عندما قال: عرضت علي الأمم فربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد

0: في منامه.
1: نعم.
0: ومنام النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من الوحي.
1: نعم.
0: فقال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال إخوانه من الأنبياء عندما يقدمون على حضرة الرحمن سبحانه وتعالى في يوم المحشر. وكما نعلم من حديث الشفاعة المشهور أن الأنبياء يأتون إلى حضرة الرحمن سبحانه وتعالى ومعهم أقوامهم وأممهم. فهنا النبي قدم أصنافا من إخوانه الأنبياء فقال فرأيت النبي ومعه الرهيط.
1: نعم.
0: أي من الأنبياء من يأتي في يوم المحشر ومعه قلة قليلة من أقوامه. نعم. والرهيط هم يعني قلة من الأشخاص.
1: نعم.
0: فالأنبياء متفرقون في مستوى اتباع أقوامهم لهم، فنجد من الأنبياء من آمن معه قلة قليلة، ومن ذلك سيدنا نوح. بالرغم من الفترة الطويلة التي قضاها مع قومه إلا أنهم آمنوا به إلا قلة قليلة من قومه.
1: نعم.
0: ونجد من الأنبياء من آمن به قومه جميعا مثل سيدنا يونس.
1: نعم.
0: وقد أكد على ذلك النص القرآني الشريف، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى استثنى من الأقوام التي عصت أنبياءها، استثنى قوم سيدنا يونس أنهم آمنوا به، وعلل العلماء والمفسرون ذلك أن إيمانهم كان خشية عذاب قد وعدهم به الله سبحانه وتعالى عن طريق نبي سيدنا يونس.
1: يونس عليه السلام.
0: ومن الأنبياء من تؤمن أقوامهم بهم بكثرة وعدد كبير، كما هو الحاصل مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. وهذه لطيفة يشير إليها العلماء أستاذ.
1: نعم.
0: أن بالرغم مما يوجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي ومن الذنوب، إلا أن هذه الأمة في آخر أمرها مرحومة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
1: نعم.
0: ومما اختصت به أمتنا أنها أول أمة تقدم إلى الحساب، ويقودها في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمثلة من الأنبياء الذين يقدمون ومعهم النفر القليل، ومن الأنبياء الذين يقدمون ومعهم العدد الكبير. فقال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فقد يختص الله سبحانه وتعالى من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أناسا قد توفرت فيهم شروط إيمانية عظيمة بالفضل والإحسان. والعلماء أستاذ عندما تحدثوا عن هذا الحديث الشريف قالوا أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يعني أنهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة.
1: نعم.
0: فقد يوجد أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم.
1: نعم.
0: إنما اختصوا بهذه الخصيصة لما توفرت فيهم من الشروط التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث. فهؤلاء 70,000 ليسوا بالضرورة هم أفضل الخلق من نعم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتقدمون للحساب. وقد علل العلماء ذلك بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم صححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهنا نقف على أن ما لرحمات الله سبحانه وتعالى وفضائله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الوقع عليهم في هذا اليوم العصيب. ومن خصائص أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع الله سبحانه وتعالى لهم رحمات جليلة وألطافا خفية في يوم المحشر.
1: نعم.
0: وهذا كله عائد لمال النبي صلى الله عليه وسلم من الحظوة الرفيعة في هذا اليوم العصيب. نعم أستاذ.
1: خلينا الشيخ نمشي وفاصل ثم نعود نتحدث عن هذه الرحمات وعن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت أمة محمد تبلغ هذا المبلغ وهذا المقام. أحبابنا الكرام خلينا فاصل ثم نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: أحباب الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم بالاستماع إلى هذا البرنامج وإلى هذا الكتاب. شيخ، نواصل عن هذه الخصال الجميلة وهذه النعم التي أخصها الله سبحانه وتعالى، خص بها الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
1: نعم أستاذ، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الفرقة الجليلة من أمته التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى منزله.
0: نعم.
1: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشويق للصحابة.
0: نعم.
1: أن يعرفوا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يعني تناقش الصحابة فيما بينهم.
0: نعم.
1: حول صفات هؤلاء. فقال بعض الصحابة أنهم من صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أنهم من ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله يوما واحدا في حياتهم، وقال البعض الآخر صفات أخرى لم يذكرها الحديث. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتساءل عن سبب هذا النقاش وهذا الخوض الذي وقع فيه الصحابة بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه البشارة. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ أي ما الذي تتجادلون وتتناقشون فيه؟ وهذا حديث من النبي، خطاب من النبي وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام. فأخبروه فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار نبوي بالصفات المتوفرة في هؤلاء 70,000 حتى استطاعوا أن يدخلوا الجنة بغير حساب. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شفى غليل الصحابة في طلبهم للصفات التي لا بد أن تتوفر في هؤلاء 70,000 حتى يحظوا بهذه المنزلة الجليلة. وهي ثلاث صفات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى قال: ولا يسترقون. وهنا دلالة على أن من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من لا يطلب الآخرين الرقية. والأصل أن طلب الرقية جائز، وجوازه مقيد إن كانت هذه الرقية بالضوابط الشرعية، وإن كانت تحت ظل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية جائزة، أن يرقي الإنسان شخصا آخر جائز، هذا أمر جائز إن كان مقيد بالضوابط الشرعية.
0: نعم شيخ، هل كلمة ولا يسترقون هنا، ولا يسترقون هي تعني الرقية؟
1: هي تعني الرقية أكيد أستاذ، بإجماع من فسر هذا الحديث.
0: نعم.
1: ودلالة على أنه في أمر طلب ذكر السين والتاء.
0: نعم.
1: فهذا دلالة على الطلب.
0: نعم.
1: يسترقون، فالاسترقاء أي طلب الرقية جائز.
0: نعم.
1: لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يؤكد على أن طلب الرقية لا بد أن يكون تحت ضوابط الشرع الكريم.
0: نعم.
1: ولا بد أن نقرأ هذا الحديث في سياقه.
0: نعم.
1: لأن الرقية كانت موجودة في الجاهلية.
0: نعم.
1: لكن كانت موجودة بأعمال الشعوذة والشركيات، وكانت غير منضبطة بما أمر به الهدي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. وأصلا حتى أن العلماء تحدثوا على أن من الأولى والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه. والرقية تكون بالآيات الكريمة وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ومن أعمال صحابته. لكن هنا نستطيع أن نفسر لفظ النبي لا يسترقون بالصفة الأخيرة، وهي وعلى ربهم يتوكلون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على أن إن كان طلب الرقية من الآخرين قوامه عدم التوكل على الله والتوكل على من يرقيك، فهذا لا يجوز.
0: نعم.
1: فلا بد من الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن كمال التوكل ومن عظيم هذا المقام والتحقق به أن يرقي الإنسان نفسه ولا يتوكل على الآخرين أن يرقوه.
0: نعم.
1: حتى من الفوائد النفسية، إذا رقى الإنسان نفسه فإن هذا له أثر نفسي عليه أعظم من أن يرقيه شخص آخر. والرقية عمل سهل، لا يتطلب علما ولا يتطلب جهدا. فأن يقرأ الإنسان على نفسه بعض الآيات الكريمة وبعض الأدعية المأثورة ويحصن نفسه من وساوس الشيطان، فهذا أمر سهل لا يتطلب جهدا ولا يتطلب علما، ويكون وقعه النفسي على الإنسان أعظم من أن يرقيه شخص آخر. ثم بعد ذلك قال: ولا يتطيرون. والطيرة كذلك من أعمال الجاهلية، كما أن الرقية عندما تكون مخالطة للشعوذة والدجل والخرافة فإنها كذلك من أعمال الجاهلية. فلا بد لنا أن نفسر هذه الصفات الثلاث تفسيرا يوائم بينها ولا يفصلها عن بعضها في المقصد. فالمقصد النبوي من إيراد هذه الصفات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد على أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما كانوا يتوكلون على الله كمال التوكل وعظيم التوكل، وكانوا متيقنين بقدرته سبحانه وتعالى. والطيرة أستاذ أمر مذموم منهي عنه في شرعنا،
0: نعم،
1: وهي عادة جاهلية قبيحة تدل على التشاؤم وتدل على الهروب من قدرة الله سبحانه وتعالى. فالعرب كانت إذا سافر أحد منهم،
0: نعم،
1: إذا رأى طائرا يطير في الشمال فينهي سفره ويلغيه تطيرا وتشاؤما من، نعم، ذلك. أو كان
0: هذه عادات سيئة معنا.
1: نعم أستاذ، هذه عادات سيئة وقد
0: نهانا
1: عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومحقها الإسلام، لأنها مضادة للعقل وللفطرة البشرية السليمة. حتى أن السيدة عائشة مثلا في الحديث المشهور أكدت على أن العرب كانوا يتطيرون من شهر شوال،
0: نعم،
1: فالعرب والبيئة الجاهلية كانت لا تتزوج في شهر شوال تطيرا،
0: نعم،
1: فالسيدة عائشة محت ذلك ونفته، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في شهر شوال، وهذا بلسان السيدة عائشة رضي، نعم، الله عنها، فقالت: فكنت أحب نسائه إليه بالرغم من أنه تزوجني في شوال. فهي أرادت أن تلغي هذه العادة السيئة أن الزواج في شهر شوال شؤم، فأرادت أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في هذا الشهر الفضيل فكنت أحب النساء إليه. فالتشاؤم والتطير وكثرة التواكل على الآخرين هذه عادات سلبية قد نفاها الإسلام، وأتى الإسلام ببديل نفسي وعملي جليل وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. فنستنتج أن من صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم كانوا لا يتطيرون ولا يتشاءمون،
0: نعم،
1: وأنهم كانوا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وأنهم كانوا لا يطلبون الرقية من الآخرين،
0: نعم،
1: لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى وعظيم يقينهم بقدرته سبحانه وتعالى في تصريف شؤونهم وتسخير الأمور الحسنة لهم. فهذا أستاذ حديث عظيم حقا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضح فيه النبي صفات جليلة وإيمانية عظيمة من صفات المؤمنين الذين يفوزون بالجنان ويتنعمون فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم
0: يا رب. شكرا شيخ، نختم هذا الحوار وهذا اللقاء بهذا الحديث. حبيبنا الكرام، شكرا لكم على متابعتكم لنا، وإلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج رياض السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، المرة اللي فاتت حكينا على المخرج العام هو مخرج اللسان، وقلنا مخرج اللسان هذايا هو مخرج عام، فيه مخارج خاصة، فيه يعني 10 مخارج ل 17 حرف. قلنا الموضع أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين اللي هما القاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان يعني أي أبعده وأقربه من الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة، يعني المنطقة القريبة من اللهاه، وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف، نقول أق. ومن بعد هي يعني نقول والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل الكاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى في المنطقة القاسية والرخوة معا، يعني أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. نقول أك، أق، أك. بعدهم هما أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا أس في الوسط اللسان، هذا مخرج خاص آخر يخرج منه 3 أحرف اللي هما الجيم والشين والياء غير المادية، وتخرج من وسط اللسان ومع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة أو المتحركة، والحروف هذه الثلاثة يعني الحروف اسمهم الحروف الشجرية، يعني أنها تخرج من شجر الفم يعني الوسط متاعه. نقولوا والوسط فجيم الشين ياء. الجيم نقولوا أج أج جا جو جي، والحرف هذايا الجيم هو من الحروف من حروف القلقلة، من حروف قطب جدن، وهو حرف جهري وحرف شديد وحرف يعني مستفل، حرف منفتح، حرف مصمت، وفيه الصفة السادسة اللي هي القلقلة. وهنا كيف نقوله حرف شديد، يعني الشدة شنية الشدة؟ الشدة اللي هي انحباس الصوت والنفس معا. يعني كيف ننطق الجيم؟ نقولوش أج ونخليه يمشي الصوت يعني يجري، ها صوت يعني كأنك قلت شين، لا نقوله أج، ها كأنك قلت كلمة جوج بالفرنسي أج. ومن بعد كيف كيف نقوله أش، هذا يا حرف تفشي، والتفشي هو الانتشار. وكيف كيف الياء هذوما ثلاثة حروف نقولوا أي يا يو ي، الثلاثة هذوما الحروف يخرجوا من وسط اللسان. وبتبيع ديما نقولوا راو كل حرف عنده بقعة خاصة به، يعني عنده حاجة خاصة فيه. يعني ريت كيف نقولوا وسط اللسان، صحيح هي وسط اللسان هما هي بيت واحدة، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه، ما يخرجوش الكلهم كيف كيف. اللسان ما تلقاهوش، مش كيف ننطقوا بالجيم، مش كيف الشين، مش كيف الياء. الله يبارك فيكم، نواصلوا إن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله الأحرف الأخرى. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. باه مازالوا ما حضروش المكالمات. باه ناخذ قلنا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا
4: بك عزيزي.
3: الاسم
4: شريف الرياح في دفين سجون.
3: مرحبا بك سي شريف،
4: أشبارك الله فيك.
3: شنو باش تقرا لنا سيدي؟
4: ما غسلت الضحى إن شاء الله.
3: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
3: عودها ولا سوف؟
4: نعم
3: عاود الآية ذي، ولسوف يعطيك.
4: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
3: الله يبارك فيك سي شريف، باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. علاش قلت لك قبيله عاود ولا سوف هنا ولا س، ثلاثه حركات كيف كيف كيف نقراوه ما نقولوش ولا سوف ولا ها ولا س، كيف ووجدك ووجدك ها، شفت الحركات الكل قد قد، ما نقولوش ولا سوف ولا هكا المد الصغير، ولا سوف يعطيك ها. الله يبارك فيك، احسنت تلاوتك باهي سي شريف، ربي يبارك فيك، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة إن شاء الله.
4: شكرا بارك الله فيك.
3: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة.
3: مرحبا.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
5: يعيشك بارك الله فيك. الله يدور.
3: الله يبارك فيك. الاسم
5: عايش عبد الجواد من ولاية قبلي.
3: مرحبا بك لله عايشة.
5: عايشك بارك الله فيك.
3: عايش نيبش تقرأنا من
5: صورة النبأ.
3: تفضل. أي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مختلفون كلا ستعلمون.
1: كلا سيعلمون.
0: أي سمحت، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا.
1: ترى حاول باش تقلقل في الجيم بالقديه، ترى قول
0: هذيك
1: ألم
0: المشكلة،
1: نجعلي
0: هذيك
1: نجعلي.
0: المشكلة عندي. ألم نجعل الأرض
1: صح،
0: مهادا
1: انت قلقلتها. اي
0: والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
1: كيف كيف القاف؟ اي
0: أي
1: قول وخلق.
0: وخلقناكم أزواجا
1: صحيت.
0: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.
1: قول وجعلنا الليل لباسا.
0: وجعلنا
1: لا
0: الليل
1: لا
0: لباسا.
1: ما نقلقوش، ما نقولوش وجعلنا، لا وجعلنا عادي، وجعلنا الليل لباسا.
0: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: قول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: وجعلنا من المعصرات،
1: لا وأنزلنا عاد.
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: ورد بالك الراء، قلت المعصرات مش معصراتي.
0: المعصرات المعصرات ثجاجا.
1: لا عاد، من المعصرات ماء ثجاجا. هاي
0: المعصرات،
1: لا عودها الكل. وأنزلنا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: رد بالك، ما نعملوش مد بعد حرف الجيم، ما نقولوش لنخرج به، لنخرج به،
0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: الله يبارك فيك عاش،
0: بارك الله فيك. الله ينور.
1: باهي اليوم تاعك قاعده تتعلم ما وتقرا انت
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتعلم على في جمعيه ان شاء الله.
1: باهي ما شاء الله عليك، عملت
0: جمعيه العلم النافع ان شاء الله بسوق لحد.
1: ان شاء الله ربي ينفع بكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: باهي هايله قرايتك باهيه، وان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن منك كايل اللي عايشين.
0: ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك.
0: الله فيك، نورتونا. الله ينوركم ان شاء الله.
1: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا يا سي مصطفى.
2: باش نقرا الحق.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: عاودها الآية ذي وما تعملش مد بعد الدال. قل كذبت ثمود وعاد. ثمود وعاد.
2: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: صحيت.
2: فأما ثمود غلقوا بالطاغية. وأما عاد غلقوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع وثمانية أياما حسوما.
1: سي مصطفى.
2: نعم
1: يا سي مصطفى.
2: نعم.
1: أقرأ في عقلك ما تزربش. قول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما. فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلكم تذكرة وتأيضن واعية.
1: قول لنجعلها.
2: لنجعلها تذكرة وتأيضن واعية.
1: يا سي مصطفى عاود الآية. قول لنجعلها لكم تذكرة وتعيها.
2: لنجعلها لكم تذكرة وتأيضن واعية.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى.
2: نعم
1: ربي يبارك فيك.
2: عايشك يرحم والديك.
1: قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
2: ولا واحد تعلم أي شوي.
1: اي عندكم تمشي للجمعيه غادي ولا شنو كيفاه ولا
2: لا
1: وحدك؟
2: لا وحدي. لا لا فيك.
1: ما هو وحدك ما فما حاجات يلزمك تتعلمهم باش يتصلحوا باهي باش ما نقصوش. فما حروف فما حروف مثلا احرف مثلا المد باش ما تاكلوش فما باش ما ينقصش حرف الف باش فهمت يلزم شي تسمع عليه باش يصلح لك.
2: الله يبارك فيك.
1: فهمتني يا سيدي.
2: تعيش
1: إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك.
2: الله
1: ربي يبارك فيك يا سيدي. أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
3: وبيك يا رحم والديك.
1: الاسم
3: أم أسماء من رد.
1: مرحبا بيكم أسماء.
3: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحول لكم إلا بالله.
1: في عقلك في عقلك. حط المصحف قدامك.
3: يرحم والديك. يا أيها عندي شوي ضيق نفسره. يا رحم والديك ما
1: ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك.
3: عايز
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: الصادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: الله يبارك فيك. أحسنتي أم أسماء.
0: وفيك بارك الله.
1: شنيت ما وين الجمعية متاعكم هذي اللي تتعلم فيها؟
0: في
1: مقري. ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يحفظك وربي يعلمك إن شاء الله. وركز على الرائات الكلهم تعمل فيهم، راو ما همش مفخمين، حجارة ثمرات راء راء نحبوها راء ها
0: فخم.
1: وبتبيع كل ما تزيد تتعلم تو إن شاء الله الحروف الكلهم يتحسنوا ويقوي ويولي وأحسن من هكا. باهي تي
0: لو تكباهي. سامحني أنا بس نسأل سؤال
1: توانا كلمة
0: نبدأ هكاي، نحب نعرف منين نبدا، خاطر ما ساعات نسمعكم تقولوا للي قبلي مثلا مش اليوم مثلا يبدا الجمله اللي قبلها، يعني يبداها مش موصوله باللي قبلها.
1: شنو هي الجمله نتاع شنو
0: معناها؟ المعنى مش كامله.
1: اه يعني انت تحكي على الوقف والابتداء.
0: لا اذا كان عارف الوقف انا مثلا انا تو خاطر جيت باش نبدا ما عرفت وليت اخترت يا ايها الناس.
1: اي اي شبيه
0: الموضوع في موضع اخر منين ما نعرف منين نبدا.
1: ابدا منين تحب، المفيد يكون الابتداء يعني باهي وفيه معنى.
0: اي هذا انا علاش نسال.
1: هي هذا هو بقدره ربي، هذا انت كيف قاعده تقرا تو تتعلموه يعني باهي.
0: يرحم والديك ويبارك لك
1: وربي يبارك فيك. وركز شويه على الحروف نتاعك باش تزيد تحسنهم احسن من كانت قراءتك باهيه وما شاء الله عليك.
0: عندي حرف الراء اللي ما هيش حرف الراء.
1: اي ركز شوية في الراء باش تفخمها، ما عادش تقول راء راء راء، فهمتني؟ كيف تبدا مفتوحة وتبدا نقولوا حجارة ثمرات، فهمتني؟ ما نقولوش ثمرات وحجارة وهكاية هابطة شوية ها؟ فخمهم والحروف الاخرين هاوكا باش تخلص الحروف من بعضها، يبدا حرف مفخم تفخم وماك تعرف تعرف الجمعيه يقولوا لكم انا من الحروف المفخمه وانا الحروف المستفيده. ربي يبارك فيك. احسنتي يا ام اسمه، شكرا لك. عايشك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا
2: بك اكثر عمر حمزه والقيروان.
1: مرحبا يا عمر.
2: نقرا ان شاء الله صوره الواقع.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
1: يا سيحة وأصحاب...
2: عمر
1: يا سي عمر.
2: ايوه
1: ما وركز شويه باش ما تجيب الاحكام الكل. قل وكنتم ازواجا ثلاثه.
2: وكنتم ازواجا ثلاثه.
1: ازواجا.
2: وكنتم ازواجا ثلاثه. اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يستدعون عنها ولا ينزفون.
1: ولا ينزفون. ينزفون.
2: لا يستدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
1: الله يبارك فيك سي عمر.
2: عايشك بارك الله فيك. احسنت.
1: انت قاعد تقرا ذوما حافظهم وحدك؟
2: حافظ وحدي يا خي.
1: اي ما هو وعليه ما تمشيش تقرا شويه باش تصلح؟
2: والله ما انسان كبير شوي وبعيد عليا الدنيا والامور ما هيش في قروين بعيده تو 50 كيلومتر.
1: باهي باهي ما شاء الله عليك سي عمر. باهي باهي قرايتك باهي.
2: بارك الله فيك ان شاء الله ربي
1: يخليك. تركز شويه في الفتحات مثلا وفاكهه باش ما تقولش انت وفاكهه والا ينزفون ما تقولش ينزفون ولا تبدل لنا حركه ولا تبدل حرف ولا باهي
2: ان شاء الله ربي يعلمنا. بارك الله
1: يبارك فيك. حتى كيف تحفظ وحدك ركز شويه بالاخص في باش ما نبدلوش الحركات ولا نبدلوا الكلمه ولا
2: ان شاء الله ربي يبارك لك.
1: الله يبارك فيك سي عمر. احسنت شكرا لك على هالمشاركه ذي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك.
1: مرحبا
3: وبيك وبيك عسلام يا سيدي.
1: عايشك الاسم.
3: عتيقة من السقف.
1: مرحبا بيك
3: وبيك عايش.
1: عايش نيبش تقرأ
3: سورة الضحى.
1: هاي تفضل.
3: أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وما ودعك
1: ما رب ما فهميش واو ما ودعك
3: ما ودعك رب سمحني ما ودعك ربك وما قلى.
1: بقول ما ودعك ربك وما قلى.
3: ما ودعك ربك وما قلى.
1: بعد الكاف ما فهميش مد. ما نقولوش ما ودعك ربك لا قول ما ودعك ربك وربك وما قلى.
3: ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى.
1: قول وللآخرة.
3: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
1: عودها وقلق للقاف ترى قول تقهر
3: فأما السائل فلا
1: فأما اليتيم
3: فأما اليتيم فلا تقهر
1: قول تقهر
3: تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: وأما السائل
3: وأما السائل فلا تنهر.
1: نعاودوها أما ما نعملوش مد بعد اللام ما نقولوش السائل لا وأما السائل فلا تنهر
3: فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بارك الله فيك للعتيق. قاعدة تمشي تتعلم أنت؟
3: شوية والله مش الأكثرية في الدار يا أخوي سيدي الشيخ.
1: علي ما تمشيش فمش وقت؟
3: لا بعيد علينا أنا الكتاب بعيد علينا شوي بعيد على الدار.
1: باهي ما شاء الله عليك. باهي تلاوتك باهية وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من كي أسمع بالبداية وكيف تسمع باهية تسمع وركز باهي سمعاني يخليك إن شاء الله تجيب
3: إن شاء الله.
1: ها
3: ديما ديما نسمع في برنامجك ديما ديما ديما.
1: الله يبارك فيك شكرا.
3: يعيشك وفقك الله إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنت.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا
4: لاباس عليك سي العربي.
1: الله يبارك فيك.
4: الحمد لله. عبد السلام الاخضر من نبي.
1: مرحبا بيك سي عبد السلام.
4: بارك فيك عايشك. مرحبا. نقرا من سورة الفيل ان شاء الله.
1: سورة الفيل.
4: هاي
1: تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: أي عاودها عاودها بالكدي. أي
4: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: ترى قولك إيه ألم ترى كيف فعل. لا كلهم هذوما حروف مستفيلة مش فعل را لا لا ها فعل ربك بأصحاب الفيل. هاي
4: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: كمل وصل وصل. ألم يجعل
4: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: قلق للجيم. قول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
4: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: به ما نقولوش يجع الجيم توقع قلتها أما لا مرد بالك ما نقولوش يجعل لا ألم يجع الجيم بارك أخص يجعل كيدهم في ما نقولوش تضى تضليل. هاي
4: ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: بارك الله فيك سي عبد السلام. قعدت تمشي تقرا ولا لا؟
4: والله قريت شويه وبطلت علي نسكن في الريف وبعيد ما
1: تو هكا انت ما شاء الله عليك مازلت هكا من صوتك جون يعني و... شاب شاب في مقتبل العمر يعني تمشي تتعلم.
4: والله ان شاء الله باش نرجع الايامات هذيا مشكلتي مشكله الريف وما عندناش وين نقرو هذاك علاش.
1: حاول مادام اغزر لو نهار اخر ما عندكش عذر.
4: فهمتك عايش.
1: اذا كان انت تنجم تمشي ما عندكش عذر حاول باهي
4: ان شاء الله ان شاء الله
1: تقرا بالكدا ونسمعوك وتمتعنا. ها
4: ان شاء الله والله
1: باهي
4: بارك الله فيك.
1: احسنت نسمعوك مره اخرى ان شاء الله كيف تكلمني تقول لي راني مشيت نقرا واسمع محلى. ها
4: ان شاء الله
1: احسنت يا سي عبد السلام شكرا على المشاركه هذه. ناخذ فاصل ثم نعود.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
6: إشهار.
7: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا
8: باش نحققوا طموحات الغد.
7: بنك الوفاق
8: بنك الجميع.
6: إشهار.
9: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وسنة النبي

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: فندس سيدي بوزي،
0: سونس، مرحبا بيك.
1: عايش بك.
0: شنو باش تسمعنا؟
1: من ما تيسر من سورة الطلاق،
0: هاي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.
0: قول واتقوا.

0: بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
1: أي؟
0: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: الله يبارك فيك أختي، أحسنت. باه تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يتم عليك بالخير إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك سيدي الشيخ.
1: الاسم؟
2: أم يوسف من الفحص.
1: مرحبا بيك.
2: وبيك.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: ما تيسر من سورة الذاريات.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك.
1: عاود لي. وإن الدين لواقع. هاي.
2: وإن الدين لواقع.
1: مش
2: وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
1: يستغفرون
2: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا أم يوسف ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية
2: بارك الله فيك،
1: قرايتك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظك
2: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
1: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: سلام.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
3: السلام على السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم؟ السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم؟
3: عبد الرحمن.
1: اهلا بسي عبد الرحمن. منين يا عبد الرحمن؟
3: من الروضه.
1: هاي شنو باش تقرا لنا وانت؟
3: نقرا من سوره الانفال.
1: الانفال. قداش عمرك انت؟
3: عمري 9 سنين.
1: 9 سنوات. باه. وقداش تحفظ من القران؟
3: 5 حزاب.
1: باه ياسر. 5 حزاب منهم الانفال هذه ولا هذيا؟ مش تقراها كهو؟
3: ايه.
1: ايه سمعني بابا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحاربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم

0: النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: صحيت عبد الرحمن، أحسنت، بارك الله
0: بارك
1: فيك.
0: الله فيك.
1: بيه شكون اللي يقري فيك؟
0: سيدي
1: شيخان بن سلام. اه باهي، سلمنا على الشيخ نتاعك.
0: سامحني بابا باش يقرا فاتحه الفاتحه.
1: باهي باهي، عدينا بوك. هاي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مراد.
1: سي محمد، ربي يبارك لك في عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك يا عايش.
1: اه باهي عبد الرحمن تلهى بيه. تلهى بيه ما شاء الله عليه، تو تشوف ان شاء الله ربي يجعله من اهل القران ان شاء الله. هاي تفضل سي محمد.
2: عندي قريت الفاتحه المره اللي فاتت، عرضت عليك سوره الفاتحه.
1: هاي
2: عندي في الصراط، معناتها استخدمت الصراط قلت.
1: هاي نعاودوها ان شاء الله، هاي نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يبارك فيك سي محمد. رد بالك كان في الميم، ما تخليهاش تمشي مع الغين، عرفتها؟ غير الماء، ما نقولوش غير الماء، مغ ما ها؟ رد بالك، ما غ مغ، غير المغضوب عليهم، وكيف كيف ولا، ما نقولوش ولب ولا ها، ولا ومن بعد نمشي للضاد، ولا ولا الضاء ولا الضاء ها،
2: ولا ولا
1: اي الميم ولا، ما تخليهمش يتهزهم الحرف اللي بعدهم يهزهم ليه يعني يقربهم، لا عملهم مرقين ومن بعد نمشي للحرف المفخ. اما باهي ما شاء الله عليك فاتحه، باهي يا ربي يفتح عليك،
2: الله يبارك
1: العارفين بالله ان شاء الله.
2: شكرا،
1: احسن ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الاسم
3: ابرار.
1: ابرار، ابرار قديش عمرك ابرار؟
3: 9.
1: 9 سنوات. باهي، قديش تحفظ من القران؟
3: مازلت
1: شنو؟ مازلت ما حفظتش؟
3: ايه
1: مازلت ما حفظت حتى شيء ولا حفظت شوية؟
3: حفظت سورة.
1: باهي، باش تسمح هنا؟
3: ايه
1: يقرأنا بنتي. ايه

0: وجوده حفظهما وهو العلي العظيم. مش عشان عاديلك اختي
1: باهي صحي. طب انت تحب القرآن ولا لا؟ باهي. وشكون علاش ما تمشيش تقرا؟
0: نقرا في العطلة.
1: في العطلة.
0: ايه
1: باهي. اما انت اذا كان تمشي تتعلم تو تشوف كيفاه تولي ما شاء الله عليك تولي تقرا بالكدا.
0: باهي. ها معك اختي.
1: باهي. هاي شنو اسمها اختك؟ هاي وين يا اختك؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
0: اسراء.
1: هاي انت اكبر من ابرار ولا اصغر؟
0: لا قد قد.
1: باهي. هاي شنو باش تقرا لنا انت؟
0: سورة الهمزة.
1: هاي تفضل بنتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينذرن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله يبارك فيك عاش بنتي. أما كلم بوك ولا مماتك باش يهزوك تقرأ باش المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية. باهي؟
0: باهي.
1: أه؟ بالأحكام وبالغنة وبالمد وب... أه؟
0: باهي.
1: تفهمنا؟ يا ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. وقت اللي حكينا على المخارج متاع وسط اللسان قبيلة قلنا مخرج وسط اللسان ويخرج منه ثلاثة أحرف اللي هما الجيم والشين والياء. الياء بطبيعة اللينة المتحركة يعني. قلنا حرف الجيم اللي هو من حروف القلقلة وحرف يعني حرف مجهور حرف شديد حرف مستفل منفتح مصمت وعنده القلق لذية. وكيف نبدأ ونقرأ وما نخليهوش يعني كيف الشين ما نقولوش أج يمشي معاه الصوت يبدأ رخوي. لا نحبوه حرف شديد والشدة هي انحباس الصوت والنفس معا يعني نقوله جاء أج ما نخلطوهاش بالدال يعني مش معناها تخلط بالدال تولي كأنك قلت د لا لا جاء يعني احنا بوسط اللسان اللسان يلزمه يمس في الحنك الاعلى باش يتسكر ذاك باش يعمل الصفة هذيك متاع الشدة. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: اهلا بيك عيسى.
1: الاسم
2: اسم ام ايمن من ولاية سوسة.
1: هاي مرحبا ام ايمن. شنو باش تسمعنا لل
2: ان شاء الله نقرا من بدايه سوره الانبياء ان شاء الله.
1: الانبياء تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عاود البسمله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: قل غفلة معرضون.
2: غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر
1: كيف كيف
2: من ربهم
1: يا أم أيمن. قول ما يأتيهم وهنا أعمل إخفاء من ذكر. هاي
2: ما يأتيهم من بكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم.
1: كيف كيف قول لاهية قلوبهم.

0: والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية.
1: لا لا اسمعني، قول بل قالوا أضغاث، بل قالوا سعمل لنا مادة ذيك الطبيعي، قالوا مش ما نقولوش بل قالوا أضغاث، قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا يلا.
0: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا
1: لا لا
0: بآية
1: قول بل
0: كما
1: قول
0: فليأتينا بآية
1: دقيقة بركة،
0: كما
1: دقيقة يا أم أيمن اسمعني يا شختي، قول بل هو شاعر فليأتنا بآية.
0: بل هو شاعر فليأتنا بآية.
1: فليأتنا بآية.

0: أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الله يبارك فيك.
0: أي
1: فاسألوا أهل الذكر
0: إن كنتم لا تعلمون.
1: صحيت، يعني واحد يلزمه يمشي يتعلم.
0: أنا
1: نتعلم بطبيعتي. ليه ليه ليه أنا نحكي يعني بيه الآية أنا عاج. فاسألوا أهل الذكر.
0: على المعنى أنت، على المعنى.
1: على المعنى صحيت. باهي نعرف اللي أنت قاعدة تتعلم. يعني يلزمنا نتعلمه باش نجمو نقراو بالكدا ونقراو صحيح في كل شيء يعني، فهمت؟ ربي يبارك فيك يا أم أيمن، أحسنتي على هذه التلاوة، وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من أكي. باهي شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك يا عايش.
1: الاسم
2: أم نورة من ولاية نابل.
1: مرحبا أم نور، شنو باش تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة قاف.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: عاودها الآية هذه.
2: ما يلفظ
1: مش
2: من
1: ما ي ي يلفظ أي
2: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: صحيت.
2: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: الله يبارك فيك أختي.
2: الله يعيش.
1: باه تلاوتك باه ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله.
1: ربي إن شاء الله يحفظك إن شاء الله.
2: يعيش.
1: بما حفظ به كتابه.
2: ربي يبارك.
1: شكرا أحسنت. أم نور. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
3: هاك أم إياد من سبيبة.
1: منين؟
3: من سبيبة ولاية القصرين.
1: مرحبا بيك.
3: نقرأ إن شاء الله من سورة المزمل.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: عاودها الآية.
3: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما.
1: إن هنا بالمد إن ولا إن لدينا؟
3: إن لدينا أنكالا وجحيما.
1: قول إن لدينا أنكالا وجحيما.
3: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
1: هنا إظهار روا وعذابا أليما.
3: وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
1: الله يبارك فيكم ميات. أحسنتي. باهي تلاوة باهية وإن شاء الله نسمعوك ديما في تلاوة أحسن من هك. باهي واحد كل ما يزيد يعني يقرأ وترداده يزداد فيه تجملا. ها
3: إن شاء الله.
1: الله يبارك
3: الله.
1: فيك أحسنتي.
3: ليه حب نقاتل تحيل الجمعية أبو بكر الصديق الجمعية المحلية بسيبة والكيف المعلمين فيها.
1: الله يبارك فيك. شكرا لك ووصلت التحية وربي يبارك فيهم في كل واحد يعلم في حرف من القرآن الكريم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: مريم مش شديد ولا يتجف.
1: مريم.
4: أي.
1: مرحبا مريم.
4: عايش.
1: قديش عمرك مريم؟
4: عمري 12 سنة.
1: باهي. شنو باش تقرا لنا بنتي؟
4: سورة النبأ.
1: النبأ. تفضلي.

0: قمت باتا
1: تقول وجعلنا.
0: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار
1: كيف
0: معاشا.
1: كيف ما تقولش وجعلنا، وجعلنا بين الكلام الساكنة ذيك، وجعلنا النهار معاشا.
0: وجعلنا

0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: صحيت مريومة بيه، صحيت. قاعدة تتعلم ماو؟
0: لا ما أعود أتعلم، يعنون جمعية في السبيل.
1: إن شاء الله إن شاء الله أما أكلم إن شاء الله ربي إن شاء الله تعملوا لكم جمعية غديك وتمشي تتعلم القرآن إن شاء الله. بيه يا ربي بارك فيكم، أحسنتم أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. ودي ما نزيد ونقول ونعاود، يعني توا احنا هنا نسمع في المشاركين يقراوا، ما نجموش نصلحوا كل شيء، احنا واحد يقرا يحب كي، ما نجموش نقول لهم كل كلمه وكل حرف نبداو نصلحوا فيه، نحبوا نسمعوهم اما نحبوهم يمشيوا يتعلموا باش كيف يجيوا ويشاركوا ويقراوا لنا قرايه باهيه، يعني فيها احكام فيها يعني كما يعني يحاولوا باش يقراوا كما أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي بارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي،

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
6: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
7: الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.

0: الأفذاذ. المعلم الثالث وبدأ كلامه الشيخ بي، قال: والناس ثلاثة بالنسبة إلى ظلمك، ذكرنا الأول رجل ظلمته في نفسه بقتل أو جراح وأتممناه ولله المنة، الثاني رجل ظلمته في ماله وهذه كذلك أيضا أتممناها ولله المنة، والثالث ونحن التي نخوض غمارها وبحارها كما قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، الثالث رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وغمصه، فلا يخلو الواقع والصادر من ثلاثة أوجه ومصادر. ورأينا الوجه الأول أحدها أن يكون ذلك مما يلحق ضرا إلى آخر ما قال، والآن نبدأ بقوله رحمه الله: الثاني أن يكون ذلك مما يلحق معرة كالزنا بوليته ولو مرة، وهذه بلية الله أولى بالعذر فيها، وواجبك تصحيح العزم في التنصل منها، لأن إعلامه قذف للمزني بها وفضيحة لنفسك في ذنبها وتعريض له للذل إن سكت أو هلاكه إن غار وما ثبت، وكل ذلك حرام ومخل بوجود النظام مع وجود الخلاف في الزنا هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات. ثالثها الفرج المملوك من العباد فيعجل زانيه بما عسى أن يكون كفارة له كالعتق ونحوه من المواد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نسمة أعتق الله بها كل عضو منه حتى الفرج بالفرج. الحديث. نعم.
1: النوع الثاني من الأنواع التي تندرج ضمن الظلم في العرض، نسأل الله السلامة. أمين. من ذلك قال أن يكون ذلك مما يلحق معرة، يعني مما يلحق أذى، قال كالزنا بوليته، نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظنا.
0: أمين. أمين.
1: وجميع المسلمين
0: يا رب المسلمين
1: وأن يسلمنا جميعا. نعم. من هذا من هذه الفاحشة والكبيرة
0: كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية.
1: قال ولو مرة.
0: نعم.
1: ولو كان الأمر مرة، قال وهذه بلية. وأنا هنا أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أن الاستخفاف ببعض الصغائر يفضي بالإنسان إلى الوقوع في الكبائر.
0: نسأل الله السلامة.
1: ومن لطف الله سبحانه ورحمته بعباده أن جعل سبحانه وتعالى الكبائر محاطة.
0: نعم.
1: بجملة من الصغائر، بحيث لا تقتحم الكبائر ولا يوصل إليها إلا بعد ارتكاب جملة من الصغائر.
0: نعم.
1: فكأنها سور، الأصل أن يحجز الإنسان عن بلوغ تلك الكبائر، ولكنه أيضا إذا استخف المرء بها فإنها توشك أن توقعه في تلك الكبائر، فإن تسامح الناس في النظر الحرام، إطلاق الأبصار فيما لا يحل، نظر إلى عورة النساء وما شكل ذلك، وإظهار مثل ذلك البعض، نسأل الله العفو والعافية. وأنت تعلم جيدا اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مع الأسف يعني صار الناس يستخفون.
0: نعم.
1: سواء كان على الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تنزيل صور لا تليق، صور لا يصلح نشر مثلها لا شرعا ولا عرفا، مخلة بالآداب ومخلة بما عاهده الناس
0: العام وما عاهده الناس
1: من أحكام الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له، وأن لا يستخف به وأن لا يتساهل معه. فالناس مثل هذا مما يقرب الإنسان ويدنيه، نسأل الله العفو والعافية، من ارتكاب ما هو أشد منه.
0: صحيح.
1: من ذلك الاستخفاف اليوم بالتواصل مع من لا يحل له التواصل معه على وجه لا يحل، التواصل فيما بين الناس هذا لا إشكال فيه.
0: نعم.
1: بضوابطه، فيما هو منفعة من باب تعليم، من باب وظيفة عمل.
0: صحيح.
1: أما سامحني اليوم الناس مع الأسف، وأنا لا أجد مبررات
0: لتجاوزك تلك الحدود،
1: لا أجد ولا أقبل ولو كان، يعني.

0: والله لأنه والله الرجل يعمل ولا مسافر، وإلا سامحوني أنا مضطر أن أقول هذا الكلام لأننا نعيش في مجتمع فيه مثل هذه الظواهر مع الأسف، وأنا لا أتكلم من فراغ لأنه
1: نعم.
0: كما ذكرت لك بحكم
1: الإمامة هذه
0: الإمامة
1: يأتيك الناس، نعم
0: يأتي
1: صح
0: الناس. نعم، وأنت كذلك تعلم من هذا
1: أكيد.
0: ما تعلم، فلا مبرر لمثل هذا. ولو كان اقتحام بعض وتجاوز بعض الحدود
1: نعم
0: يوقع فيما هو أشد، هذا رجل ليس لك به صلة، ولا امرأة ليس لك بها صلة، يعني تسأل عنها صباح مساء وتقضي معها الدقائق بل أحيانا الساعات، ما وجه هذا شرعا؟ لا وجه له. وبعد يقول والله أنا تعلقت بفلانة، ولا هي تقول تعلقت بفلان، نسأل الله العفو والعافية، ثم قد يجر ذلك إلى ما هو أشد، نسأل الله أن يسلمنا.
1: آمين آمين آمين يا رب.
0: وكما أن الإنسان لا يحب أن يفعل ذلك به فهو كذلك
1: فغيره نعم نعم،
0: تعلم
1: ترضاه لكذا ترضاه
0: تمام
1: لكذا
0: الشاب الذي جاء
1: نعم
0: للنبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وآله
0: وسلم
1: وصحبه
0: في الزنا،
1: نعم.
0: نسأل الله العافية، قال لا أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه قال لا كذلك، يعني
1: هذا صاحب العقل السليم والفطرة السوية لا يحبه
0: أبدا
1: نعم.
0: أبدا، نسأل الله العفو والعافية.
1: أمين.
0: فإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يتوقع وأن يجتنب وأن
1: نعم.
0: يضرب سورا منيعا بينه وبين هاته
1: ولا تقربوا لا
0: نعم
1: تقرب ما تقربش
0: أبدا
1: نعم.
0: كل ذلك حتى يحفظ. طيب لا قدر الله قال إن وقع هذا
1: نعم.
0: قال وهذه بلية، نسأل
1: نعم.
0: الله العفو والعافية
1: العافية.
0: الله أولى بالعذر فيها.
1: شوف هذا كلام الشيخ، يعني أول مرة يقول هذه الكلمة
0: نعم.
1: فيما مضى لم
0: نعم.
1: يقل
0: نعم. قال الله
1: تشنيع.
0: أولى بالعذر فيها لأنه
1: نعم.
0: ارتكب أصاب يعني حدا من حدود الله، وارتكب معصية من المعاصي وكبيرة
1: نعم.
0: من الكبائر
1: نعم.
0: التي تخل بكلية من كليات
1: من
0: الدين.
1: الدين
0: لأنه فيها من يفصل بين النسل وبين العرض ويجعل كل واحدة كلية على حدة
1: نعم.
0: فيها الإخلال بالكليتين
1: نعم.
0: ومن يجعلهما كلية
1: واحدة
0: فيها الإخلال
1: نعم.
0: بها مع الإخلال بكلية الدين أيضا
1: نعم.
0: نسأل الله العافية.
1: أمين. أمين.
0: فقال الله أولى بالعذر فيها لأن مثل هذا لا يحكى، مثل هذه المعصية وهذا الذنب لا يفشى، المرء لا يفشيه عن نفسه، نسأل الله السلامة
1: أمين.
0: والعافية.
1: أمين.
0: وواجبك تصحيح العزم في التنصل منها، يعني من هذا الذنب وهذه الكبيرة، أن يتنصل أي أن يبتعد عنها وأن يتركها بالكلية وأن لا يستمر على غيه وأن يؤوب إلى رشده
1: نعم.
0: قال لأن إعلامه قذف للمزني بها، وهذه مسألة خطيرة الناس يجهلونها. الإقرار في الشرع حجة قاصرة
1: نعم.
0: لا تتعدى
1: عدى. صح رد بالك نعم.
0: يعني إذا أقر بالفاحشة على نفسه هو أصاب حدا، لكن لا يتعدى أثر الإقرار إلى الطرف المقابل، هذا يكون قذفا في الشرع، وبعض الناس لا يفقه هذا
1: نعم.
0: أحدهم مرة وهو على فراش الموت، نسأل الله العفو والعافية، جاء إلى أبنائه قال فلانة ابنها فلان، هذه فلانة متزوجة
1: نعم.
0: يعرفونها ويعرفون ابنها هذا، قال لهم ذاك أخوكم
1: وعلى فراش الموت.
0: أي هو يحسب أنه بذلك لجهله بحكم الله تعالى يحسب أن الولد ينسب له وهو لا ينسب
1: نعم.
0: له، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا قذف لها وهو لا يدري، يعني ختم عمل بقذف وهو لا يدري، لا يجوز له، هو ليس ولده، وإن تخلق من مائه هو ليس ولده، وشرعا كذلك هذا قذف لتلك المرأة لا يجوز له ذلك. فمثل هذه الأبواب الشيخ قال إعلام الشخص قذف للمزني بها وفضيح، قال لنفسك في ذنبها، الأصل أن يستر المؤمن
1: نعم.
0: على نفسه وأن لا يفضح نفسه، يعني يستره الله سبحانه وتعالى ثم يأتي وفيفضح
1: نفسه.
0: نفسه هذا حتى لو اضطر إلى أن يسأل يقال رجل فلان شخص لا ينسب ذلك لنفسه وتعريض له للذل انسكت. نعم. يعني تعريض لهذا الشخص يعني يخبره بأنه نسأل الله العفو والعافية.
1: هذا شديد على المجتمع
0: هذا هذا شديد على النفس
1: لغتنا ما يرحموش
0: هذا شديد على النفس
1: جدا. نعم.
0: لذلك أو هلاكه إن غار وما ثبت نسأل الله العفو والعافية رد فعل فيعرض نفسه لمشكلة كبرى,
1: كبرى.
0: وكل ذلك حرام,
1: حرام. صحيح.
0: ومخل بوجود النظام.
1: صحيح.
0: لأنه لو أوكل للناس أن يتصرف كل واحد منهم في تطبيق الأحكام ولم يرجع الأمر ولم يؤل إلى القضاء.
1: صحيح.
0: لا اختل النظام.
1: صحيح.
0: لا لم يوكل الشرع تطبيق الأحكام إلى الأفراد
1: أبدا,
0: ليست مسؤوليتهم, الأمر راجع إلى القضاء, هو الذي ينظر في الأمور وهو الذي يقضي بين الناس, ولذلك انتصبت المحاكم وعين القضاة.
1: نعم.
0: وإلا اختل نظام المجتمعات لو أوكل الأمر إلى الأفراد, يعني هو حتى في أخذ حقوقهم يرجعون إلى القضاء حتى يثبت أنه حق.
1: نعم.
0: لك
1: بالضبط.
0: ومن يدريك أنه
1: بالضبط.
0: حق. فمثل هذا يعني مشكل. قال مع وجود الخلاف في الزنا هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات, فيعني أصلا.
1: نعم.
0: هذا على قول بأنه من حق الله تعالى, فبينك وبين الله تعالى.
1: نعم.
0: تب فيما بينك وبينه واستر نفسك. بعض الناس سترهم الله لسنين, يأتي بعد 40-50 سنة فيفشي ويهتك الستر الذي بينه وبين الله تعالى. فهذه الأبواب في الواقع أبواب خطيرة, وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى. بعض الناس مع الأسف اليوم يمتهنون ابتزاز الناس, غير هذا.
1: نعم.
0: الباب الذي يتحدث. نعم. عنه الشيخ, لا يعني وقع من فلان ولا من فلانة ولا بنت في لحظة طيش ولا كلمته بعض الكلمات ولا راسلته بعض الرسائل ولا.
1: نعم.
0: يعني بعد ذلك يمتهن الابتزاز, والابتزاز اليوم أنا أحذر يعني بناتنا وأبنائنا من هذه الأبواب.
1: نعم.
0: لأن اليوم السلام. صارت مهن مهن.
1: نعم.
0: وإياكم أن تقعوا في مثل هذا, لأن لا ينتهي, ليس له حد. والله هات كذا حتى لا أنشر صورك, هات كذا حتى, وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
1: نعم صح.
0: لذلك على الإنسان أن يعرف السبيل الصحيح في معالجة مثل هذه الأخطاء, سواء كان ذلك يعني من جهة التراتيب القانونية وغيرها, أو كان من جهة من جهة النواحي الشرعية.
1: نعم.
0: لأن مثل هذا الباب كما ذكرنا الأصل فيه الستر والتوبة فيما بينه وبين الله تعالى, وألا يهتك ستر أحد من الناس مهما كان. وإذا وطدنا أنفسنا على هذا فإننا نجنب الناس مفاسد كثيرة.
1: نعم.
0: والذي صحيح. يستخف بأعراض الناس ويستخف بهذا الباب يوشك أن يقع في أشد.
1: نعم.
0: من هذا
1: ويبتلى هو
0: ويبتلى, نسأل الله العفو والعافية, مع العقوبة التي تترتب على ذلك في الآخر.
1: نعم.
0: وهي شديدة
1: مش سهلة. نعم.
0: لذلك
1: مش سهلة.
0: الإنسان يجتنب كل ذلك بدءا من النظر, كما تحب أن ينظر الناس إلى زوجتك وإلى محارمك
1: انظر أنت إلى محارمك,
0: نتكلم على الناس.
1: نعم.
0: الأسوية.
1: نعم. نحكي على الفطرة السوية احنا. نعم.
0: الناس
1: طبعا.
0: الأسوية.
1: نعم.
0: يعني هي ابتليت بكشف شيء من محاسنها وإظهارها, وأنت جعل الله لك ما تغض به. نعم. طرفك.
1: صحيح.
0: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
1: هذا هو.
0: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
1: نعم.
0: كذلك ربي قال في حق وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, هذا أصل.
1: نعم. فالأمر مأمور به الرجل والمرأة على حد سواء. نعم.
0: وهذا الضرب سامحني من الفاحشة يهدد النسيج المجتمعي.
1: نعم. يفكك الأسر زاد.
0: اي نعم. لأن لاحظ من مزايا ومحاسن ديننا.
1: صحيح.
0: ما نشأت عليه مجتمعاتنا لله الحمد.
1: صحيح.
0: هذا الترابط وهذا التماسك.
1: نعم.
0: وهذا الاستقرار الذي لا يوجد في بلاد الغرب, هذا لا يستطيع أحد أن ينكره. ينشأ الواحد منهم نسأل الله العفو والعافية ولا يعلم أباه، بل ينشأ عند رجل ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس أباه.
1: نعم.
0: وهذا إشكال كبير اليوم يعاني منه الغرب، إشكال كبير. نحن الحمد لله حفظنا، حفظنا في مجتمعاتنا، الأسرة تجد فيها من الجد إلى أصغر حفيد، نعم، كلها مترابطة متماسكة الحمد لله، النسل محفوظ والعرض محفوظ ولله الحمد والمنة. لذلك ينبغي أن نحافظ على هذا وألا ننجر
1: إن شاء الله تعالى. صحيح. الله نسأل الله فيك. أن يسلمنا وأن يحفظنا ويحفظ مجتمعاتنا ويحفظ أسرنا. قوة المجتمع كذلك المسلم من قوة الأسر، فنسأل الله أن يسلم هذه الأسر والأسر من جاي حتى من كلمة الحماية، يعني كلها تدل على هذا الأمر. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 1 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفوتنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نشرح الحديث 24 من 40 النووية، ذاك الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يفوتني ونحن نستقبل حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا مناسكهم، وبعد أن دعوا ورفعوا أصواتهم بالدعوات، وبعد أن سكبوا العبرات، وبعد أن أدوا مناسكهم على أحسن وجه، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يرجعوا إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونقدم لهم كل التهاني بعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين. أعود أيها الإخوة والأحبة بمعيتكم إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي. في اللقاء الماضي تحدثت وقلت: هناك ظلم ينتشر بيننا ولكن لا نشعر به، وهو من أعظم وأكثر الظلم انتشارا في حياتنا. الظلم الظاهر هنا نعرفه، ولكن أحيانا الإنسان يظلم دون أن يشعر، وهذا أكثر ما يمكن أن يعيشه الإنسان في ظل الظلم في هذه الحياة الدنيا. أحيانا الإنسان يقصر في طاعته، الإنسان يقصر في ذكر الله عز وجل، أليس هذا من الظلم للنفس؟ الإنسان يقصر أيضا في بر الوالدين والاهتمام بالوالدين واحترام وتقدير الوالدين، أليس هذا من الظلم؟ الإنسان عندما يقصر في طلب العلم أليس من الظلم للنفس؟ الإنسان عندما يقصر في الجلوس إلى أهله، إلى أسرته، إلى أولاده، أليس هذا من الظلم للآخر؟ الإنسان عندما لا يعود المريض وهو جاره أو قريبه أو لا يتصل بأحدهم، أليس هذا من الظلم للنفس؟ أيضا هو من الظلم للآخر، فهذا من حقوق الجار عليك، وهذا من حقوق الأقارب عليك، وهذا من حقوق أبنائك عليك وأهلك عليك، وهذا من حقوق الوالدين عليك، هذا حق. هذا العمل أيها الإخوة والأحبة مش مزي يقوم به الإنسان، أو هو من نوافل القول أو نوافل العمل، هذا من الواجبات الدينية التي يقوم بها الإنسان حيال والديه أو أبنائه أو جاره أو إخوانه أو أقربائه. إذن هناك من الظلم ما لا يشعر به الإنسان، أحيانا الإنسان في كرهبته يلوى حاجة في يده ما يشعرش بها، وهذا من الظلم للبيئة، من الظلم للإنسان الذي يعيش في هذه البيئة وفي هذا المحيط. من حقه أن يرى محيطا نظيفا، كيفاش أنت ترمي فيه الأوساخ في الطريق العام في هذه البيئة؟ بأي حق؟ حق هذا الإنسان أن يرى بيئة نظيفة وأن يرى شوارع نظيفة، فلا تساهم أنت في رداءة هذه البيئة وهذا المحيط الذي نعيش فيه جميعا. يا أخي الإنسان لما ما يقومش بصيانة السيارة متاعه ويمشي في الطريق العام وتسيب هك الدخان الأسود اللي يغدد الإنسان، واللي ما يلقاش الإنسان اللي وراه مهرب بالشهر بلا على اليمين ولا على اليسار، أليس هذا من الظلم؟ وإلا استعمال بوق السيارة لما يستعملها الإنسان في الليل وفي الأحياء، هذه أليس من الظلم؟ تقيم الإنسان المريض اللي هو الإنسان الراقد وإلا الصغير اللي مازال كيرقد، علاش؟ وبعض الناس اللي يستعملوا السيارات بأصوات متاع المحركات يعني تكون قوية فقط لأنه يحب يسمع كرهبته هكاك، ولكن لا يعبأ بالناس اللي هي في ديارها واللي الله أعلم بأحوالهم. اللي كان يخدم وروح باش يرتاح من حقه باش يرتاح، وهو يصدر هذه الأصوات المزعجة المرعبة المفزعة. وناهيك هك الدراجات الهوائية الموتورات اللي عنده وليداتنا اللي يتعمدوا باش يخليوا أصواتها قوية، توك يجيوا هم مع نص الليل وإلا ماضي ساعة وأحيانا ماضي ساعتين وأكثر، لا سيما في الصيف وربما أيضا في كل الفصول متاع السنة يفزعوا بها الناس ويقيموا الناس من نومها. أليس هذا من الظلم؟ وكي نرجع أيضا لوليداتنا اللي هما مغرومين بتربية الكلاب، احنا ما ناش ضد، تبقى احنا ضد حاجة أخرى، ضد أكل النباح متاع الكلاب اللي ما يخليش الجيران مرتاحين في ديارهم لا ليل ولا نهار. يروح الجار يقوم هك الكلب من غادي ويبدأ ينبح ليل كامل، هو ينبح على الماشي وعلى الجاي، شنو ذنب الجار؟ أليس هذا من الظلم أيها الإخوة؟ وأحنا نشوف وليداتنا وساكتين، لا والله، ونزيدوا معناتها نشجعوه على تربية الكلاب. تربية الكلب أيها الإخوة، وسامحوني قاعد نعاود في الكلمة متاع الحيوان، ولكن حتى نبين الحقيقة ونبين الواقع. يعني أنا توا مانيش قاعد نبين في الحكم الشرعي هل يجوز أو لا يجوز، ومانيش أيضا باش نتدخل في حرية هذا الإنسان اللي يحب يرعى أو يهتم بكلب في داره، ولكن أنا قاعد نتكلم على حاجة أخرى، قاعد نتكلم على إذا يوصل للجار سواء في الشقق في البلاصات وإلا في الديار العادية، وراو ديارنا قريبة ياسر لبعضها، ويظل هك الحيوان ينبح ليل كامل، شنو ذنب الجار؟ أنا نسمع على بعض الناس اللي يمشيوا للطبة لأنهم أعصابهم متشنجة ياسر من هذه الأعمال، ولما يكلم جاره تصير مشكلة بيناتهم، يولي يحافظ على قدره ويسكت. إذن أليس هذا من الظلم؟ والوالدين يبدأوا يغزروا وساكتين ويعرفوا لهذا راهو أذية للجيران اللي وصى عليهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسكت، وحتى إذا شكاولوا يدافع على ولده. طيب عند الله تلتقي الخصوم، شنو باش تقول الرب يوم القيامة؟ شنو باش تقول المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ إياك وأن تؤذي جارك، إياك وأن تؤذي أي إنسان على وجه هذه البسيطة. طيب هذا الذي ظلم في حقه، من حقه باش يرقد وباش يرتاح، من حقه باش يكون في هدوء، علاش أنت تجي وتحرمه من حقه؟ أليس من حقه أيضا أن يدعو هذا الإنسان على الظالم؟ ما هو من حقه، ما تجمش تمنعه، يفترض أنك أنت تمنع نفسك من الظلم حتى لا تظلم الآخر، ما تمنعوش هو من أنه يرفع الدعاء. احنا ديما نحث الناس بطبيعة الحال أنهم يدعيوا ليهم بالهداية ويدعيوا ليهم بالاستقامة، ومش يدعيوا عليهم باش يزيدوا على ما هما عليه أذكم وليداتنا في الأخير، ولكن واجبنا أن ننبه اللي هذا راه من قبيل الظلم الذي لا نشعر به. أيها الإخوة والأحبة، هناك لحظة خطيرة حين يرفع المظلوم يديه، ما يحتاجش إلى خطبة ولا إلى جمهور ولا إلى ضجيج، فقط يكفي قلب مكسور ودعاء صادق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن نعلم كلنا أيها الإخوة، قد ينام الظالم مرتاحا قرير العين، لكن دعوة واحدة قد تغير مجرى حياته كلها. دائما عندما نتحدث عن الظلم نتفكر الظلمة، ونتفكر أن ظلمة القلب قد تكون قبل ظلمة الآخرة. الظلم لا ينتظر الآخرة ليعاقب الظالم، بل يبدأ من الآن في الدنيا. قسوة في القلب، ضيق في الصدر، فقدان للبركة، اضطراب في الحياة، عدم استقرار في البيت. يقول بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي. يعني حتى الدابة تعكس صاحبها، وربما التعب في المشي وإلا في المرواح. إذن علينا أن نعلم أن الظلم يطفئ نور البصيرة قبل أن يطفئ نور الوجه يوم القيامة. كيف ننجو أيها الإخوة قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، بل حسنات وسيئات. هذه هي العملة متاع يوم القيامة، حسنات وسيئات. لما نتساءل مع بعضنا كيف ننجو قبل فوات الأوان، علينا أن نبحث في المظالم القديمة. اليوم قد يستثقلها الإنسان ويقول لك إيش بش يرجعني أنا العشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين سنة بش نلوج أنا على المظالم القديمة. يا ولدي فك علي. اليوم الإنسان يستصغر ويحتقر هذه الأمور، ولكن يوم القيامة لا مفر منها، أحصاه الله ونسوه. راه يوم القيامة هناك من سيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربي سبحانه وتعالى قال لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن إذا أردنا أن ننجو قبل فوات الأوان فلنفتش ولنبحث في المظالم القديمة، لا نترك شيئا في الذمة، نرد الحقوق إلى أصحابها على الفور، ومن أجلوش ما نقولوش غدوة بعد غدوة، فالموت لا يؤجل. شكون ينجم يأجل الموت؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك يرد الإنسان الحقوق متاع أصحابها على الفور، لا يؤجل. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: إلى القلب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدأ. وكنا نتحدث ونبحث كيف ننجو قبل فوات الأوان. الإنسان رنا بكلنا نظلم في هذه الحياة، نظلم أنفسنا، نظلم أولادنا، نظلم أزواجنا وزوجاتنا، رنا نظلم في جيراننا أيضا. فالإنسان لا يخلو من الظلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. كيف ننجو قبل فوات الأوان؟ إذن قلنا أن الإنسان يبحث في المظالم القديمة، يلوش في الدوسيات القديمة، يرجع للأرشيف القديم، يجتهد أقصى ما يمكن أنه لا يترك شيئا في الذمة، لأنه أصحابها باش يوقفوه يوم القيامة، هذا خصم ذاك. ولذلك يبحث الإنسان عن المظالم ويرد الحقوق على الفور، ما يأجلهاش، لأنه الموت لا يؤجل. ويطلب الإنسان المسامحة، كلمة واحدة قد تنقذنا أيها الإخوة من موقف صعب وعسير يوم القيامة. وليكثر الإنسان أيضا من الحسنات، لأنه فما أشياء نسيها وربما أظلم وما شعرش وما حسش بها، ولكن فما ناس تأذت وفما ناس يعلم بها كان ربي. سبحان الله، الإنسان ساعات يتعدى في الشتاء على حفرة بسيارته، ربما يطش بها شخص ماشي في مهمة وماشي للخدمة أو ماشي يقرأ، وربما هك الحفرة فيها يعني ماء نجس، والله أعلم بالحال متاع هك الإنسان من يجمش يرجع للدار، وربما كان قريب للمدرسة أو للمعهد أو للعمل متاعه، ما ينجمش يرجع ويتحمل ذلك الشيء. كي تجي تسأل أنت السائق يقول لك والله كنت ساهي، والله ما انتبهتش، إيه وهذاك شنو ذنبه؟ إذن هذا أيضا ينتبه له الإنسان، ويأخذ يعني مدام خذاء المقود متاع السيارة، إذن عليه أن يتحمل المسؤولية كلها. ما يجيش يقول والله ما انتبهتش، والله ما في باليش، والله احنا نعرفه، فما أماكن هكذا. وبالتالي الإنسان ينتبه حتى لا يظلم أي إنسان. وبالتالي الإنسان أحيانا ينسى هذه الأشياء، وأحيانا يقوم بها وما يشعرش ويمشي. إذن فليكثر الإنسان من الحسنات لتكون رصيدا عند الحاجة، وليحذر الإنسان من ظلم جديد. طيب يقول الإنسان هاني تفطنت، وليت نعرف لي فما ظلم وبش نتحاسب عليه، وفما ظلم نعرفه، فما ظلم ربما يصدر مني بدون ما نشعر. إذن عليه أن يحذر الآن من ظلم جديد. فكل مظلمة رهي ظلمة يعيشها الإنسان في الدنيا كما سيعيشها يوم القيامة. يتخيل الإنسان نفسه يوم القيامة تنادي أين حسناتي، فيقال لك أخذها من ظلمتهم. خلي يتخيل الإنسان ماشي فرحان يوم القيامة وعنده بارش حسنات وعمل بارش خير، ولكن يبحث عن حسناته يوم القيامة ليقال له راو حسناتك اخذوها اللي شتمتهم، اللي ظلمتهم، اللي ضربتهم، اللي خذيت لهم أموالهم، وحسناته وزعت على هؤلاء، حسناتك أخذها من ظلمتهم. تنادي أين صلاتي، فيقال ذهبت لمن أذيتهم. ثم تقف خفيفا من كل شيء إلا من الذنوب، لأن حسناتك أعطيتها وبقاو لك الذنوب اللي تتكاثر. لأنه كما حكينا في مرة ماضية أنه الإنسان لما يوزع حسناته على اللي ظلمهم، أي وفات حسناته وش يعمل، بش ياخد سيئاتهم. إذن كيف يقف الإنسان يوم القيامة بدون حسنات وكله ذنوب وسيئات؟ أيها الإخوة والأحبة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ليست جملة تقال بل مصير يخاف منه. فلنحذر الظلم في الخلوات، في الكلمات، في العلاقات، في القرارات، فإن الظلم قد يبدو صغيرا لكنه يكبر حتى يصبح نارا يوم القيامة. ربي يحفظنا ويطهر قلوبنا من الظلم، ويبرئنا من الذمم متاع حقوق العباد، ويجعلنا ربي من أهل النور يوم لا نور إلا نوره سبحانه وتعالى. أيها الأحبة المستمعون، ليس كل من بكى ضعيفا، وليس كل من سلب حقه مهزوما. هناك إنسان كسر قلبه في الأرض فرفعه الله في السماء. هناك مظلوم لا يملك قوة ولا سندا، لكن يملك شيئا واحدا، يملك صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف يتحول الضعف إلى قوة، ضعف المظلوم إلى قوة في الدعاء؟ وكيف يصبح الألم، ألم المظلوم، بابا للنصر؟ وكيف يعيش المظلوم بإيمان لا بانكسار. لو سألتك من هو المظلوم حقا؟ المظلوم ليس فقط من سلب ماله ولا من ضرب جسده، بل كل من أخذ حقه بغير حق، أهينت كرامته، كسر خاطره، شوهت سمعته. يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعلم أن الله سبحانه وتعالى أذن للمظلوم أن يتكلم، لأن الألم إذا كتم قتل صاحبه. إذن دعوة المظلوم هو السلاح الذي لا يهزم. في ميزان الأرض المظلوم ضعيف، لكن في ميزان السماء هو الأقرب إلى الله. فكل الأبواب قد تغلق، كل الأبواب قد تغلق إلا باب الله يفتح للمظلوم دون استئذان. لكن أحيانا الإنسان يتساءل لماذا يتأخر نصر المظلوم أحيانا؟ سؤال يوجع القلب، لماذا يظلم الإنسان ولا ينصر فورا؟ الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يعجل لعجلة البشر، بل يدبر بحكمة ليعظم الأجر من جهة، فكل لحظة صبر هي رفعة، ليمهل الظالم أيضا حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول لنا ربي عز وجل في سياق آخر، فقط باش نتعلم من هذا السياق، يقول لنا ربي عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن أناس أشركوا به جل جلاله، ولكن الله تعالى يملي لهم، يمهلهم سبحانه وتعالى. لكن الإمهال هذا ما هوش خير لهم، ما هوش معتها تبجيل بهم هما، لا، وإنما يقول لنا ربي عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نفس القياس في الدنيا، تقول أنت علاش الظالم مش على الفور؟ لا، ربي عز وجل لا يعجل بعجلتنا، ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وربي سبحانه وتعالى بهذا الإمهال هو يقطع الحجة عن الظالم يوم القيامة. أيضا يؤجل الله عز وجل قهر الظالم في الدنيا ليطهر قلب المظلوم، فيخرج من الألم أقوى إيمانا. إذن عندما يتأخر النصر ليس إهمالا، بل هو إعداد أيها الإخوة والأحبة. والرد بالنا الكل أيها الإخوة أنه حاجتي راو الإنسان في الدنيا قبل الآخرة يخلصهم الظلم وعقوق الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من أن نظلم أنفسنا، وإلا نظلم ولداتنا، وإلا نظلم والدينا، وإلا نظلم أزواجنا أو زوجاتنا أو جيراننا أو أي إنسان في هذا الكون وفي هذا الوجود. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ما يظلمش الإنسان. ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا ينبغي أن نتظالم أيها الإخوة والأحبة. في هذا القدر كفاية، وعلى الأمل أن نلقاكم في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد،

كعدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن

هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
2: من رياض السنة النبوية.
5: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الوصى.
2: من رياض السنة النبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
2: بسم الله الرحمن

تشكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

0: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: من الجمهورية التونسية،
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب،
3: من القلب
2: إلى القلب.

0: الحياة أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. بداية هذا البرنامج تحية موصلة الحمد الفصيري مخرج البرنامج، كذلك التحية موصلة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. في بداية هذا اللقاء نرحب بالأستاذ الشيخ جهاد الشيخ علي. أهلا وسهلا شيخ، مرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ بشير وبكافة من يرافقنا في برنامج فقه الحياة من داخل الأستوديو ومن خارج الأستوديو، وعلى أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من التألق والتقدم، وخدمة لهذا الوطن ولهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. اللهم آمين.
1: شكرا شيخ جهاد، بارك الله فيك. اليوم شيخ عمر بن عمر دكتور عمر يتعذر عليه باش يجي إن شاء الله، ربي يقضي الحوايج. أنت سمحنا في تعبك، جبناك من بزرت في القايلة، ربي يبارك لك. وكل نقصدوك نلقوك موجود إن شاء الله يا ربي، تلقى هذا كل في سجل حسناتك يوم القيامة. شيخ إن شاء الله كل عام وانت بخير، ما عيد سعيدك، سمحني.
2: عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا النسك، وتقبل منا الصيام صيام يوم عرفة، وتقبل الله منا جميعا سائر العبادات.
1: أمين يا رب.
2: ورزقنا في ذلك كله الإخلاص لله رب العالمين، رزقا لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف؟ بالإخلاص، مخلصين له الدين. تقبل الله من الحجيج حجهم.
1: أمين يا رب.
2: وغفر ذنبهم. أمين. وشكر سعيهم. أمين. اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر.
1: أمين يا رب. شكرا شيخ، بارك الله فيك.
2: ربي يحفظكم سيدي.
1: شيخ، قبل ما نأخذ المكالمات ونبدأ في المكالمات، بلادنا هذه الأيام تمر بحدث كبير برشا، اللي هو الامتحانات، سواء الابتدائي ولا الثانوي ولا البكالوريا. خلينا اليوم التلامذة ربي يوفقهم وربي نجحهم، وإن شاء الله يا ربي يفرح كل أم وكل عائلة. أمين. قاعدين ينتظروا هذه الفرحة الكبيرة. البارح تحدثت مع الشيخ بالقاسم القاسمي على هذه هذا الحدث، وبعث رسائل للطلبة اللي قاعدين باش يعديه، والأمهات والوالدين اللي قاعدين سهرين، والأساتذة. خلينا نقول بداية هذا البرنامج مرة أخرى تحية إجلال وتقدير كبيرة للأسرة التربوية وكذلك الأسرة الأمنية، لأن الأمن هو مشارك هذه التظاهرة باش يؤمنوها باش تكون بامتياز. نحن شيخ زاد نعود مرة أخرى اليوم معك أنت، نوجه رسائل عبر أثير إذاعة الزيتون القرآن الكريم للطلبة، نسدوا على أزرهم باش ربي يوفقهم وربي نجحهم وربي يثبتهم، وكذلك الأولياء زاد عندهم دور كبير باش ما يضغطوش على والديهم، وكذلك إن شاء الله نقول طريف صبر أيامات وتتعدى والحمد لله، وإن شاء الله يا ربي لا تحرم كل مؤمن وكل إنسان يستنى في فرحة يا رب.
2: أمين.
1: تفضل شيخ.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المستمعين والمتابعين. اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. آمين.
1: نعم شيخ.
2: في الحقيقة هذا اليوم هو يوم مميز.
1: وأنت ولد التعليم ولد التربية، نعم. أكيد عندك رسائل جميلة شيخ.
2: هذا يوم مميز.
1: نعم.
2: هذا يوم لا يمحى من الذاكرة، ولن نعم. يمحى من الذاكرة. هو يوم إقبال التلاميذ
1: نعم.
2: على اجتياز امتحان مفصلي نعم. في المسيرة التعلمية
1: نعم.
2: والمسيرة التعليمية، وهو اختبار واجتياز مناظرة البكالوريا.
1: نعم.
2: فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا أمين. وإخواننا وأخواتنا
1: أمين.
2: وأن يوفق كل أسرة تربوية في هذه المرحلة الصعبة.
1: نعم.
2: طيب، أبناؤنا نحفزهم بحديث.
1: نعم.
2: بحديث علمنا إياه سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وأوصانا به سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ولا يأتي الخير إلا من باب سيدنا محمد.
1: أكيد.
2: وما خبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الصدق.
1: نعم.
2: وهو الحق.
1: نعم.
2: لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق أبدا عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمنا في مثل هذه التجارب
1: نعم.
2: والامتحانات والاختبارات، والدنيا كلها تعب
1: نعم.
2: وكلها امتحانات
1: مشارك.
2: وكلها اختبارات
1: نعم.
2: علمنا أن ندعو بهذا الدعاء
1: نعم.
2: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا،
1: يا الله.
2: وأنت تجعل الحزن إن شئت سهل
1: سهلا.
2: يعني
1: نعودوا شيخ،
2: اللهم لا سهل،
1: ولا عنده ورقة وستيلو يكتب
2: نعم.
1: نسالش ويعلم ولده نعم.
2: اللهم لا سهل
1: نعم.
2: إلا ما جعلته سهلا
1: نعم.
2: حتى إن جاءك سؤال فيه شيء من الصعوبة
1: نعم،
2: الله تبارك وتعالى يوفقك
1: نعم.
2: ويفتح لك من خزائن العلم والفهم
1: نعم.
2: ما تحل به هذا المقفل
1: نعم.
2: وما تحل به هذا الإشكال في كنف من الأريحية.
1: محلاس النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وكل سهل إذا أراده الله لك أن يكون صعبا عسيرا كان صعبا عسيرا
1: نعم.
2: فالميسر والمذلل للعقبات ومسهل الأمور من؟ رب
1: الله.
2: الأرض والسماوات
1: نعم.
2: سبحانه. فتوجه إليه وحده
1: نعم.
2: واقصدوه سبحانه وحده
1: نعم.
2: صلي فجرك حاضرا وقل يا رب
1: نعم.
2: توكلت عليك فلا تخيبني
1: نعم. أهم رسالة هذه شيخ، كل واحد مقبل على امتحان في هذا اليوم يصلي الفجر حاضر
2: نعم.
1: صبح حاضر
2: نعم. حتى تكون
1: نعم.
2: يا أيها المحافظ على الفجر في وقته
1: نعم.
2: في ذمة الله. ومن كان في ذمة الله لا يخيبه الله. من
1: لا.
2: كان في ذمة الله لا يخيبه الله تبارك وتعالى. وحصن نفسك
1: نعم.
2: بأذكار الصباح والمساء
1: نعم.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
1: علي.
2: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة
1: نعم.
2: إلى غير ذلك من الأذكار. حصن نفسك
1: نعم.
2: فتدخل إلى الامتحان وقلبك مطمئن وصدرك مفتوح منشرح
1: نعم.
2: لا تحس بوحشة، لا تحس بضغوطات، لأنك ذكرت ربك، وبذكرك الله تبارك وتعالى يطمئن قلبك وتسكن روحك، ويعني هذه الروح تحس بالهدوء والسكينة والطمأنينة. الله قال
1: نعم.
2: ألا بذكر الله
1: تطمئن
2: القلوب. ثم توكل على الله واذهب إلى قاعة الامتحان وادخل وأنت مطمئن
1: نعم.
2: وأنت موقن مؤمن أن التوفيق
1: من الله،
2: من الله، وأن النجاح إن كتبه الله لك سوف تنجح
1: نعم.
2: وإن لم يكتبه الله لك فالخير
1: نعم.
2: فيما اختاره الله. إياك أن تيأس
1: نعم.
2: حاول مرة أخرى
1: نعم.
2: إياك أن تقنط. إن أخفقت في هذه المادة فإياك أن تقول انتهى الأمر، لا، لعل الله يوفقك في المادة الموالية فتنجح.
1: خذ لآخر لحظة
2: نعم.
1: لآخر لحظة
2: ناضل ودافع إلى آخر لحظة واسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. رسالة إلى الأولياء، لا تضغطوا على أبنائكم.
1: هذه رسالة التلميذ من دار وحضر الرسول، توا الرسالة للأولياء،
2: إلى الأولياء
1: نعم،
2: إلى أبائنا
1: نعم
2: وأمهاتنا، لا تضغطوا على أبنائكم.
1: نعم.
2: فترة المراجعة انتهت.
1: نعم.
2: فترة الدروس وما إلى ذلك انتهت. الآن أترك الإبن في البيت يعيش الطمأنينة ويعيش الأمن ويعيش السكينة والسلامة حتى يواصل اجتياز بقية الاختبارات، ولا تكثروا عليه سؤال، ماذا فعلت في المادة؟ كيف أجبت عن السؤال الفلاني؟ هل كتبت جيدا أم لا؟ هل لا تسألوا مثل هذه الأسئلة حتى لا تزيدوا عليه ضغطا فوق، هو يعيش جملة من الضغوطات.
1: نعم.
2: فلا تزيدوا عليه ضغطا فوق ضغط. ولذلك رسالة إلى الأولياء، دعوا أبناءكم يواصلون اجتياز هذه الامتحانات بسلام بسلاسة، حفزوهم بالكلمة الطيبة. الله يوفقك.
1: أمين.
2: أسأل الله لك، أنا الأم تلتفت لي، أنا أدعو لك في كل سجدة أسجدها لله. فيدخل الإبن إلى الامتحان بشحنة إيجابية.
1: نعم.
2: وبطاقة إيجابية عالية جدا.
1: نعم.
2: لا أن يدخل بطاقة سلبية، مشيش أسم رد بالك، مشيش ما تفرحناش السنة،
1: العادات الخايبة.
2: هذا مثل هذا الكلام يحبط المقبل على اجتياز الاختبارات. لا، أنا أعلم أنك بطلي يا بني، أنت بطلي.
1: نعم.
2: سواء نجحت أو لم تنجح أنت بطل.
1: نحن اللي
2: وسوف تبقى في عيني بطلا.
1: نعم.
2: توكل على الله وسوف يكون بحول الله التوفيق من نصيبك.
1: نعم. شيخ، نحن اللي حاجتنا به هو الولد ولا البنية.
2: نعم.
1: حاشش من امتحانا.
2: نعم.
1: الامتحان يتعاود وتكرر ويجي. يا كثير من الأولياء في ظروف كما هذه يخسر ولده ولا بنته.
2: نعم.
1: بصدمة من الصدمات.
2: نعم.
1: بكلمة بكلمة للأسف الشديد.
2: نعم.
1: ما يعرفوش كيف يتصرفوا مع التلامذة نتاعهم مع أولادهم.
2: نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبنائنا.
1: أمين يا رب.
2: وأن لا يخلو بيت
1: بالفرح
2: من بيوتات.
1: نعم.
2: أهلنا وأعيالنا وأقاربنا.
1: نعم.
2: وكل التونسيين والتونسيات.
1: نعم.
2: من زغاريد الفرحة.
1: أمين.
2: ومن ابتسامة الفرحة ومن دموع
1: الفرح.
2: دموع الفرح.
1: نعم أكيد.
2: طفق السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني. من فرط ما سرني أبكاني
1: يا رب.
2: نسأل الله ألا يحرمنا.
1: إن شاء الله يطلبون بارش أولياء بارش عائلات يقولون أننا فرحنا.
2: ونحن على يقين
1: أكيد
2: أن أبناءنا سوف يكونون من الناجحين.
1: أمين.
2: ومن المتألقين الذين يخدمون من بعد البكالوريا ومن بعد الإجازة ومن بعد الماجستير والدكتوراه إن شاء الله.
1: نعم.
2: أمتهم
1: أكيد
2: ووطنهم.
1: نعم.
2: خدمة عظيمة، فيكونون في الوطن وفي الأمة معاول بناء ومعاول تشييد ومعاول إنشاء في
1: يا
2: هذا الوطن وفي هذه الأمة بحول الله.
1: أمين. توا رسالة للتلامذة، رسالة للوالدين، توا رسالة شكر وتقدير للتربية للأسرة التربوية.
2: الأسرة التربوية.
1: نعم.
2: أباؤنا وأساتذتنا وعلماؤنا ودكاترتنا.
1: نعم.
2: يعني حسبنا أن نقول تلك المقالة التي خلدها أحمد شوقي.
1: نعم.
2: قف للمعلم كل. نعم. معلم الناس الخير.
1: نعم.
2: قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: أصول.
2: ما الفضل إلا لأهل العلم.
1: نعم.
2: إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. رسالة إلى الأسرة التربوية، تحية إلى رجالات الأمن.
1: أمن.
2: الذين يعني الذين يسهرون الآن.
1: نعم.
2: على أن ينعم أبناؤنا باجتياز هذه الاختبارات في كنف الطمأنينة.
1: نعم.
2: وفي كنف السكينة وفي كنف السلامة.
1: شكرا شيخ جهاد، بارك الله فيك. هذه رسائل طمأنة لكل الناس يسمعوا فينا، لكل أولياء، لكل الأسرة التربوية، لكل الأسرة الأمنية. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وإن شاء الله يا ربي كل بيت استنى في فرحة يا رب إن شاء الله يفرحها والله لا تحرمها من الفرحة.
2: أمين يا رب.
1: حبابنا الكرام خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: يا مرحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم. ألو.
3: هلا.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا للا تفضلي شكون معايا. ألو. نعدل
3: ناجي.
1: يا ناجي تكلمي بسرعة على خطر الوقت يدهب.
3: راه قال لي قدامك مكالمة ما فات عليك.
1: تفضل للا تفضل للا بسرعة.
3: يا كل عام وانتم حيين وخير.
1: منين يا ناجي انت؟
3: سيدي بوزي.
1: مرحبا يا ناجي.
3: وبيك.
1: تفضل.
3: فنسأل على كي نكون نصلي. يجيني ظلي ناسي نركع نصلي العشاء ونجي نتحي ونزكي نحس روحي كأني غيمت ولا الفراء نقل ضول وعندي الأيام البيض.
1: نعم.
3: أيام البيض ما حبسني عليهم المرض سواء مشترك عند الطبيب مرض من نهار السبت ومن يبدو نهار السبت هما كيفاش نعمل فيهم حتى كان ما نصيمهم مش نقعد مريضة ولا حاجة ما نصيمهم مش علي ياسم ولا لا.
1: واضح لله.
3: وتحيتي فيكم انتم والودنا هيثم ربي ان شاء الله
1: عايشك ربي يبارك لك لله
3: جميع الحجيج نسلم عليه.
1: نعم.
3: وتحيتي محمد وياره ربي يعاونه.
1: شكرا بارك الله فيك لله. شكرا
3: يا سيدي خوي بالله يفهمني في هذا.
1: واضح لله.
3: حتى
1: واضح. شكرا بارك الله فيك.
3: الله لا يبارك فيك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ابعد شوي على الراديو. ابعد شوي على الراديو ولا اغلق الراديو. نعم تفضل.
4: أيوة. بربي بشف الشيخ.
1: بسم الكريم ذكرني باسمك.
4: حيات. حيات.
1: منين يا حيات؟
4: بنعروف.
1: مرحبا حيات.
4: وبيك عايشك الله يرحم
1: والديك. تفضل لله.
4: أول بداية نشكركم الله يرحم والديكم ويبارك فيكم وفي المشايخ.
1: بارك الله فيك لله. تفضل.
4: ثاني بداية بربي اليوم جيت نصلي في الظهر توضي عملت لبستك الخف وكنت وضيت ما نعرفش على نسيت في الاخر اللي انا قلت معناه مسحت على رجلي ولا لا.
1: الخف من نفس مصنوع ولا لا؟
4: ما هاك الخف اللي باعوا فيه في الاسواق من الجلد هذاك.
1: نعم.
4: اللي ما تبارك الله انا ولينا حفظنا عليكم.
1: نعم.
4: كل شيء.
1: نعم.
4: يرحم والديكم. المهم نسيت اللي مسحت على السجاي ولا لا؟ بعد
1: كنت
4: نخمم هل ينبغي نعاود الوضوء ولا نعاود كلمه؟ عاود الوضوء.
1: عاود السؤال نتاعك. عاود السؤال نتاعك.
4: اليوم كيف الظهر؟
1: في الظهر بس تصلي الظهر هي توضيت.
4: هاي. بعد ما توضيت كملت الوضوء ومشيت باش نصلي نسيت اللي انا مسحت على الخف ولا لا.
1: ايوه انت كي توضيت كي توضيت لابس الخف ولا مش لابس الخف؟
4: اي لابس الخف اي ماني عملت بها كالضحى.
1: نعم.
4: انا ديما كي نلبس خاطر عندي مشكل في السجاير كي نعرف روحي مثلا باش نعاود نتوضا نمشي نلبس الخف. مش نلبسه في وقت اللي نتوضى نبقى نقول احنا ساعة ولا ساعة ونص كي نعرف روحي باش نمشي نقضى على الوضوء نلبس الخف كيك صحيحة ولا يلزم بعد ما نتوضى نلبس.
1: انت كلبست الخف انت وقتها على وضوء ولا الوضوء
4: اي اي اي اي اي على وضوء.
1: انت على وضوء بعدين عودتي تتوضي توضيتي وتوا انت نسيتي مسحتي على الخف ولا ما مسحتيش؟
4: صحيح. بعد ما كي مشيت باش نصلي فكرت اللي انا يا ربي مسحت يا ربي مسحتش اش نعمل انا وليت مشيت عاودت توضيت صحيح هكاك
1: عاودتي توضيتي. نعم.
4: ولا في المستقبل كي ننسى هل ينبغى نمسح على الخف ولا نعاود نتوضى؟
1: نجاوبك. عندك حاجه اخرى؟
4: اي والحاجه الاخرى عندي الوالده الله يرحمها.
1: نعم الله يرحمها.
4: تعيش وترحمه ويرحم موتيه. كي قبل ما تتوفى بعثت البيت ربي جابت كفن من غادي حاشيق.
1: نعم.
4: الكفن هذاك بقى شي عام ولا عامين النهارات كي توفت عندها شهرين ولا قديش.
1: نعم.
4: بعد ما دفنوها قالوا راهو المده اللي بقى فيها الكفن العام ولا عامين لازم تخلصوا عليه فلوس.
1: واضح. نعم.
4: يرحم والديك هذا هو.
1: حاجه اخرى؟
4: لا الله يرحم والديك.
1: شكرا. نمر المكالمه المواليه.
5: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. الاسم الكريم حبيبي.
5: شعبان من قصر.
1: مرحبا سي شعبان.
5: وبيك يا عايشك يرحم والديك الله يوفقك.
1: شكرا. تفضل شيخ عبد
5: الله. يا خويا لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يجوز نصلي مثلا الصلاه المفروضه مثلا بايه الكرسي ولا اخر سوره البقره ولا كان بصوره كامله؟
1: نعم
5: هذا هو السؤال.
1: عندك حاجه اخرى؟
5: لا هذا هو سؤالي. كنرحم والديك.
1: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. شيخ نعود نجاوب على الأسئلة حتى تحضر المكالمات الهاتفية. عندنا ناجية من سيدي بوزيت وتقول لك أنا كي نبدأ نصلي في العشاء ساعات تقول لك نحس روحي نغيم أدركني النوم، تقول لك ما نعرفش. سامحني خلينا نخدم مكالمة شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. قطعت المكالمة. تقول لك تأخذني غفوة من النعاس حاجة كمك، هل ترى وضوء صحيح ولا مش صحيح؟
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وبعد. النوم كما عرفه سادات الفقهاء في مذهبنا مذهب إمامنا إمام دار الهجرة مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه يقسم إلى نوعين.
1: نعم.
2: اسمين، نوم ثقيل.
1: نعم.
2: ونوم خفيف.
1: خفيف.
2: كيف نفرق بين الثقيل
1: والخفيف؟
2: وبين الخفيف.
1: نعم.
2: إذا سال اللعاب.
1: نعم.
2: هذا ثقيل.
1: نعم.
2: إذا شخر الإنسان.
1: نعم.
2: صار يشخر.
1: نعم.
2: ويحدث ذلك الصوت المزعج.
1: نعم.
2: فهذا علامة من علامات أنه نوم ثقيل.
1: ثقيل. نعم.
2: سقطت من يده مسبحته أو سقط شيء كان ممسكا له في يده ولم يشعر.
1: نعم.
2: هذا يعتبر نوما ثقيلا.
1: ثقيل.
2: فينتقض وضوءه.
1: نعم.
2: أما إذا كان إغفاءة.
1: نعم.
2: وهو يحس ولا يزال يدرك ويشعر بما يدور حوله من أصوات من حركات.
1: نعم.
2: إلى غير ذلك فإنها علامة من علامات النوم الخفيف.
1: نعم.
2: النوم الثقيل مبطل للوضوء، أما ما خف.
1: نعم.
2: فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض
1: الوضوء.
2: فهذه المرأة وهي في الصلاة تسأل.
1: نعم.
2: وهي في الصلاة تأخذها بحكم التعب وتقدم السن وما إلى ذلك تأخذها شيء من الإغفاء هكذا.
1: نعم.
2: ولكنها
1: نعم.
2: سرعان ما تعود.
1: نعم.
2: فهذا علامة من علامات أنه نوم خفيف وليس بنوم ثقيلا.
1: صلاة صحيح.
2: تواصل صلاتها ونرجو منها أن تركز أكثر في الصلاة ولو أن تخفف الصلاة.
1: نعم.
2: نقول لها لا تطيلي.
1: نعم.
2: الركوع والسجود واقتصر على 3 تسبيحات فقط.
1: نعم.
2: لا تطيلي في قراءة السورة، اقرأي بسورة
1: يعني. نعم.
2: قصيرة في عدد الآيات كنحو قصار المفصل وما إلى ذلك حتى تتعجل في الصلاة ولا تصيبها تلك الإغفاءة.
1: سبحان الله الدين تاعنا مسألو.
2: نعم. مسألو
1: الدين سبحان الله. كذلك تقول لك أنا مرض نصيب في الأيام البيض.
2: نعم.
1: المدة هذه حبسني مرض.
2: نعم.
1: ما نجمش نصيب.
2: القاعدة.
1: نعم.
2: في الفرض وليس في النفل.
1: نعم.
2: إن الله تعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، هذا في الفرض.
1: سبحان الله.
2: فما بالك في النافلة.
1: نعم.
2: يكتب الله لك الأجر.
1: نعم.
2: والثواب كأنك صمت وكأنك قمت.
1: نعم.
2: لأن المرء يبلغ بالنية.
1: نعم.
2: من الأجر والثواب.
1: نعم.
2: ما لا يبلغه بفعله بعمله.
1: نعم.
2: هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. هذه المرأة محافظة على صيام أيام الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري، ولكن في شهر ما أصابها مرض.
1: نعم.
2: فعجزت عن القيام بما تعودت عليه من صيام هذه الأيام المباركات التي حثنا رسول الله على صيامها صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يكتب لها الأجر كأنها صامت، فالمرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. نقول لها لا تحزني.
1: نعم.
2: فقد يكتب الله لك الأجر مضاعفا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: العظيم.
2: ابكي على النية.
1: نعم.
2: والإخلاص والصندوق.
1: صندوق.
2: نعم.
1: أهم حاجة والصندوق.
2: هي بصدق توجهها إلى الله وبإقبالها باختيارها على هذه العبادة.
1: نعم.
2: جاءها مانع، الله كريم متفضل من عام سبحانه وتعالى ينعم عليها بحول الله بالأجر وبالثواب.
1: أمين يا رب. نعم. هناك مكالمات هاتفية على ما أظن. خلينا نواصل شيخ. عندنا حياة من بن عروس وتقول لك أنا صليت الضحى وتوضيت صليت الضحى ولبست الخف.
2: نعم.
1: وبعدين شال الظهر توضيت ومسحت على الخف وبعد بس نصلي الظهر تشككت هل ترى أنا مسحت على الخف ولا ما مسحتش؟ جيت عاودت توضيت تقول لك تو أنا تعاودت توضيت والحمد لله. طيب. في المستقبل كش نجم نعمل؟
2: هذا السؤال
1: نعم.
2: يحمل في طياته مجموعة من الأسئلة
1: نعم
2: ومجموعة من الإفادات
1: نعم.
2: تستفيد منها السائلة الكريمة
1: نعم.
2: ويستفيد منها
1: نعم.
2: المستمعون والمتابعون نعم. لهذا البرنامج
1: نعم.
2: وتؤجر على هذا السؤال
1: نعم أكيد سؤال مهم
2: لأنها قصدت بهذا السؤال وجه الله
1: نعم.
2: والعلم النافع
1: نعم.
2: الذي ينفعها في دنياها وفي أخراها
1: نعم.
2: أولا هي قالت صليت الضحى فجزاها الله خيرا أحيت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يغفل عنها كثير من الناس
1: نعم.
2: يا أيها المستمع سل نفسك أصليت اليوم هذه الصلاة المباركة التي أوصى بها الحبيب أحباءه
1: نعم.
2: قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث
1: نعم.
2: لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت
1: خليلي قال حبيبي,
2: حبيبي صلى الله عليه وسلم
1: هو النبي حبيب كل شخص
2: نعم.
1: إذا أراد كل شخص أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه
2: نعم.
1: فله ذلك وإذا هو ما حبش ما حب
2: نعم. قال أوصاني خليلي حبيبي بثلاث لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر
1: نعم.
2: وصلاة الضحى شهد القول
1: نعم.
2: ونوم على وتر وصلاة الضحى شهد إذن هي صلت صلاة الضحى
1: الضحى
2: ثم وقد توضأت ومسحت على الخف
1: نعم.
2: الخف عندنا في مشهور مذهبنا ينبغي أن تتوفر له 10 شروط
1: نعم.
2: 5 شروط في المسح فيها هي
1: نعم.
2: المرأة أو الرجل
1: نعم.
2: الذي سيمسح
1: نعم.
2: 5 في الممسوح وهو نعم.
1: الخف.
2: أولا أن يكون من جلد
1: نعم.
2: فلا يجوز المسح على التقاشر
1: نعم.
2: ولا كلاسط
1: يعني سألت هذا
2: وما إلى ذلك نعم.
1: قتيم الخف.
2: أن يكون
1: نعم.
2: من جلد
1: نعم.
2: 2 أن لا يكون من جلد جيفة ولو دبغة
1: نعم.
2: أن يكون من جلد حيوان مذكى مذبوح على الطريقة الإسلامية الشرعية
1: نعم.
2: أن لا يكون مترفها بلبسه
1: نعم.
2: والله التقس بارد فك علي أنا كل صلاة نقعد نتوضيها أي هو قالوا فما الخف البس لا
1: نعم.
2: غير مترفه بلبسه
1: نعم.
2: وأن يكون ممكن المشي فيه,
1: فيه.
2: بمعنى أن لا يكون ضيقا وأن لا يكون واسعا تنزل يكون منه السقف فتخرج 10 شروط يا حبيبي
1: نعم.
2: سيدي بشير 10 شروط 5 في الماسح و5 في الممسوح
1: نعم.
2: إذا أخل المرء بشرط واحد
1: نعم.
2: بطل المسح
1: واضح.
2: ولهذا نقول
1: نعم.
2: اغسلي رجليك واغسل رجليك ذلك أفضل,
1: أفضل.
2: وأتقى لله من باب قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
1: سبحان الله.
2: لكن هي قالت عندي عذر
1: نعم.
2: قالت عندي مرض
1: صحيح.
2: في الرجل اللي هي معذورة لها أن تستعمل الخف. هذا الخف
1: نعم.
2: تلبسه على طهارة مائية كبرى وصغرى
1: نعم.
2: تغسل رجليها
1: يحسن ما قالت لبست.
2: ثم تلبسه على طهارة على وضوء
1: ويمتوضي
2: نعم. ثم إذا انتقض وضوءها تتوضى وضوء كامل وتمسح على الخف تمسح من الظاهر أم من الباطن
1: نعم.
2: تمسح من كليهما
1: الظاهر
2: والباطن
1: يوضت وض نعم.
2: هو قال سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه والمسح قال سيدنا علي من أعلى
1: نعم.
2: هذاك الخف الذي نمشي به على التراب
1: طبعا.
2: أما خفافنا أو خفاف هذا الزمان
1: نعم.
2: الخف احنا ما نمشوش به الآن
1: نلبسوه
2: على الحذاء
1: نعم.
2: نلبس عليه الحذاء
1: نعم.
2: متاعنا. ولهذا يمسح الخف من أعلاه ومن أسفله أسفل. من كليهما واضح الآن
1: يتوضى الإنسان.
2: الآن أمر إلى سؤالها مباشرة
1: نعم.
2: قالت توضيت ومسحت على الخف ثم صليت الظهر في صلاة الظهر شككت
1: ما زلت ما صليت شيء قبل أن صلي شك
2: طيب
1: نعم.
2: قبل الصلاة شكت
1: نعم.
2: يعني هل مسحت أم لم تمسح؟
1: نعم.
2: المسح لهنا يقوم مقام غسل الرجلين بالنسبة
1: نعم.
2: إليها.
1: إليه نعم.
2: وغسل الرجلين ما حكمه؟ فرض.
1: فرض.
2: من الفرائض، من فرائض الوضوء السبعة.
1: نعم.
2: فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه، ولأن رفع حدث مفترض وسباحة ممنوع عرض، وغسل وجه
1: نعم.
2: غسله اليدين، ومسح رأس
1: نعم.
2: غسله الرجلين. غسله
1: الرجلين
2: يقوم مقام الغسل. الآن المسح بالنسبة لي هي عند حالة خاصة مرض
1: نعم.
2: وتمسح على الخف قلنا
1: نعم.
2: إذن ينبغي أن تعود إلى المتوضأ، إلى المكان الذي توضأت فيه
1: نعم.
2: وتمسح الخف فقط، ما تعودش الوضوء من كله
1: نعم.
2: تمسح على الخف فقط لأنها نسيت فرضا، قياسا على من نسي
1: نعم.
2: فرضا من فرائض
1: الوضوء.
2: الوضوء، ومن نسي فرضا من فرائض الوضوء شو يعمل؟ عن حالتين
1: نعم.
2: تذكر عن قرب ولا
1: بعد.
2: تذكر عن بعد
1: نعم.
2: إذا تذكر عن قرب يعني الأعضاء مازالت مبتلة ما جفتش
1: نعم.
2: الطقس المعتدل مش السخون برشا ومش
1: نعم.
2: البارد برشا، ايش يعمل؟ يمسح العضو المنسي الفرض أو يغسل العضو المنسي الفرض ويأتي بما بعده
1: نعم.
2: وأما إذا طال الوقت، وطول الوقت يقاس بجفوف الأعضاء في الطقس المعتدل، ليس بالحار حرارة شديدة ولا بالبارد برودة شديدة، فإنه يأتي بالعضو المنسي فقط. قال ابن عاشر رحمه الله: وذاكر فرضه بطول يفعله فقط
1: نعم.
2: وفي القرب الموالي يكمله. إذن هي اشتعمل تمشي تمسح على الخف وترجع تصلي فقط،
1: هي عاودة
2: الوضوء من جديد، وضوءها صحيح
1: صحيح، لكن في المستقبل
2: تطبق هذه القاعدة
1: اللي قالت. شكرا هنا. شيخ بارك الله فيك. خلينا نأخذ مكالمات ونواصل. شيخ معاك، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
6: أم حمدي.
1: أم
6: حمدي.
1: أم حمدي مرحبا. لالا منين أم حمدي؟
6: ولاية المنستير.
1: المنستير مرحبا لالا.
6: بربي أستاذ، ما نحب أن نصلي بين الصبح والفجر.
1: شو تصلي؟
6: قالوا لي لا ما نصليش.
1: شو تصلي؟
6: نصلي الفجر، نحب نصلي في جرة
1: الصلاة. إيه شنو تصلي؟ شنو
2: نافلة؟
1: نافلة ولا نافلة. ولا قضاء؟
6: لا قضاء، لا شيء، نافلة.
1: نافلة. الله يبارك. عندك حاجة أخرى؟ إيه. نعم.
6: بربي يا بشير، الله يخلي أحب عليك شيء.
1: كتاب شنو؟
6: كتاب قرآن نقرأ فيه.
1: واضح لل. عندك حاجة أخرى؟
6: ألف ناطق هو، أنا ما نعرفش نقرأ.
1: ربي يسر ان شاء الله. تبدا عندي نسخه، نبعث لاختي كلمني في ديما الحكايه هذه، كلمي يوم السبت لالا في البرنامج تاع مشاوير. نعم. عندك حاجه اخرى؟
6: هذاك هو ضي هو على هذه نحب سالت عليها، قالوا لي ما.
1: شكرا. تجاوبك الشيخ، تجاوبك الشيخ لالا. اخذ معنا الشيخ يجاوبك. نمر المكالمه الموليه. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
7: ام سلمى.
1: ام سلمى منين؟ ام سلمى
7: بنزرت.
1: بنزرت، تحية لك وكل أهالينا في بنزرت. وسلم لكل المستمعين الكرام أينما كان. نعم.
7: أنا متابعة ديما نتبع في قناة مرحبا. الزيتون.
1: إذاعة الزيتون. مرحبا لك.
7: قاعدة في الدار ديما حطتها عند راس.
1: مرحبا. نعم تفضلي.
7: وأنا عندي سؤال باش نسأل لك الشيخ.
1: تفضل.
7: أنا عندي بنتي تفرجت كل شيء ونذرت نذر، معناها قلت كي معناها تشد خدمة ونطيب ونفرج معناها عشي.
1: نعم.
7: الجيران بحذايا أخي كي شد السخنة مش في خدمتها هي نتاع التخرج، يا هل ترى معناها بالذات ما شدتش خدمة هذيك أوراقها في الدايسترين، فما شدت خدمة هكاك شداني في معمل معناها مش في.
1: نعم.
7: يا هل ترى معناها أنا نعمل النذر هذا
1: ولا كيفاش ندرت؟ كيفاش أنت درت في العموم معناها أي خدمة؟ أنت درت في العموم ما عينتش الخدمة وشنو بالضبط؟
7: ما عينتش، قلت كي تشد خدمة، أنا ما قلتش ما ذكرتش، قلت كي بوراقة ولا بسعيد هذاك.
1: أي صحيح، هكاك بالشيخ يعرف يجاوبك. نعم. عندك حاجة أخرى؟
7: أي
1: نعم.
7: أنا نقرأ القرآن الكريم، نختم أنا كي نقرأ ما نرتلش، نقرأ كيما القراية هكا بس.
1: نعم.
7: مش بالترتيل، مثالش معناها القراية هكا.
1: نعم. شكرا، أقعد معي الشيخ يجاوبك.
7: لا
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا لله.
8: وبيك يا عايش، معك إيمان المهدية.
1: إيمان المهدية، مرحبا يا إيمان.
8: نحب نسأل سيد الشيخ على سورة الكهف، وجدت فيها آية إنه رجما بالغيب، يعني حنا ندبر في القرآن والآية دي ما حبست لي مخي ما فهمتهاش معناها.
9: لطف عليك لطف الشيخ يجاوبك رجما بالغيب. نعم عندك حاجة أخرى؟
8: لا لا شكرا.
9: شكرا بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمة الموالية. شيخ نعود لأختنا حياة تقول لك والدتي قبل ما تتوفى بعثت على كفن من السعودية، ربي يحفظ البقاع المقدسة، تقول لك وبقى سنوات قالوا لي لو الكفن إذا يقعد برا مدة مخبينه وتخلص أي فلوس.
2: نعم
9: على جيد وغير جيد.
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد أشرف خلق الله. سيدي بشير، نحن لا نتحدث عن الجائز وغير الجائز في هذه المسألة.
9: نعم.
2: نحن نتحدث عن عادة.
9: نعم.
2: وهذه العادة موجودة.
9: نعم.
2: في مجتمعنا من باب التبرك بالأماكن الطاهرة المقدسة النبوية.
9: نعم.
2: يقول لك شريت كفني من مدينة رسول الله
9: صلى الله عليه وسلم.
2: هو القماش قد يأتي من الصين.
9: نعم.
2: قد يكون القماش يعني من دولة أخرى.
9: نعم.
2: خارج حدود المملكة العربية السعودية.
9: نعم.
2: أو حتى خارج الحدود العربية بوجه عام.
9: نعم.
2: ولكن تعلق القلوب.
9: نعم.
2: بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبمدينته الطيبة النبوية المباركة المنورة تجعل المرء يقتني كفنا، يقول لك من مدينة رسول الله حبا.
9: نعم. نعم.
2: وتيمنا وتبركا برسول الله، وإلا في الكفن ومن تونس من المكان هو نفسه.
9: نعم.
2: ولكن دافع المحبة.
9: نعم.
2: ودافع الشوق.
9: نعم.
2: قالوا إذا تصدق عليه كل عام، هذه عادة فقط.
9: نعم.
2: وليس من باب الوجوب. فإذا صدقت فهي من باب الصدقة التي تجد أجرها وثوابها يوم القيامة في موازين وصحائف الأعمال.
9: نعم.
2: وإن لم تدفع صدقة لم يطالبها المولى تبارك وتعالى بذلك. فهذا العادة كفن.
9: نعم.
2: يزم يحول عليه العام تصدق عليه، هذا محض عادة وليس من التعبد في شيء. وإن أرادت الصدقة فالصدقة جائزة في كل وقت وبمناسبة وبغير مناسبة.
9: لكن هنا شيخ عندما نتصدق، الصدقة ما هيش مربوطة بالكفن.
2: نعم.
9: على الكفن.
2: نعم.
9: معناها الصدقة ذيك واحدة نجم الصدق في كل حال
2: غير مربوطة بهذا الموضوع.
9: نعم.
2: وبأي موضوع آخر، الصدقة في كل وقت وفي كل مجال وبموجب وبغير موجب.
9: نعم. باش الناس كي تفتي كما هذه قلت قالوا لي
2: يلزم
9: باش ما يخلوهاش في حياة.
2: نعم.
9: ما إذا نعملوا هكا.
2: نعم.
9: نوليه ونثقلوا على الناس.
2: نعم.
9: المرأة بعد ما 4 سنوات ولا حاجة جاتها الحكاية ولدتها شو.
2: نعم.
9: كيفاش أنا 4 سنوات ما صدقش.
2: نعم.
9: على الكفن. اللي هنا عندما نقول الصدقة لا هي
2: غير مرتبطة بهذا الموضوع،
9: مش مرتبطة. نعم. على بالكفن
2: إن تصدقت فلها الأجر والثواب،
9: أجر
2: وإن لم تتصدق فلا شيء
9: لا أجر عليها. الصدقة.
2: نعم. فلا شيء.
9: ولهذا بصمح حتى مشكل حتى يقعد 10 سنين عند الكفن ما عنده حتى مشكل.
2: نعم.
9: كذلك شيخ عن أخونا شعبان من قفصة يقولك هل الصلاة المفروضة يا أخي لازم نصليها بصورة كاملة مع الفاتحة ولا حتى نقرأ الفاتحة وآية يكفي؟
2: في البداية الحمد لله الذي جمعنا بشعبان في شهر ذي الحجة.
9: والحمد لله.
2: أي نعم.
9: نعم.
2: يعني من تعلق.
9: نعم.
2: التونسيين والتونسيات.
9: نعم.
2: بهويتهم.
9: نعم.
2: العربية الإسلامية أنهم يسمون أبنائهم بأسماء الأشهر القمرية، شعبان.
9: الحمد لله.
2: رمضان.
9: الحمد لله. لكن ساعات.
2: رجب.
9: لكن ساعات شيخ تلك العائلة. تسمي اسم رسالة من عندك.
2: نعم.
9: تو سبحان الله
2: اختيار موضوع. الاسم.
9: نعم. اختيار الاسم
2: ممتاز.
9: نعم.
2: ويؤجر الوالدان عليه
9: كما يحاسب عليه.
2: نعم.
9: نعم.
2: وحسبنا حديث عمر.
9: نعم.
2: للذي جاء يشتكي عقوق أبنائه.
9: نعم.
2: أو ابنه له، ايش قالوا سيد عمر؟ قالوا لقد عققته قبل أن يعقل.
9: يعقل. نعم.
2: سأل هذا الصبي العاق بين قوسين، قالوا ما حملك على العقوق؟ قال لم يختر لي الأم.
9: نعم.
2: ولم يسميني الاسم الحسن.
9: نعم.
2: فالتفت إليه عمر رضي الله عن أمير المؤمنين وقال له يا فلان لقد عققته قبل أن يعقك. ولهذا ينبغي أن نختار الأسماء النافعة، الأسماء الجميلة لأبنائنا فلذات أكبادنا.
9: نعم.
2: وسوف نسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ومن أحب الأسماء إلى قلوب المؤمنين والمؤمنات
9: نعم.
2: اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه جاء في حديث فيه ضعف، فيه ضعف قال: إذا سميتم محمدا فلا تشبهوه ولا تضربوه ولا تقبحوه،
9: سبحان الله،
2: بورك لبيت فيه محمد ولمائدة عليها محمد، بيت فيه محمد لا يفتقر أبدا، بركة الاسم الله. الشريف.
9: ولكن كذلك
2: حتى في حديث ضعيف
9: نعم.
2: يقول الله عز وجل يوم القيامة للملائكة لخزنة جهنم: أخرجوا منها من كان اسمه محمد، كرامة للاسم النبوي الشريف، وإن كان في الحديث ضعف
9: نعم.
2: إلا أننا نستدل به في باب فضائل الأعمال
9: نعم.
2: والترغيب في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
9: لكن شيخ كذلك ربال كل إنسان يحمل هذا الاسم
2: مال تكون في مستوى
9: صحيح مستوى الاسم.
2: سموك صالح ينبغي أن تكون صالح لا طالحا
9: نعم.
2: سموك نافعا إياك أن تضر الناس، كن نافعا
9: نعم.
2: والحمد لله
9: محمدا
2: وصدق رسول الله
9: قدو.
2: إيه نعم.
9: نعم.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل له من اسمه نصيب.
9: سبحان الله.
2: إيه نعم. سوف يكون نعم. لك نصيب من اسمه نافع، سوف تنفع بحول الله.
9: به.
2: سي شعبان،
9: سي شعبان
2: ربي بارك له
9: نعم.
2: والحمد لله الذي جمعنا به في شهر ذي الحجة
9: نعم.
2: سأل هذا السؤال
9: نعم.
2: قال قال سؤال نص السؤال
9: يقول: هل الصلاة المفروضة
2: تصلى
9: بصورة مع الفاتحة كاملة، وإلا حتى صلاة بآية من الرسول ولا لقد جاكم
2: من نعم. ناحية الإجزاء
9: نعم
2: تكفيك بعد الواقية آية،
9: بعد الفاتحة،
2: بعد الواقية الشافية الكافية
9: نعم.
2: الفاتحة هذه
9: نعم.
2: كل أسماء
9: نعم
2: لفاتحة الكتاب سبع المثاني. والشيء إذا كثرت أسماؤه على شانه
9: نعم،
2: على من علامات العلو والرفع كثرت الأسماء
9: نعم.
2: للشيء إذن فبعد الفاتحة تجزئك تكفيك قراءة آية فقط، آية متكاملة المعنى
9: نعم.
2: والأفضل احنا طبعا ما نتحدثوش على الإجزاء، الإجزاء قلنا آية تكفي
9: نعم.
2: بعد الفاتحة. أما الأفضل يقولوا الأفضل
9: نعم.
2: يعني مستحب
9: نعم.
2: يعني الأكثر أجر والأعظم ثواب
9: نعم.
2: وإحنا شنو نلوجوا في هالدنيا هذه
9: نعم.
2: إلا على الأجر
9: نعم.
2: والثواب العظيم
9: نعم.
2: الأكثر أجرا والأربى ثوابا
9: نعم.
2: أن نقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة كاملة
9: نعم.
2: وقراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة في عدد الآيات كنحو الإخلاص أو سورة الكوثر أو سورة الناس إلى غير ذلك، أو سورة المسد أو النصر إلى غير ذلك، قليلة في الألفاظ
9: نعم.
2: والآيات، أفضل من قراءة ثمن من سورة
9: نعم.
2: فقراءة سورة وإتمامها وإن كانت قصيرة في عدد الآيات مقدم وأولى وأفضل في الأجر والثواب من قراءة بعض آيات
9: نعم. بي شيخ
2: إذن باش نحوصلوا
9: نعم،
2: من ناحية الإجزاء
9: جيس
2: تجزئ آية،
9: آية بعد الفاتحة،
2: بعد الفاتحة
9: نعم.
2: من ناحية الأفضلية
9: أفضلية.
2: قراءة سورة في كل ركعة سورة كاملة أفضل من قراءة
9: مع الفاتحة
2: جملة آيات.
9: شيخ نحن البرنامج فقه الحياة إذا طرق إلى كل المواضيع، ونحن نستغل الفرص باش يكون جينا موضوع مهم لازمنا
2: نستثمره
9: نستثمره
2: أي نعم.
9: نحن قلنا العقوق
2: نعم،
9: على خطر ثم والدين يظنوا أنه العقوق كان هما مظلومين يجيهم من العقوق من ولد من أولادهم
2: أي نعم.
9: لكن ما يظن ما يستخلش روحه اللي هو ساعات يكون هو عاق
2: نعم.
9: أنا صارت لي حادثة عندها برشا الحكاية، ثم وليد كل مرة يجيني للجامع
2: نعم.
9: وليد صغير معناها مشوك ويصلي
2: ما شاء الله،
9: معناها عمره 16 17 سنة
2: ما شاء الله،
9: يمشي مسافة كبيرة باش يجيني باش يصلي بحدايا، ويشكي لي من أمه شكوى خايبة برشا
2: نعم.
9: اللي منها مرة قال لي أنا جعان في كرشي، أمي طردتني من الدار وقالت لي باش نشكي بيك، وباش نتهمك وندخلك لكذا كذا وانت بيك وعليك واو واو.
2: إيه نعم.
9: يقول لك انا سبحان الله هو صغير راه فيه تعب. إيه نعم. ويقول لك ما لقيتش خدمه يا اخي. انا كي ما لقيتش خدمه اول حاجه انا مانيش ملزم عليا باش ندبر خدمه خاتمه صغير. وثاني حاجه كي انا لابوه سكرت في وجهي ما لقيتش خدمه يا اخي امي ولا ابويا يتغشوا علي ويطردوني. حتى قلت لها قلت له شوف احد الائمه بحذاك تمشي هي تحكي مع الامام ولا كيفاش فهمها امام. قال لي كي قلت لها يا امي هي نشوفوا نفرق الرمانه بحذا نجيبوا امام يحكي لنا ونشوف انا غلط ولا انت غلط. قالت له هكا بالمنطق سبحان الله لو للاسف الشديد لو كل انسان يقول كلمه في هذه الحياه الدنيا وباش تحاسب عليها قدام ربي. قال لي قالت لي انت تتبع في الارهابيين هذوك الائمه هم ناس ارهابيين وما تتبعهمش.
2: سيدي بشير هذه الحالات
9: نحب
2: حالات شاذه
9: نعرفها حالات
2: في شاذة. مجتمعنا نعم. التونسي هو مجتمع جبل على محبه الابناء
9: نعم
2: ومحبه يعني الذريه
9: نعم
2: مجبول المجتمع التونسي
9: نعم.
2: والمؤمن
9: نعم.
2: مجبول على حب
9: نعم.
2: يعني أبنائه
9: نعم.
2: بل يحب أبنائه في بعض الأحيان أكثر من نفسه
9: نعم.
2: أكثر ويقدم مصلحة أبنائه على مصلحة نفسه
9: نعم.
2: الأب والأم
9: نعم.
2: في هذه الحالة دي بشير
9: حتى
2: ما تقيسوش عليها
9: شيخ.
2: حالة شاذة
9: حتى كان حالة شاذة
2: ولا يقاس عليها
9: شيخ. حتى كان حالة شاذة الشرع قالها الدواء نتاعها
2: نعم.
9: نعم.
2: نحن نحتوي هذه الحالة
9: نعم.
2: وأنت بارك الله فيك لما أرشدت هذا الطفل إلى ضرورة تمسكه ببر والديه
9: أكيد.
2: وإن
9: نعم.
2: وإن فعلت أمه أو فعل له أبوه الأفعيل
9: أكيد
2: وإن فعلوا ما يسود الوجه
9: نعم.
2: يبقى أبوك
9: أمك وأبوك
2: أبوك نعم. وتبقى أمك أمك
9: أمك نعم.
2: وأنت مطالب بصحبتهما في هذه الدنيا بالمعروف
9: نعم.
2: حتى إذا كان غير مؤمنين
9: نعم.
2: القرآن الإسلام رب العزة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم
9: نعم.
2: أمرك بأن تصاحبهما في الدنيا معروفا
9: نعم.
2: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما في
9: نعم.
2: المقابل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا
9: نعم.
2: يا إخواني الأبناء
9: نعم.
2: أمانة
9: أمان
2: هي نعمة
9: صحيح.
2: في البداية هي نعمة
9: ولكن لا نحمل
2: المال
9: ما
2: والبنون زينة الحياة نعمة
9: نعم.
2: من نعم الله عليك
9: نعم.
2: لكن انتبه قد تتحول هذه النعمة إلى نقمة
9: نعم.
2: والعياذ بالله إذا لم تحسن تربية أبنائك
9: نعم.
2: إذا لم تهدي أبنائك الصراط المستقيم إذا لم تأخذ بيد أبنائك إلى طريق الحق والرشد والخير والصلاح والإصلاح فإن ربك سيسألك عن هذه النعمة. واغزر قديش من زوج وزوجة محرومين من هذه النعمة
9: صحيح.
2: وانت أعطاك ربي نعمة
9: نعم.
2: استثمرها في الخير
9: نعم.
2: واحمد عليها ربي تبارك وتعالى وبرها بش هي تبرك
9: صحيح.
2: راو البر يا إخواني راي المسلفة مردودة
9: نعم.
2: راو النبي صلى الله عليه وسلم قال هال للعبارة هذه
9: نعم.
2: قال بروا آباءكم تبركم
9: أبناؤكم
2: ثم أنت خذ بأسباب بر ابنك فبحول الله تبارك وتعالى ربي يرزق ابنك برك
9: نعم.
2: وبر أكيد. أمه
9: أكيد.
2: ولهذا الحالة شاذة تحفظ ولا يقاس عليها
9: نعم.
2: وإحنا مجتمع جبل على محبة الأبناء
9: نعم.
2: وعلى الاعتناء بالذرية وعدم إهمال الذرية لأن الذرية نعمة
9: نعم.
2: وهذه النعمة ينبغي أن تحفظ بالشكر
9: قيدها نعم.
2: نعم وبحسن تربية هذا النشأ ليكون هذا النشأ معول بناء في الأمة والوطن
9: نعم. شيخ لو ساعات الإنسان يقع في القصة بتاع سيدنا عمر غير لي يشعر
2: نعم.
9: لازم زاد البو ولا الأم لو ولدها عنده عندها ولا عنده حق عليها باش ما يا اخي كاكا سيدنا عمر قال لو عققتها قبل ان يعقك كاكا بالفراغ
2: ليس بالفراغ
9: صحيح
2: ليس بالفراغ
9: قصة سيدنا عمر تقعدنا عبره تاخذوا منها الرساله
2: حتى ان كان لك ولدان او اكثر
9: نعم
2: فقبلت واحدا
9: نعم
2: واعتنيت بواحد واهملت الثاني او الثالث الى غير ذلك فهو باب من ابواب عقوقك لأبنائك لأنك ستورث بين أبنائك أبناء الأم الواحدة والبطن الواحدة والوالد الواحد، ستورث بينهم العداوة والحسد. ولنا في قصة سيدنا يوسف خير خير مثال، والنبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام أنك إذا قبلت زيدا فقبل ابنك عمر.
9: نعم أكيد.
2: اعدلوا بين أبنائك ولو في القبل.
9: قبل ما كان سمعنا مش أكثر من هذا سبحان الله.
2: فمبالك بما هو أعظم من القبل.
9: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك. نمر للمكالمة السؤال الموالي أم حمدي من المنستير، تقول لك أنا نحب نصلي ما بين الفجر ركعتي الفجر وصلاة الصبح النوافل، هل جائز أو غير جائز؟
2: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وبعد.
9: نعم.
2: في مشهور مذهبنا
9: نعم،
2: ونحن ندين الله تعالى بمذهب إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكره عندنا التنفل في مواطن أربعة.
9: نعم.
2: من هذه المواطن الأربعة، المواضع الأربعة التي تكره فيها النافلة، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل. كرفي مش تخدم خدمة ماكش تخلص عليها، ابدلها بشيء آخر أفضل. فالمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل. أربع مواطن تكره فيها النافلة.
9: نعم.
2: والنافلة هي كل صلاة ما دون الفريضة.
9: نعم.
2: عدا الصلوات الخمس ظهر عصر مغرب عشاء فجر صبح.
9: نعم.
2: هي نوافل مطلقة، والدليل حديث الجمعة فرض يومها.
9: نعم.
2: وقيل بدل عن الظهر.
9: نعم. نعم.
2: فدليلنا حديث الأعرابي جاء يسأل عن الإيمان ثم يسأل عن الإسلام ثم يسأل عن الإحسان. في الإسلام ايش قال؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم ماذا؟ قال وإقام الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها؟ هل ثمة فريضة خلاف الخمس هذية؟
9: نعم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. فما دون الخمس صلوات هي نوافل مطلقة. هذه النوافل المطلقة عند أوقات اللي فيها حرام.
9: نعم.
2: حرام إذا عملت تأثم، وإذا تركتها تؤجر.
9: نعم.
2: وأوقات فيها تكون مكروهة.
9: نعم.
2: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
9: نعم.
2: وأوقات تكون فيها مستحبة، وأوقات تكون فيها مباحة جائز.
9: نعم. طيب
2: من الأوقات المكروهة هي ما ذكرته الأخت السائلة الكريمة،
9: بين الفجر
2: قالت بين آذاني وإقامة صلاة الصبح.
9: نعم.
2: احنا معنا نافلة بين الآذان وبين إقامة الصبح إلا ركعتي الفجر.
9: فجر. نعم.
2: سنة الفجر بالأحرى التسمية الصحيحة رغيبة الفجر.
9: رغيبة الفجر. نعم.
2: رغيبة الفجر خصت في مذهبنا بأربع مميزات، بأربع خصائص.
9: نعم.
2: الخصيصة الأولى الاسم.
9: نعم.
2: سميت رغيبة.
9: رغيبة. نعم.
2: وهو ما رغب فيها الشارع.
9: نعم.
2: الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومع أنه صلاة أخرى من الصلوات الكل المفروضة والمسنونة وكذا اسمها رغيبة إلا نعم. هي فخصت بالتسمية رغيبة. اثنين، تؤدى في مشهور مذهبنا الخصيصة الثانية تؤدى بالفاتحة فقط.
9: نعم.
2: اللي قرأها فاتحة وسورة مكروه ينقص الأجر والثواب. تؤدى بالفاتحة فقط
9: فجر.
2: مشهور المذهب. أي نعم
9: نعم مشهور المذهب.

0: نافلة الفجر نعم. إلا ركعتي الفجر اللي قال فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيه. فيها معنيش تنفل
1: نعم.
0: بعد ما تزرق الشمس
1: نعم.
0: وترتفع وبعد أن يبين قرص الشمس وتحل نعم. النافلة صلي ما شئت من النوافل. أما بين آذان وإقامة الفجر ما عناش نافلة، مكروه النافلة واب. إلا ركعتي الفجر
1: واب.
0: قبل آذان الصبح تنفلي بما شئت، صلي قد ما تحب
1: نعم.
0: آذان الصبح أمسكي عن النافلة، بعد ما يكمل الأذان صلي ركعتي الفجر فقط.
1: واضح شيخ، شكرا بارك الله فيك،
0: ربي يحفظك.
1: عايشك. كذلك عنا أم سلمة من بنزرت تقول لك بنتي هي تقرأ وتخرجت وأنا قلت كي بنتي تقرأ وتتخرج وشد خدمة
0: نعم.
1: ثم نذر باش تعملوا
0: نذرت نذرا
1: تقول لك بنتي تخرجت وشدت شغلة خدمة لكن مش في اختصاصها، مثلا نقولوا نحن هي باش تخدم عارفش انا في شركة كبيرة ولا في موظف ولا في بريد ولا في بنك، هي مشت خدمة خارج الميدان تاعها، خدمة شدت في معمل تخدم في معمل.
0: هي النذر حددته وإلا قالت وقتها تنجح وتخدم في المطلق
1: ما سألت السؤال أنا
0: قالت
1: خدمتي حددته قالت لا في المطلق.
0: إذن ينبغي أن تفي بهذا النذر
1: نعم.
0: النذر يا إخواني حكمه نعم. وجوب الاتيان به
1: نعم.
0: وجوب الوفاء به
1: نعم.
0: قال الله تعالى في سورة الإنسان يوفون
1: بالنذر
0: فالنذر حكمه نعم. وجوب الوفاء به، وإذا أنت قادرة على الوفاء به وامتنعت فأنت آثمة.
1: سبحان الله،
0: لأنك حملت نفسك أمرا هو في الأصل ليس واجبا
1: نعم.
0: لكن لما تحملته على وجه الإلزام وعلى وجه النذر تحديدا صار واجبا في حقك
1: نعم.
0: فإذا توفرت شروطه وجب الوفاء به. قالت تنجح بنتي وتخدم نذبح، ينبغي أن تذبح وتتصدق.
1: هذه
0: تنجح بنتي وتخدم نصوم، ينبغي أن تصوم. فالنذر حكم نعم. وجوب الوفاء به. مسألة هنا نحب ننبه لها
1: نعم.
0: النذر أيها السادة قسماني نوعان
1: نعم.
0: وردوبان
1: نعم.
0: نذر مطلق
1: نعم.
0: ونذر معلق
1: نعم.
0: وأظن أن هذا السؤال هو نذر معلق. إيش يقول النذر؟ إن نجح الله ابني
1: نعم.
0: أتصدق
1: نعم.
0: إن شفى الله مريضي أصوم لله صوم. تبارك وتعالى
1: نعم.
0: شهرا. إن توظفت ابنتي
1: ربط
0: بالشرط
1: نعم.
0: هذه النذر المعلق أي متعلق بأمر مستقبلي غيبي
1: نعم.
0: هذه النذر حكم العام مكروه. مكروه علاش مكروه؟
1: حتى بالعقل شيخ، حتى كي انت تفكر بالعقل كي تحطه في عقل وتفكر كانك وليتي انت هنا التاجر العربي تعطيني نعطيك.
0: هذا هو علاش مكروه
1: نعم.
0: قالوا لما فيه من سوء الأدب
1: مع الله,
0: مع الله.
1: سبحان الله نعم.
0: يعني كان شفيته يا ربي أعطوه نذبح لك، ما شفيتوش والله ما كتب لك، هذا سوء أدب
1: نعم فعلا.
0: إن نجحته صمت لك، إن لم تنجحه وتوفقه ما صمت لك ولا صليت
1: نعم.
0: هذا سوء أدب
1: فعلا
0: في التعامل مع الله. ولهذا كرهه الفقهاء، قالوا النذر نذران، نذر معلق شيء في المستقبل وحكمه الكراهة
1: نعم.
0: لما فيه من سوء الأدب في التعامل مع الله تبارك وتعالى. وأما نذر المطلق يا ربي شفيته أو لم تشفي أنا عازم على أن أصوم وسوف أصوم
1: صدق.
0: نجحته أو لم تنجحه سوف أذبح شاة وأتصدق بلحمها
1: أعمل صدق
0: نعم. فهذا حكمه أنه مستحب ويجب الوفاء به
1: نعم. لهنا رسالة شيخ للناس يقوموا بهذه الأشياء وبهذه الأعمال قبل ما أنت تنذر، قبل ما تعمل عرف الحكم قبل
0: نعم.
1: أسأل خاطر الساعات تنجم تورط روحك،
0: وإياك أن تنذر نذرا تورط به نفسك كما
1: صحيح. أسأل أهل الذكر بعدين نعم. أعمل اللي تحب أنت.
0: كالتي نذرت أن تصوم الدهر
1: نعم،
0: ثم لما تقدمت بها السن ندمت ندما شديدا، أو أن يحمل المرء ما لا يطيقه
1: نعم.
0: قد تطيق النذر في هذه الأيام
1: نعم.
0: وقد لا تطيقه بعد شهر وبعد أسبوع نعم. وبعد كذا.

0: عليك أن تحمل نفسك
1: نعم.
0: ما ليس بواجب في حقك.
1: نعم.
0: لا تنذر. ولهذا نصيحة وجهها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. لا تنذر.
1: سبحان الله.
0: قد تحمل نفسك شيئا قد تكون عواقبه لك سيئة.
1: حتى كي تنذر خليه في المطلق.
0: في المطلق. أي نعم.
1: المطلق. شكرا شيخ بارك الله فيك على الإجابات حلوة برشا والحمد لله الناس كل استفاد منها شيخ. كذلك أم سلمة تقول لك أنا نقرأ القرآن
0: ما شاء الله
1: ولكن بدون ترتيل، أنا الأحكام ناقصة.
0: تقرأ قراءة منهجية؟
1: نعم.
0: يعني الرفعة رفعة والنصبة نصبة والكسرة كسرة،
1: تحافظ على
0: بلاش إدغام وبلاش نعم. قلق لا وبلاش غنة وبلاش إقلاب وبلاش الأحكام اللي نعرفوها
1: نعم.
0: احنا العامة الظاهرة
1: نعم.
0: تقرأ قراءة الحمد لله رب العالمين
1: نعم.
0: الرحمن الرحيم
1: نعم.
0: مش رحيم تولي أه؟ إذا كنت تقرأ قراءة هكذا فهي تؤجر على هذه القراءة مع ضرورة أن تحرص على الالتحاق بحلقة قرآنية لتصحح التلاوة.
1: وهي شيخ وهي تتكلم وهي بنت بنزرت. بنزرت هي مدينة القرآن.
0: أي نعم.
1: خنقول بنزرت له مدينة القرآن بالحق. تحية لكل أهالين في بنزرت. له ولاية بنزرت هي مدينة القرآن بامتياز. معناها فين تمشي تلقى مدرسة
0: نعم.
1: قرآنية أو
0: نعم.
1: فرع قرآني
0: نعم.
1: ويقروا فيه ناسات أكفاء سواء بنات ولا أولاد ولا رجال. ما شاء الله الحقيقة ولاية بنزرت له مدينة قرآنية. ونقول لك يا أم سلمة ما في باس كي تمشي تلتحق بحد نعم. الفروع كما قال لك الشيخ ربي يبارك فيه وتتعلم.
0: إذن هي قراءتها إذا
1: نعم.
0: كان قراءة منهجية هو
1: نعم.
0: سؤال إذا كان
1: نعم.
0: قراءة منهجية
1: نعم.
0: النصبة نصبة
1: منهجية
0: خفضة
1: على
0: خفضة.
1: ما أظن قراءة
0: يعني من غير تحريف
1: نعم.
0: فبحول الله قراءتها سليمة تؤجر عليها
1: نعم. أما التحقي بحلق
0: ولكن
1: القرآن
0: ولكن
1: نعم.
0: الأكثر أجر
1: نعم.
0: والأربى ثواب ونحب
1: نعم.
0: الأجر ثواب الأعظم
1: صح.
0: أن تقرأي تبقى لأحكام التلاوة
1: نعم.
0: وأن تتلقي هذا القرآن
1: نعم.
0: من فم الشيخ أو محفظة
1: نعم.
0: القرآن حتى يكون سندك في هذه التلاوة متصلا بحضرة الجناب الأعظم
1: نعم.
0: سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: فتنالي خيرا فوق خير خيرا وزيادة
1: نعم. شكرا شيخ جهاد بارك الله فيك. نستسمح نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة. أحبابنا الكرام تحية موصل لمحمد الفرجاني التحق بنا الآن. خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

ثمرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر

جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وينفقوا مما رزقناهم سرا

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أينما كنتم للتواصل معنا 71 130 000. خلينا نمر للمكالمات الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: أم مالك من نابل.
0: أم مالك من نابل، مرحبا لله. مشيتي تصلي في عرس هكا؟
1: تعرف معناها هاي
0: تصلي؟
1: مسألتك معناها كيفاش تصلي؟
0: هاي شختي ارفع صوتك، ارفع صوتك ومشي البلاصة فيها الصوت واضح، صوت متقطع. قلتي مشيتي العرس؟
1: ده قلت لك معناها أول ما بديت نصلي مسألتش كيفاش نصلي، معناها من بديت نصلي على روحي.
0: نعم.
1: كشاهد الوسطان.
0: نعم.
1: ما كنتش نعرف اللي فما كنت نصلي دي.
0: تشهد معناها معناها أنت كنت تصلي قبل بدون تشهد وسط
1: يعني.
0: وبعدين علمت لي ثم عرفت لي ثم تشهد وسط.
1: أي.
0: نعم واضح لل.
1: والسؤال الثاني.
0: نعم.
1: أنا ديما معناها ديما الوضوء، أنا نحس على الوضوء لخاطر وقت ظلمة عندي
0: ديما تنقض عليك الوضوء،
1: معناها نحس روحي معناها ريت وقت الفضة.
0: نعم.
1: نحس وكأني نقص هو، ولما نحس ما نخرج عارف شو كثير نصيل قلبت مبرد.
0: تحس روحك انت طلقت لبا وانتي ما طلقتش.
1: اياتي صح.
0: نعم. وانت بتأكد اللي ما طلقتش انت بتأكدة ولا
1: متأكدة؟ متأكدة. ما معناها نحس ما تمتش، معناها ما ريت من الفضة يبدأ الاحساسات
0: احساس معناها. نعم. عندك حاجة اخرى؟ شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: أحلام من جندوبة.
0: مرحبا يا أحلام،
2: طال عيدكم مبارك.
0: بارك فيك
2: الكلكم أنتم إذاعة الزيتونة الكل، راكم ديما مونسينا ومشرفين، الله يبارك لكم.
0: ربي أنسك وربي يشرفك لله وعلى قدرك. نعم.
2: نحب نسأل سيدي الشيخ يا سي البشير.
0: نعم.
2: بالله سامحني اللي تبدا مثلا سامحني على جنابه، تنجم تسد السبحه مثلا، تستغفر وتسبح عادي، وتنجم تقرا صور من التليفون ولا لا، مثلا كما سوره الملك في الليل واحد يحب يرقد، ولا سوره الواقع.
0: نعم.
2: اي سور.
0: نعم.
2: يرحم والديكم ربي يبارك فيكم الكل الكل.
0: شكرا. وانت كذلك للاختي الغاليه.
2: الله يبارك.
0: وقد معنا تسمع الاجابه عند الشيخ. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: صالحة من الساقف.
0: صالحة الساقف، مرحبا يا صالحة.
3: بيك يعيشك، يعيشك يا ولدي، يعيشك.
0: عايشك.
3: ان شاء الله عيدكم مبارك ان شاء الله.
0: يبارك فيك يا رب. نعم.
3: ان نستونا برشا يا سيدي، والله ما نستونا برشا.
0: نعم.
3: ربي يفضلكم.
0: ربي يفضلك زاد انت كذلك. نعم لله.
3: وان شاء الله، وان شاء الله يا ربي حج مبرور لولدنا هيثم واخونا وصديقنا الغالي،
0: ربي يتقبل منه كيما نروح عندك يا لالا. تفضلي لالا.
3: يا الله، يا الله. نعم. يا الله يا رب، يا الله
0: ان شاء الله العام الجاي تقف في عرفات يا رب.
3: لا تحرمنا لا من زيارة ولا من شفاعة، وسامحنا أم سيدنا محمد.
0: نعم لالا، تفضلي لالا الغالي.
3: أحسن، بارك الله فيك. نحب نسأل على صلاة الصبح بالإخلاص، ديما بالإخلاص والفلق.
0: ديما تصليها بالفاتحة والإخلاص والفلق هاو.
3: أي بالفاتحة والإخلاص والفلق.
0: نعم. عندك حاجة أخرى أمي؟
3: لا إله الله محمد رسول الله. نصلي في الظهر، نصلي في صلاة الظهر، وصليت سورة الركعة الأولى الفاتحة والسورة، الركعة الثانية قريت كان الفاتحة برك، سهيت
0: يا
3: هاي سهيت، قريت كان الفاتحة برك.
0: واضح لله. عندك حاجة أخرى؟
3: لك هو، الله يبارك فيك إن شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك. هناك مكالمة أخرى. نعم. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا، ارفع صوتك لالا. تفضلي أختي الغالي.
4: نبيها من الكيف.
0: نبيها من الكيف، مرحبا يا نبيها.
4: اي قد تسكت على النص
0: ما نسمعش فيك يا نبيه، ارفع صوتك يا نبيه، ومشي البلاصة فيها الصوت واضح.
5: على النصفة، النصفة حلال ولا حرام؟
0: نعم
5: النصفة.
0: نعم لا
5: على النصفة، النصفة
0: ما سمعتكش، ما فهمتكش أختي الغالية.
5: قلت لك نحب نسأل عن النفقة حلال ولا حرام؟
0: النفقة، النفقة. قولي النفقة، النفقة. نعم تاع المطلقة معا.
5: نعم
0: حكمتنا المحكمة وما عطيناش. نعم عندك حاجة أخرى؟
5: هذا.
0: شكرا بارك الله فيك. نعود شيخ للإجابات. شيخ عن إيمان، إيمان من المهدية، تقول لك في سورة الكهف تحب تفهم رجما بالغيب، تحب تفهم الآية هذه.
6: نعم هذا يعني كلام يتهم فيه الغيب، يعني يقال كلام هكذا من غير دليل.
0: نعم.
6: ومن غير حجة يقال رجما بالغيب.
0: نعم نقول أنا فلان به وعليه ولكن ما عندي حتى دليل عليه.
6: أي نعم هذا رجم بالغيب. نعم هذا شيء غاب عن عقولنا ونحن نفتري.
0: نعم.
6: نفتري فهو رجم بالغيب.
0: نعم نقول اتهام بالباطل كما في اللغة الدارجة. نعم. عنه نقول اتهم فلان بالباطل.
6: نعم
0: مع رجم بالغيب هو كلام ما عنده حتى دليل عليه.
6: نعم.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا أم مالك من نابل تقول لك تصلي بأول ما بدأت تصلي.
6: نعم.
0: ما تعرفش اللي الصلاة فيها تشاهد في الوسط. قلك غيرك عرفت.
6: نعم.
0: شنو نعمل
6: الصلاة؟ التشهد.
0: نعم.
6: سواء الأوسط أو التشهد الأخير.
0: نعم.
6: هو سنة مؤكدة.
0: نعم.
6: تتكون من ثلاث سنن خفيفة.
0: نعم.
6: من الجلسة للتشهد ولفظ التشهد وحركة الإصبع.
0: نعم.
6: كما هو مشهور المذهب.
0: نعم.
6: ولهذا من ترك التشهد وجب عليه سجود قبلي.
0: نعم.
6: إذا كان الإنسان سهى عن الإتيان بالتشهد الأوسط.
0: نعم.
6: صلاة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، الصبح ما عندهاش تشهد أوسط، تشهد أخير هذاك.
0: نعم.
6: فقط.
0: نعم.
6: فإنه يواصل صلاته كأن شيئا لم يقع.
0: نعم.
6: وقبل أن يسلم من التشهد الأخير.
0: نعم.
6: يسجد سجدتين، الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، الله أكبر سجدة ثانية، الله أكبر يرفع منها، ويعيد التشهد استحبابا ويسلم السلام عليكم، وصلاته تامة صحيحة بحول.
0: نعم.
6: الله.
0: نعم.
6: أما إذا تعمد.
0: نعم.
6: عدم الإتيان بالتشهد الأوسط.
0: نعم.
6: فالصلاة باطلة.
0: نعم.
6: وتقضى هذه الصلاة أبدا.
0: نعم.
6: أن يقضي تلك الصلاة الإنسان في حكم الجاهل.
0: الجاهل. نعم.
6: هل يعذر الجاهل بجهل أم لا؟ مسألة أصولية خلافية.
0: نعم.
6: قالوا يعذر وقالوا لا يعذر، ولهذا من باب الأحوط.
0: نعم.
6: أنها تقضي الصلوات اللي صلاتها من غير تشهد أوسط.
0: الأفضل.
6: مش الأفضل، الأحوط.
0: أحوط.
6: الأحوط.
0: نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك.
6: هنا.
0: كذلك تقول لك أم مالك أنا ديما كنت وضع نحس اللي أنا طلقت الريح، مع العلم تقولك أني أنا متأكدة اللي ما طلقتش الريح.
6: نعم. مادام غلب عليها
0: اليقين،
6: اليقين.
0: نعم.
6: أنها لم يخرج منها شيء.
0: نعم.
6: فهي بقي على الطهارة. ثم.
0: نعم.
6: النبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى هذه المسألة.
0: نعم.
6: فقال للسائل هل سمعت صوتا؟
0: نعم.
6: قال لا. هل شممت ريحا؟
0: نعم.
6: قال لا.
0: نعم.
6: قال إذن لا تلتفت إليه.
0: نعم.
6: فالأصل أنه غير
0: على أحد شيء
6: مدام يقينها أنها لم يخرج منها شيء.
0: نعم.
6: ولم تشمم ريحا ولم تسمع صوتا، إذن بقي على طهارتها.
0: نعم. كذلك شيخ عندنا أحلام جندوبة تقول لك يا أخي الإنسان كذا على جنابه ينجم يسبح ينجم يقرأ بعض الصور. أيه. القرآن.
6: شوف الإنسان إذا كان على جنابه.
0: نعم.
6: يستطيع أن يذكر الله بمختلف. نعم. الأذكار إلا قراءة القرآن.
0: نعم.
6: إلا قراءة القرآن.
0: نعم.
6: حتى الدعاء ينبغي أن يخرج الآيات القرآنية مخرج الدعاء، يقول ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يقبل الحساب، يخرجها كدعاء لا كقرآن، لأن المجنب.
0: نعم.
6: يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم.
0: نعم.
6: عليه قراءة القرآن الجنوب. وأما ذكر الله مختلف الذكر عداء القرآن الكريم فجائز.
0: شيخ بصمة قول يقول لك إذا هو باش يستعيذ أو باش يحسن نفسه من بعض الآيات،
6: إذا كان للتحصين فيخرجها مخرج التحصين والدعاء،
0: نعم،
6: لا قراءة قرآن. وأما المدرس القرآن أو أستاذ سيشرح آية في الدرس،
0: نعم، في الجامعة
6: أصبح لا مش في الجامعة أو في
0: تعليم، نعم،
6: مدارس إلى غير ذلك، أصبح جنوبا وضاق عليه الوقت ليغتسل، نعم، وذهب مباشرة إلى الفصل، فلا يجوز له أن يقرأ إلا الآيات المفصلية،
0: نعم،
6: آيات الداعمة للدرس فقط ولا يتوسع،
0: نعم،
6: واضح. أما إذا كانت المرأة في أيام حيضها أو نفاسها فجائز أن تقرأ القرآن.
0: أيام حيضها
6: أو نفاسها، لأن الحيض والنفاس شيء قاهر،
0: نعم،
6: فوق إرادتها، لها أن تقرأ القرآن ولا تمس المصحف من حفظها،
0: نعم،
6: ولا تمس المصحف. أما الجنوب،
0: نعم،
6: فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن.
0: لكن حتى الجنوب شيخ ينجم يكون شيء قاهر، هو راقد لكن ما يعرفش، وفي بلاصة ما فيهاش ماء.
6: لا، هذا شيء آخر،
0: نعم،
6: هذا موضوع آخر،
0: يدخل استثنائي.
6: فقد الماء يتيمم، نعم، لأجل قراءة القرآن، يتيمم من أجل هذا صحيح سالم فاقد،
0: نعم،
6: للطهور،
0: نعم،
6: يتيمم.
0: ولا الحائض والنفساء متنجمش يتيمم؟
6: لا، الحائض والنفساء يقرأن القرآن من حفظهن،
0: من حفظهن،
6: من حفظهن، ولا يمسسن المصحف.
0: واضح شيخ. كذلك عن صالحة من الساقس تقول لك صلاة الصبح نجم الإنسان يصلي بالإخلاص والفلق وبس،
6: اي ما شاء الله،
0: هل جائز او غير جائز؟
6: ما شاء الله، اذا قرأت بثلث القرآن الإخلاص،
0: نعم،
6: الإخلاص،
0: نعم،
6: قل هو الله أحد، ثلث القرآن في، نعم، الجانب العقدي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جانب العقيدة، جانب عظيم مهم. فأي سورة،
0: نعم،
6: من القرآن،
0: نعم،
6: وأي آية مكتملة المعنى من القرآن،
0: نعم،
6: جاز الصلاة بها،
0: نعم،
6: هي قرأت سورة،
0: نعم،
6: أفضل من اللي يقرأ ثمن كامل،
0: نعم،
6: هي قرأت في الصبح،
0: الصبح
6: سورة الإخلاص والفلق أفضل من اللي يقرأ ثمن، لأنه،
0: نعم،
6: إتمام السورة كاملة،
0: نعم،
6: في الركعة أفضل من قراءة بضعة آيات.
0: واضح شيخ. حضر المكالمات الهاتفية أحمد كذلك تقول لك أنا أصلي في الظهر،
6: نعم،
0: في الركعة الثانية نسيت الصورة.
6: متى تذكرت؟ إذا كانت تذكرت قبل أن تركع،
0: حالتين، نعم،
6: قبل أن تركع، يعني ولا الضالين قالت في نفسها ثم همت بالركوع فتذكرت،
0: نعم،
6: تقرأ،
0: نعم،
6: تقرأ السورة وتوصلت كأن شيء لم يقع،
0: نعم،
6: وبعليها شيء،
0: طفق.
6: لكن، نعم، إذا كان فاتت ركعت وانتهى وتجاوزت المسألة فإنها لا ترجع، لا ترجع من الركوع من أجل قراءة السورة اللي هي،
0: نعم،
6: اللي هي سنة مؤكدة واللي هبطت له فرض، ما نرجعوش من الفرض إلى السنة.
0: واضح.
6: فتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع،
0: نعم،
6: وحينما تبلغ التشهد الأخير، ركعة،
0: نعم،
6: الأخيرة، التشهد الأخير، بعد أن تتشهد تسجد سجدتي السهو القبلي،
0: نعم،
6: تعمل سجدتين قبل السلام،
0: نعم،
6: جبرا لنقص السورة،
0: نعم،
6: ثم تعيد التشهد استحبابا وتسلم، وصلاتها تامة صحيحة بحول الله.
0: إذا هي تفكرت كم بعد ما قلت السلام عليكم،
6: إذا كان فكرت بعد ما قلت السلام عليكم، وهي في بالها باش تعمل سجود قبلي ولكنها نسيت،
0: نعم،
6: وسلمت، تسجده
0: هي في بالها بشيء
6: في الحالة هذه، تسجده، نعم،
0: بعديا
6: إذا كان ما في بالهاش بالموضوع أصلي،
0: نعم،
6: جملة وتفصيلة، فإنها تعيد الصلاة، تعيد الصلاة من أجل السورة، السنة مؤكدة.
0: لا، هي بعد ما قلت السلام عليكم،
6: أي نعم،
0: ذكرت اللي هي الركعة الثانية ناقصة سورة،
6: أين؟
0: وهي مازلت في بلاصتها،
6: أي
0: قلت السلام عليكم، نجم تعمل سجدتين وتنويها،
6: تعمل سجود
0: قبلي،
6: بعد
0: وتنويها
6: بعد، أي نعم، إذا كان نسيت عن القبلي لم،
0: نعم،
6: تسجده،
0: نعم،
6: وسلمت تسجده،
0: نعم،
6: بعديا وصلاتها تامة صحيحة.
0: صح.
6: فإذا خرجت وطال الوقت،
0: نعم،
6: تعيد، فإنها الصلاة، تعيد الصلاة.
0: واضح سيدي. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية على ما أظن هناك مكالمة. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا.
7: يعيشك، الله يبارك فيكم ورب يجزيكم كل جزاء.
0: اسمك كريم سيدتي.
7: يعيشك. ساسية يعقوبي من الكيف.
0: ساسية
7: فسي اليعقوبي من ولاية كاف.
0: مرحبا لله.
7: نوجه لكم تحياتي ومباركتي بالعيد المبارك وربي يتقبل منكم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك لنا. نعم.
7: يعيشك بارك الله فيك. لي عندي سؤالين.
0: نعم.
7: كنت تسمح.
0: تفضل.
7: في المحلة كنت نسمع فيكم في اللي كنتوا على الصلاة في الركعة يعني واحد إذا نسى سورة.
0: نعم نعم.
7: عملت الركعة الثانية.
0: نعم.
7: وركعت وسجد وفي السجود في السجود كي كملت السجود تذكرت اللي أنا قلت يمكن ما كيك ذكرت قلت يمكن ما قريتش الفاتحة.
0: شكيتي معناها. شكيتي معناها.
7: قريت سورة الطور سورة الطور نا وذكرت قلت ظهر لي ما نسيت الفاتحة.
0: نعم.
7: رجعت من السجود متاعي وقفت وعملت فاتحة وعودت سورة الطور وركعت وسجدت وبعد كملت عملت سجود بعدي.
0: سمحني انت كرجعت وانت ذكرتي عندك شك في الفاتحة قريتها ولا ما قريتهاش عاودتي ترتبتي من السجود اي رجعتي للسجود من السجود رجعتي للركوع لو انت قائمة وش عملت كرجعت من السجود
7: عملت الفاتحة وجدت قريت الطور سورة الطور.
0: نعم نعم.
7: وكي كملت رديت السلام عملت سجود بعد.
0: واضح. اللي عندك حاجة أخرى؟
7: وعندي يرحم والدين والديكم عندي الوالد حامل الستين هو توا عنده مرض الخرف مرض الزهايمر عافانا وعافاكم الله.
0: نعم.
7: هو يحب القرآن برشا وحامله في صدره والتوا كي يبدأ يحلوا له قناة يبدأ فيها القرآن يبدأ يعمل بعينيه ويبدأ شفيف ويرطل معاهم.
0: نعم.
7: كل نمشي نصلي الجمعة ونتعديله نقول له بابا هيا نقرأ شوية قرآن عندي كتاب كبير شاريه له خط كبير ونقول له هيا بابا باش نقرأ الكهف صرت الكهف اليوم بابا راي جمعة ونمشي نقول يا رب إن شاء الله ينوب بابا جزاء هالقراءة هذه إن شاء الله ينولوا منها جزاء.
0: نعم.
7: خاطر هو قبل في الجمعة يختم أربع مرات ويقول
0: ما شاء الله
7: نهديها الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
7: وتوى ما عادش ناجم يقرأ أما مرات صدقني كل شيء ينساه إنسانا وإنسى ولاده وأسماءنا وكل شيء يتذكر القرآن يظل يشهد والدعاء يهز يديه ويمشي مرات يتوضى ويوقف يصلي أما ما نعرفوش وش ما يتكلمش يعني نعرفوش وش يقول.
0: واضح لالا واضح. عندك حاجة أخرى؟
7: هذو ما هم السؤالين حبيت نستفسر إن شاء الله يرضيها علينا ويرضي عليكم وآخرة.
0: أقعد معنا توجهك الشيخ لالا.
7: بارك الله فيك.
0: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
8: إشنا حوايكم ياكم أنتم القدوة متاعنا الله يثبت أقدامكم فوق الأرض وتحت الأرض
0: جمعين يا رب
8: الله يزيدكم علم على علم أنتم القدوة متاعتنا
0: ربي يبارك فيك أختي الغالي إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعك شكرا بارك الله فيك تفضل الاسم الكريم
8: الاسم محبوبة ليلي من ولاية سيدي بوزيد السنطري
0: محبوبة سيدي بوزيد مرحبا محبوبة
8: لا إله إلا الله أنا متمسكة بالعروة المتينة
0: أكيد.
8: أنا أحب ربي ياسر
0: نعم
8: أحب محمد ياسر
0: نعم
8: عمري كله صلوات وتسبيح وورد ونوافل وختمة القرآن وأنا عملت تلفزة في داري أنا ديما الإذاعة تاع الزيتونة متفارقنيش خلاص عندي 15 سنة حصلت عليكم اليوم
0: يا الله 15 سنة دي تطلب تحصلت اليوم
8: 15 سنة وأنا نطلب ما تحصلتش عليكم مخلاص لا تحصلوا يقولوا لي باهي ولا أنا اليوم ولد الحلال الله يعطيه ما يتمنى باهي
0: مرحبا لله
8: شكرا يا سيدي البشير
0: أضرب عندك بحميد دعوة محلية جاتك مع عند الأخت نعم تفضل لله
8: أنا مرأة كبيرة
0: نعم ربي طول عمرك في الخير يا لله
8: عايشك 66
0: نعم
8: عايشة الوحدة والحرمان
0: نعم
8: محرومة من أولادي أرجوكم أدعو لهم يهديهم الله
0: أنا محرومة من أولادك بحذاك ولا مش بحذاك من أولادك
8: أولادي فيهم البحرية مش بعيد وفيهم في الخارج ومقاطعيني كومبليتما
0: وحتى اللي بحذاك مقاطعينك
8: مقاطعيني
0: وشو الأسباب يا حاجة
8: لما مرت بابا
9: مرتباها من عصر وعبسهم.
0: نعم.
9: أولادي يحبوني برشا. أولادي نحكي أنا وياهم على الأنترنت مساء وصباحا، ولكن مع الأسف قطعوني.
0: ثم يا حاجة يا حاجة، ثم واحد يحب أمه ويقطعها هو كتو كلام هذا؟
9: والله مقاطعيني، كانوا يحبوني برشا وحنان علي برشا كيف يروح باباها مليوني.
0: تفضل لا يتفضل، رد بك تحملي على ظهرك برك، قول قول برد بابا عملتين معاملتين أخرج منها الحكاية
9: ما تجبدي. إن الكذب داء وصدق شفاء.
0: نعم تفضل.
9: ما نكتبش أنا.
0: نعم.
9: في كل صلاة ندعي لهم، كل صلاة ندعي لهم.
0: ادعي لهم بالخير، ادعي لهم بالخير،
9: ادعي لهم بالخير. قيام الليل، صلاة الصبح، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، دائما وأبدا نقول له يا ربي أهديهم، يا ربي حننهم علي.
0: نعم.
9: يا ربي يا ربي حنيدلهم الطريق المستقيم.
0: نعم.
9: ما ننساهم حتى دقيقة وحتى ثانية، دائما وأبدا هم بين عيوني. أرجوكم أدعو لهم.
0: واضح واضح. أعطيني سؤالك محبوبة على خط الوقت.
9: السؤال متاعي، أنا نصلي برشا كل شيء، عندي روايات ناكل فيها كل شيء ونصلي الفجر، ولكن مرات يمكن في الجمعة مرة هكاك في الأسبوع مرة ولا مرتين هكا وقت اللي نفيق باش نصلي يزيد في حالتالي يغلبني النوم، نولي نقضيه بعد الظروف. ماذا أفعل يا أخي؟
0: صلي بعد الصبح
9: ونبقى حزينة ونبقى متغشة لأني الصبح فاتني ونبقى واضح. معناها
0: واضح. لا عندك حاجة أخرى؟
9: لا أرجوكم ادعوا لي على صغاري بالهدايا.
0: واضح. شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية، إذا هناك مكالمة خل مكالمة نخاف البرنامج. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.
0: أنت بالأمثل أختي الغالية، الاسم الكريم.
10: معك مدام صليحة من سليانة.
0: صليحة سليانة، مرحبا يا صليحة.
10: وبيك أكثر، يا ربي يفضلكم وربي ينوركم. يا
0: فضلي صليحة، مرحبا.
10: يعيش بربي. عندي أسئلة. أنا أو سؤال على الصلاة.
0: نعم.
10: ساعات يا شيخ أنا نبدأ مريضة نتعب نصلي على البنك، مثلا نصلي ركعتين لولين اللي سورة فاتحة أنا قاعدة واقفة. يا ربي حبيت نستفسر أخي، سورة اللي تقرأ الفاتحة في أي ركعة تبدأ توقف كلهم تبدأ ومن بعد تقعد مثالش في الفاتحة ومن بعد تقعد مثالش؟
0: نعم.
10: سؤالي الثاني، عندي حبيبتي بعثت لها بنتها فلوس أنتيريس من الخارج.
0: نعم.
10: هي شافت ولدها هكا عنده شوية ديون أعطتهم له، أما ما قلتلوش رغم الفلوس هذوما هكا وهكا، فهمت من القصة نتاعها مش بالضبط.
0: أعطتها لولدها.
10: هي بعد خافت بقت تسائل شنو تعمل، هي أعطت لولدها لخاطر متدين وكل شيء.
0: نعم.
10: هي خافت أسكو تنجم تصلح غلطتها،
0: مثلا
10: هي تصدق.
0: واضح واضح.
10: تعمل كفارة مثلا. واضح.
0: عندك حاجة أخرى؟
10: أكهو.
0: شكرا.
10: ربي يبارك لك.
0: شكرا شكرا. شيخ نعود لنجيب على الأسئلة، لكن قبل كل شيء أنا دائما يا شيخ مع خلينا نقول مع العقوق، كل حاجة تصير كما هكا ونعتبرها عقوق بالنسبة عندي أنا. وحاجة كما هكا مهمة برشا. أختنا محبوبة لسيدي بوزيد تقول ولادي يحبوني ولكن أنا محرومة منهم، شيء في البرة في الخارج وشيء في تونس بحذايا. سمعناها واحد ولده يحبه ويسكن قريب ليه ومحروم منه، ماذا يعتبرها؟
11: يعني عجيب هذا السؤال.
0: أليس
11: عجيب من علامات الحب الوصال؟
0: نعم.
11: أن تصل محبوبك.
0: نعم.
11: وأن تصل يعني من علامة حبك لوالديك أن تصلهم ببرك وأن تصلهم وألا تقطعهم وأن تلتمس دعاءهم وودهم وبركتهم. نعم. إلى غير ذلك. فهذا السؤال عجيبا، لابد وأنه ثمة خفايا.
0: نعم.
11: يعني نحن نجهلها.
0: نعم.
11: على كل حال نحن ندعو هذه المتصلة الكريمة بألا تدعو بالشر على أبنائها.
0: أكيد.
11: فعلوا ما فعلوا.
0: نعم.
11: أن تسأل الله لهم الهداية.
0: نعم.
11: وأن تسأل الله لهم صلاح الحال.
0: نعم.
11: فبصلاح حالهم يعود النفع عليها.
0: نعم.
11: وبهداية الله لهم يعود النفع عليها.
0: نعم.
11: فهذا يعني ما نستطيع أن نقول.
0: أنا أسأل هنا، هل الولد والابنيك تبدأ عاقبوه والأم وهم يسمحوه ربي بس يسمح مظامة؟
11: لا أكيد أكيد أن الله سيسأل عن ذلك.
0: نعم.
11: لأن الله لا تضيع عنده الودائع. صحيح. ولأن الله تبارك وتعالى يعني أقام هذا الدين على العدل.
0: نعم.
11: وجعل الآخرة مبنية على العدل.
0: نعم.
11: لا والله لا يفلح العاق.
0: نعم.
11: لا في الدنيا
0: ولا في الآخرة.
11: ولا في الآخرة.
0: واضح.
11: لا والله لا يرزق الهناء ولا حسن الخاتمة.
0: نعم.
11: البار بوالديه لا يميت ميتة سوء، والعاق يميت ميتة سوء.
0: والعياذ بالله.
11: أي نعم.
0: واضح.
11: والعياذ بالله.
0: واضح. نعود شيخ عن أختنا نبيها من الكيف، أدخل لك النفقة حلال أم حرام؟ أنا
11: النفقة هذه واجبة.
0: قل كنا حكمت لي المحكمة بالنفقة وزوجي ما
11: هذا
0: النفقة.
11: هذا واجب واجب. نعم. واجب على الزوج أن ينفق.
0: نعم.
11: حتى في حالة الانفصال يعني هذا ينبغي أن ينفق، لينفق ذو ساعة من ساعته.
0: نعم.
11: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
0: نعم.
11: أي نعم.
0: النفقة
11: لابد
0: أن ينفق، واللي ما يدفعهاش
11: أي نعم.
0: واضح. كذلك
11: خاصة إذا كان عنده أبناء.
0: نعم.
11: وما إلى ذلك فواجب.
0: نعم.
11: أن يدفع.
0: كذلك عن أساسية من الكيف، تقول لك أنا نصلي نصلي، تقول لك بعد هبطت للسجود ذكرت ولا عندي شك اللي أنا ما قريتش الفاتحة، تقول قمت من السجود قريت الفاتحة وقريت الصورة وكملت الصلاة وعملت سجدتين بعد السلام.
11: نعم. صلاتها تامة صحيحة بحول الله. إذن تعود.
0: نعم.
11: تعود وجوبا لقراءة الفاتحة التي نسيتها.
0: نعم.
11: وتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع.
0: نعم.
11: تعيد الركوع والرفع من الركوع وتعيد السجدة وتواصل صلاتها كأن شيئا لم يقع، ثم تتشاهد التشهد الأخير وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام، بسجود بعدين بعد السلام.
0: نعم.
11: لذلك الرجوع.
0: نعم. كذلك تقول لك الوالد حامل كتاب الله
11: ما شاء الله
0: ما شاء الله عليه، تقول لك تواك كبر وخرف ولا عنده
11: حامل القرآن لا يخرف.
0: نعم.
11: سله عن أمور الدنيا فسوف يتبين لك أن الخرف قد أصابه.
0: نعم.
11: ولكن سله عن آية في القرآن فسوف يقرأ لك القرآن صحيح.
0: بيه. تقول لك ساعات يبدأ القرآن يقرأ يبدأ يتلمت معاك الرماء، تقول لك نهار الجمعة نهار الجمعة نتعداله نقول ويجا نقرأ نيوك صورة
11: ما شاء الله الكهف.
0: أي نعم. تقول لك نقرأ نيوك صورة الكهف، تقول لك القراءة هذه كانت على صورة الكهف يا أخي والدي ينال الأجر نتاعها.
11: أكيد أكيد يكتب له في صحائف أعماله.
0: نعم.
11: هو الآن يعني أصيب بالخرف غير مكلف.
0: نعم.
11: هو فقد عقله.
0: نعم.
11: ولا؟
0: نعم.
11: إذن هو غير مكلف، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أن الحسنات تبقى يجري خيرها ومددها وتكتب في صحائف أعماله بحول الله.
0: بإذن الله. عنا محبوبة من سيدي بوزيد اللي هي أشكات من والديهم، الله يهديهم الله يهديهم أولادها، رسالة لهم يجب يرجعوا لأمهم ولا هي المفتاح
11: حتى ولو كانت الأم بين قوسين سيئة.
0: نعم.
11: لابد وأن نصاحبها في الدنيا.
0: نعم.
11: معروف
0: تحدثنا فيه
11: لابد
0: شيخ.
11: وأن نبرها، لابد وأن نحسن إليها.
0: نعم.
11: لابد وأن نصلها وأن لا نقطعها.
0: نعم. نعم. تقول لك هي مرة كبيرة وتنال في الدواء، تقول لك ساعة الصبح نفيق من الدواء مقلقها وقوي عليها في هزني النوم ونفيق صلاة الصبح نصليها كمان.
11: هي متى تنام؟ ينبغي أن تنام بعد صلاة العشاء مباشرة حتى تقتلق حتى تتقوى.
0: نعم.
11: على أداء صلاة الفجر.
0: نعم.
11: أما إذا كنت تسهر نصف الليل.
0: نعم.
11: بطبيعة الحال ولا بعد نصف الليل.
0: نعم.
11: بطبيعة الحال باش تقوم مرهوجة.
0: نعم.
11: الصلاة. ولذلك الإمام مالك كره السهرة وكره الكلام بعد صلاة.
0: نعم.
11: العشاء.
0: نعم.
11: حتى يخلد الناس إلى الراحة والنوم من أجل التقوي على أداء صلاة الفجر في وقتها.
0: معنى الصلاة الصبح إذا صلت بعد طلوع الشمس تعتبر قضاء.
11: يحرم.
0: واضح. قضاء.
11: يحرم ذلك قضاء طبعا.
0: نعم.
11: طبعا.
0: كذلك عندنا صريحة من سيرين تقول لك ساعات نصلي الركعة الأولى والثانية بالفاتحة نصليهم بالواقفة وبعدين نهب نصلي الركعات الأخرين بالقاعدة قدر يضري مريضة ولا تعب حاجة كما
11: شوف.
0: نعم.
11: إذا كانت قادرة على أن تؤدي كل الصلاة عن قيام.
0: نعم.
11: وجب عليها تأدية الصلاة عن قيام.
0: نعم.
11: وليس تأدية بعضها وترك بعضها.
0: نعم.
11: لا. لكن لو عجزت.
0: نعم.
11: ما عادش قادرة باش تقوم.
0: نعم.
11: وقت اللي يكلف الله نفسا لا وسعها. أما مدام قادرة.
0: نعم.
11: توصلتها عن قيام.
0: واضح.
11: ولو أحست بشيء من التعب مثالش.
0: واضح.
11: أما أن تترك جملة بمجرد قليل تعب تترك القيام لا.
0: نعم. كذلك تقول لك ثم شكون عندها ربا أنتريس تقول لك ولدها ظروفه صعبة شوي.
11: نعم.
0: عطت وقت من غير لقالته.
11: لا لا.
0: عطته له خلص به من غير لقالته.
11: هذه الأموال المحرمة عليها. نعم. ينبغي أن تتخلص منها.
0: نعم.
11: تتخلص منها ليس بباب الصدقة. لا. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن باب الابتعاد عن الحرام. ورب يعطيك الأجر والثواب لابتعادك عن الحرام وعدم استهلاكك الحرام.
0: نعم.
11: وكل الفلوس هذيك الفوائض الحرام ينبغي أن تدفع إلى إنسان بعيد.
0: نعم.
11: علاش؟ لأنك لو دفعتها إلى إنسان قريب فقد ينالك منها شيء.
0: نعم.
11: ما تعطيهاش الإنسان قريب لك.
0: نعم.
11: تشربش عنده شريبة ماء.
0: نعم.
11: فقد يكون من ذلك المال.
0: نعم. توا اللي صار صار وأعطاته
11: إذا كان عندها مال آخر تدفعه إلى شخص آخر. تنوي الأول منه. تنوي الأول هذاك صدقة.
0: نعم.
11: أو معونة وما إلى ذلك. يو. والنفس القيمة تدفعها إلى شخص آخر بنية أنها فائض.
0: أو تتخلص من
11: نعم. من هذا المال المشبوه.
0: شكرا شيخ جهاد، بارك الله
11: فيك.
0: أنا فرحان اللي عديت معك سبيعتي ما شاء الله.
11: ربي يبارك فيك. بارك الله
0: فيهم. ربي شكرا. ربي يحفظ بك الناس شيخ جهاد، بارك الله فيك. إن شاء الله في لقاء آخر يا ربي يجمعنا. التحية موصولة لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي لكم أمن لكم هذا الإخراج وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: إلى القلب.
13: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
12: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
14: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، المرة اللي فاتت حكينا على المخرج العام هو مخرج اللسان، وقلنا مخرج اللسان هذايا هو مخرج عام فيه مخارج خاصة، فيها يعني 10 مخارج ال 17 حرف. قلنا الموضع أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين اللي هما القاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان يعني أي أبعده وأقربه من الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة يعني المنطقة القريبة من اللهاه، وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف، نقول أقّ. ومن بعد هي يعني نقول والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل الكاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى في المنطقة القاسية والرخوة معا، يعني أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. نقول أك أق أك. بعدهم هما أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا أس في الوسط اللسان هذا مخرج خاص آخر يخرج منه ثلاثة أحرف اللي هما الجيم والشين والياء غير المادية، وتخرج من وسط اللسان ومع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة أو المتحركة، والحروف هذه ثلاثة يعني الحروف اسمهم الحروف الشجرية، يعني أنها تخرج من شجر الفم يعني الوسط متاعه. نقول والوسط فجيم الشين ياء. الجيم نقول أج أج جا جو جي، والحرف هذايا الجيم هو من الحروف من حروف القلقلة من حروف قطب جد، وهو حرف جهري وحرف شديد وحرف يعني مستفل، حرف منفتح حرف مصمت، وفيه الصفة السادسة اللي هي القلقلة. وهنا كيف نقوله حرف شديد يعني الشدة، شنية الشدة؟ الشدة اللي هي انحباس الصوت والنفس معا، يعني كيف ننطق الجيم ما نقولوش أج ونخليه يمشي الصوت يعني يجري ها صوت يعني كأنك قلت شين، لا نقوله أج ها كأنك قلت كلمة جوج بالفرنسي أج. ومن بعد كيف كيف نقول أش، هذا يا حرف تفشي والتفشي هو الانتشار. وكيف كيف الياء هذوما ثلاثة حروف نقول أي يا يو ي، الثلاثة هذوما الحروف يخرجوا من وسط اللسان. وبطبيعة ديما نقول راو كل حرف عنده بقعة خاصة به، يعني عنده حاجة خاصة فيه، يعني ريت كيف نقول وسط اللسان صحيح هي وسط اللسان هما هي بيت واحدة، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه ما يخرجوش الكلهم كيف كيف. اللسان ما تلقاهوش مش كيف ننطقه بالجيم، مش كيف الشين، مش كيف الياء. الله يبارك فيكم. نواصل إن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله الأحرف الأخرى. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. باه مازالوا ما حضروش المكالمات. باه ناخذ قلنا السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: مرحبا.

0: يعطيك ربك فترضى.
1: عاودها ولا سوف؟
0: نعم
1: عاود الآية ذي ولا سوف يعطيك.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله يبارك فيك سي الشريف، باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. علاش قلت لك قبيلة عاود ولا سوف هنا ولا س، ثلاثة حركات كيف كيف كيف نقراه ما نقولوش ولا سوف ولا ولا س، كيف ووجدك ووجدك شفت الحركات الكل قد قد ما نقولوش ولا سوف ولا هكا المد الصغير ولا سوف يعطيك. الله يبارك فيك، أحسنت تلاوتك باهي سي الشريف، ربي يبارك فيك ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة إن شاء الله.
0: أحسن من هكا.
1: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة.
1: مرحبا.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: يعيشك بارك الله فيك. الله يدور.
1: الله يبارك فيك. الاسم؟
2: عايشة عبد الجواد من ولاية قبلي.
1: مرحبا بك لله عايشة.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: عايش نيبش تقرأنا لنا
2: سورة النبأ.
1: تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ستعلمون.
1: كلا سيعلمون.
2: أي سمح. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا.
1: ترى حاول باش تقلقل في الجيم بالقدية. ترى قول ألم نجعل نجعل.
2: هذيك المشكلة. ألم نجعل الأرض مهادا.
1: صحيح قلقلتها. أي.
2: والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا.
1: كيف كيف القاف. أي.
2: أي.
1: قول
2: وخلقناكم أزواجا.
1: صحيح.
2: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.
1: قول وجعلنا الليل لباسا.
2: وجعلنا الليل.
1: لا لا ما نقلقوش ما نقولوش وجعلنا. لا وجعلنا عادي. وجعلنا الليل لباسا.
2: وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: قول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
2: وجعلنا من المعصرات.
1: لا وأنزلنا وأنزلنا.
2: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: ورد بالك الراء. قلت المعصرات مش معصراتي.
2: المعصرات.
1: صحيح.
2: المعصرات ثجاجا.
1: لا عاد من المعصرات ماء ثجاجا. أي.
2: المعصرات.
1: لا لا عودها الكل. وأنزلنا.
2: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: رد بالك ما نعملوش مد بعد حرف الجيم ما نقولوش لنخرج به. لنخرج به.
2: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: الله يبارك فيك عاش.
2: بارك الله بيه. فيك. الله ينور.
1: باهي تلاوم تاعك قاعدة تتعلم ما وتقرأ أنت
2: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نتعلم على في جمعية إن شاء الله.
1: باهي ما شاء الله عليك عملت
2: جمعية. جمعية العلم النافع إن شاء الله في السوق لحد.
1: إن شاء الله ربي ينفع بكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
1: باهي هاي لقرايتك باهية، وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك. كايل
2: الله
1: عايشين،
2: ربي
1: يبارك
2: فيك، بارك الله فيك، نورتونا، الله ينوركم إن شاء الله.
1: شكرا.

0: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: مصطفى بن عزوز من فحل.
0: مرحبا يا سي مصطفى.
1: باش نقرا الحق.
0: تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق. وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
0: عاودها الآية ذي وما تعملش مد بعد الدال. قل كذبت ثمود وعاد. ثمود
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
0: صحيت.
1: فأما ثمود غلقوا بالطاغية. وأما عاد غلقوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع وثمانية أياما حسوما.
0: سي مصطفى.
1: نعم
0: يا سي مصطفى.
1: نعم.
0: أقرأ في عقلك ما تزربش. قول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما. فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل تراهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلكم تذكرة وتعيهم واعية.
0: قول لنجعلها
1: تذكرة وتعيهم واعية.
0: يا سي مصطفى عاود الآية. قول لنجعلها لكم تذكرة وتعيهم.
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيهم واعية.
0: الله يبارك فيك يا سي مصطفى.
1: نعم.
0: ربي يبارك فيك.
1: عايشك يا رحم والديك.
0: قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
1: ولا واحد تعلم هاي شوي.
0: اي عندكم تمشي للجمعية غادي ولا شنية كيفية ولا
1: لا
0: وحدك؟
1: لا واحد لا لا
0: ما هو وحدك ما هو فما حاجات يلزمك تعلمهم باش يتصلحوا باهي باش ما نقصوش. فما حروف فما حروف مثلا احرف مثلا المد باش ما تاكلوش. فما باش ما ينقصش حرف الف باش فهمت يلزم شي تسمع عليه باش يصلح لك.
1: الله يبارك فيك.
0: فهمتني يا سيدي.
1: فهمتك. عايش
0: ان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من كي.
1: الله
0: ربي يبارك فيك يا سيدي. احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا
2: وفيك يا رحم والديك.
0: الاسم
2: ام اسماء مراد.
0: مرحبا بكم أسمى.
2: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحمل لكم إلا بالله.
0: في عقلك. حط المصحف قدامك.
2: يا رحم والديك. يا أيها عندي شوي ضيق نفسره. يا رحم والديك ما
0: ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك.
2: عايش.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
0: الله يبارك فيك، أحسنتي أم أسماء.
2: وفيك بارك الله.
0: شنيت ما في وين الجمعية متاعكم هذه اللي تتعلم فيها؟
2: في مقريب.
0: باهي ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يحفظك وربي يعلمك إن شاء الله. وركز على الرائات اللي كلهم تعمل فيهم رغم همش مفخمين، حجارة ثمرات راء راء نحبوها راء ها
2: فخم
0: وبتبيع كل ما تزيد تتعلم تو ان شاء الله الحروف الكلهم يتحسنوا ويقوي ويولي واحسن من هكا. باهي تي لو تكبيه
2: سامحني انا بس نسال سؤال توانك كي متنبدا هكا تحب نعرف منين نبدا خاطر ما ساعات نسمعكم تقولوا للي قبلي مثلا مش اليوم مثلا يبدا الجمله اللي قبلها يعني يبداها مش موصوله باللي قبلها
0: شنية جملة متاع شنية
2: معناها المعنى مش كاملة
0: يعني انت تحكي على الوقف والابتداء
2: لا اذا كان عارف الوقف اما مثلا انا تو خاطر جيت باش نبدا ما عرفت وليت اخترت يا ايها الناس
0: اي اي شبيه الموضوع
2: في موضع اخر منين ما نعرفش منين نبدا
0: ابدا منين تحب المفيد يكون الابتداء يعني باهي وفيه معنى
2: اي هذا
0: علاش نسال اي هذايا هو بقدره ربي هذايا انت كيف قاعده تقرا وتتعلموه يعني باهي
2: يرحم والديك ويبارك لك
0: وربي يبارك فيك وركز شويه على الحروف نتاعك باش تزيد تحسنهم احسن من كنت قراءتك باهيه وما شاء الله عليك يا ام
2: حسن عندي حرف الراء اللي ما هيش حرف الراء
0: اي ركز شويه في الراء باش تفخمها ما عادش تقول راء راء راء فهمتني كيف تبدا مفتوحه وتبدا نقولوا حجاره ثمرات فهمتني ما نقولوش ثمرات وحجارة وهكاية هابطة شوية ها فخمهم والحروف الأخرين هاوكا باش تخلص الحروف من بعضها يبدأ حرف مفخم تفخم وماك تعرف تعرف الجمعية يقول لكم أنا هم الحروف المفخمة وأنا الحروف المستفيدة ربي بارك فيك أحسنتي يا أم أسمى شكرا لك عايشك ناخذ مكالمة أخرى سلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
3: بيتكفر عمر حمزاوي القيروان
0: مرحبا يا عمر
3: نقرأ إن شاء الله سورة الواقعة
0: تفضل سيدي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: يا سي عمر يا سي عمر ما وركز شوية باش ما تجيب الأحكام الكل قل وكنتم أزواجا ثلاثة
3: وكنتم أزواجا ثلاثة
0: أزواجا
3: وكنتم أزواجا ثلاثة
0: أصحاب
3: الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
4: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يستدعون عنها ولا ينزفون
0: ولا ينزفون ينزفون
4: لا يستدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
0: وفاكهة
4: ولحم طير مما يشتهون
0: الله يبارك فيك سي عمر
4: عايشك بارك الله
0: أحسنت أنت قاعد تقرأ قاعد تقرأ ذو ما حفظهم وحدك
4: حافظ وحدي يا خير
0: اي ما هو وعليه ما تمشيش للتقرى شويه باش تصلح
4: والله ما انسان كبير شوي وبعيد عليا الدنيا والامور ما هي فقروين بعيده تو 50 كيلومتر
0: باهي باهي ما شاء الله عليك سي عمر باهي باهي قرايتك باهي
4: بارك الله فيك
0: ان شاء الله ربي تركز سمت. شويه في في الفتحات مثلا وفاكهه باش ما تقولش انت وفاكهه وإلا ينزفون ما تقولش ينزفون ولا تبدل لنا حركة ولا تبدل حرف ولا باهي
4: ها إن شاء الله ربي علمنا
0: الله, الله يبارك فيك حتى كيف تحفظ وحدك ركز شوية بالأخص في باش ما نبدلوش الحركات ولا نبدلو الكلمة ولا
4: إن شاء الله ربي يبارك لك
0: الله يبارك فيك سي عمر أحسنت شكرا لك على المشاركة ذي ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
5: السلام عليكم
0: مرحبا
5: وبيك وبيك أسلام يا سيد
0: عايشك الاسم
5: عتيقة من السقف
0: مرحبا بيك
5: وبيك عايش
0: عايش نيبش تقرأ
5: سورة الضحى
0: هاي تفضل
5: أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما ودعك
0: ما رب ما فهميش واو ما ودعك
5: ما ودعك رب سمحني ما ودعك ربك وما قلى
0: بقول ما ودعك ربك وما قلى
5: ما ودعك ربك وما
0: لا
5: قلى
0: بعد الكاف ما فهميش مد ما نقولوش ما ودعك ربك لا قول ما ودعك ربك وربك وما قلى
5: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
0: قول وللآخرة
5: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
0: عود عودها وقلق للقاف ترى قول تقهر
5: فأما السائل فلا
0: لا فأما اليتيم
5: فأما اليتيم فلا تقهر
0: قل تقهر
5: تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
0: وأما السائل
5: وأما السائل فلا تنهر
0: نعودوها أما ما نعملوش مد بعد الليل ما نقولوش السائل وأما السائل فلا تنهر
5: فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
0: بارك الله فيك للعتيق قاعدة تمشي تتعلم أنت
5: شوية والله مش الأكثرية في الدار يا أخوي سيدي سيدي
0: علي ما تمشيش فمش وقت
5: لا بعيد علينا أنا الكتاب بعيد علينا شوي بعيد على الدار
0: باهي ما شاء الله عليك باهي تلاوتك باهية وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من كي أسمع بالبداية وكيف تسمع باهية تسمع وركز باهي سمعاني يخليك إن شاء الله تجيب
5: إن شاء الله
0: ها
5: ديما ديما نسمع في برنامجك ديما ديما ديما
0: الله يبارك فيك شكرا
5: يعيشك وفقك الله إن شاء الله
0: ربي يبارك فيك أحسنت
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مكالمة أخرى السلام عليكم
6: السلام عليكم
0: مرحبا
6: لاباس عليك سي العربي
0: الله يبارك فيك
6: الحمد لله عبد السلام الاخضر من نابل
0: مرحبا بيك سي عبد السلام
6: بارك فيك عايشك مرحبا نقرا من سوره الفيل ان شاء الله
0: سورة الفيل.
6: هاي
0: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
0: أي عاودها عاودها بالكدي. أي
6: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
0: أنا أقول لك إيه ألم تر كيف فعل. لا كلهم هذوما حروف مستفيلة مش فعل را لا لا ها فعل ربك بأصحاب الفيل. هاي
6: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
0: كمل واصل. ألم يجعل
6: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
0: قلق للجيم. قول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
6: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
0: ايه ما نقولوش يجع الجيم توقل قلتها أما لا مرد بالك ما نقولوش يجعل لا ألم يجع الجيم بارك أخص يجعل كيدهم في ما نقولوش تضى تضليل. هاي
6: ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
0: بارك الله فيك سي عبد السلام. قاعد تمشي تقرا ولا لا؟
6: والله قريت شويه وبطلت علي نسكن في الريف وبعيد ما
0: تو هكا انت ما شاء الله عليك مازلت هكا من صوتك جون يعني وها شاب شاب في مقتبل العمر يعني تمشي تتعلم.
6: والله ان شاء الله باش نرجع على الايامات هذيا مشكلتي مشكله تاريخ وما عندناش وين نقرا هذاك علاش
0: حاول مادام اغزر لو نهار اخر ما عندكش عذر
6: فهمتك عايش
0: اذا كان انت تنجم تمشي ما عندكش عذر حاول باهي
6: الله ان شاء الله
0: تقرا بالكدا ونسمعوك وتمتعنا ها
6: ان شاء الله والله
0: باهي بارك الله فيك احسنت نسمعوك مره اخرى ان شاء الله كيف تكلمني تقول لي راني مشيت نقرا أسمع محنا
6: إن شاء الله
0: أحسنت يا سي عبد السلام شكرا على المشاركة هذه ناخذ فاصل ثم نعود.
7: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: فندس سيدي بوزي.
0: سونس، مرحبا بيك.
1: عايش بيك.
0: شنو باش تسمعنا؟
1: من ما تيسر من سورة الطلاق.
0: اي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.
0: قول واتقوا الله، مش تقولش والله. اي
1: واتقوا الله ربكم.
0: صحيت.
1: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: أي
1: ومن يتوكل كل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
0: الله يبارك فيك أختي، أحسنت. باه تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يتم عليك بالخير إن شاء الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: وبيك سيدي الشيخ.
0: الاسم؟
2: أم يوسف من الفحص.
0: مرحبا بيك.
2: وبيك.
0: شنو باش تقرا لنا؟
2: ما تيسر من سورة الذاريات.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك.
0: عاود لي. وإن الدين لواقع. هاي.
2: وإن الدين لواقع.
0: مش و و
2: وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
0: يستغفرون
2: يستغفرون يقدرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا
0: الله
2: تبصرون.
0: يبارك فيك، أحسنتي يا أم يوسف، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية،
2: بارك الله فيك،
0: قرايتك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظك.
2: بارك الله فيك وجزاك الله
0: شكرا
2: خيرا.
0: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم.
3: عبد الرحمن.
0: اهلا بسي عبد الرحمن، منين يا عبد الرحمن؟
3: نروي.
0: هاي شنو باش تقرا لنا وانت؟
3: نقرا من سورة الانفال.
0: الانفال، قداش عمرك انت؟
3: عمري 9 سنين.
0: 9 سنوات باه. وقداش تحفظ من القران؟
3: 5 أحزاب.
0: باه ياسر. 5 أحزاب منهم الأنفال هذه ولا هذه مش تقراها كهو؟
3: أي.
0: باه ياي، سمعني بابا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا بالخيل تعجبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم

0: النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: صحيت عبد الرحمن، أحسنت، بارك الله
0: بارك
1: فيك.
0: الله فيك.
1: بيه شكون اللي يقري فيك؟
0: سيدي شيخان بن سلام.
1: آه بيه هادي يا سلمى على الشيخ متاعك.
0: بابا بيقرا فاتحة الفاتحة.
1: بيه بيه عدينا أبوك، هاي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مرحبا.
1: سي محمد ربي يبارك لك في عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك يا عايش.
1: اه باهي عبد الرحمن تلهى بيه.
2: اه هانا هانا اللي عندي هانا
1: تلهى بيه ما شاء الله عليه. تو تشوف ان شاء الله ربي يجعله من اهل القران ان شاء الله.
2: عايش.
1: هاي تفضل سي محمد.
2: قريت الفاتحه المره فاتت عليك سوره الفاتحه.
1: اي.
2: عندي في صراطة معناتها استخدمت صراطة قلت
1: اي نعاودوها ان شاء الله هاي نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يبارك فيك سي محمد. رد بالك كان في الميم ما تخليهاش تمشي مع الغين، عرفتها؟ غير الماء ما نقولوش غير الماء مغ ما ها
2: وكيف
1: رد بالك ما غ مغ غير المغضوب عليهم وكيف كيف ولا ما نقولوش ولب ولا ها ولا ومن بعد نمشي للضاد ولا ولا الضا ولا الضا ها اي الميم ولا ما تخليهمش تهزهم الحرف اللي بعدهم يهزهم ليه يعني يقربهم ليه عملهم مرقين ومن بعد امشي للحرف المفخ. اما باهي ما شاء الله عليك فاتحه باهي يا ربي يفتح عليك
2: الله
1: العارفين بالله ان شاء الله.
2: شكرا
1: احسن ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الاسم
3: أبرار.
1: أبرار أبرار قديش عمرك أبرار؟
3: 9
1: سنوات. بيه قديش تحفظ من القرآن؟
3: مازلت
1: شناي؟ مازلت ما حفظتش؟
3: ايه
1: مازلت ما حفظت حتى شيء ولا حفظت شوية؟
3: حفظت سورة.
1: بيه باش تسمع هنا؟
3: ايه
1: يقرأنا بنتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي

0: أحبهما وهو العلي العظيم. مش عشان عديلك أختي؟
1: باهي صحي. طب انت تحب القرآن ولا لا؟ باهي. شكون علاش ما تمشيش تقرأ؟
0: نقرأ في العطلة.
1: في العطلة؟
0: ايه
1: باهي. اما انت اذا كان تمشي تتعلم تو تشوف كيفاه تولي ما شاء الله عليك تولي تقرأ بالجد.
0: باهي.
1: ها
0: معك اختي.
1: باهي. هاي شنو اسمها اختك؟ هاي ويني اختك؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
0: اسراء.
1: هاي انت اكبر من ابرار ولا اصغر؟
0: لا قد قد.
1: باهي. هاي شنو باش تقرا لنا انت؟
0: صرت لهم هذا.
1: هاي تفضل بنتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينذبن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله يبارك فيك. عاش بنتي. أما كلم بوك ولا مماتك باش يهزوك تقرأ باش المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية. باهي؟
0: باهي.
1: أه؟ بالأحكام وبالغنة وبالمد وب...
0: باهي.
1: فهمنا؟ يا ربي يبارك فيكم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. حط رحال عند جرح الإمام الماريغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
6: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، زدنا يا ربي فيه حبا وتعلقا بجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذاك عملا بسنته وسمته الصالح صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقات الطيبة بإذن الله من السلسلة المباركة، وهي إمتاع السامع من نجوم الطوالع. ولا زلنا نتدارس بإذنه تعالى مقرأة الإمام نافع رضي الله تعالى عن الإمام، ونفعنا الله وإياكم بأسرار وأنوار علومه. آمين آمين. ولا زلنا واقفين أيضا وقفة الهنا والرضا مع متن بن بري وشرح فضيلة الإمام العارف رضي الله تعالى عنه سيدي إبراهيم المارغني قدس الله ثراه برزخا، ويوم التناد يوم جمع العباد. مرحبا في مستهل هذه الحلقة كما اعتدنا بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ أسامة
8: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية عطرة طيبة لكم والسادة المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
7: أمين يا رب. بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نتلوها سوية يا رب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقفين على حوضه الشريف مستسقين سقيا الهنا إن شاء الله والكفاية من يديه الشريفتين. آمين آمين. الله ينفعنا وإياكم بما دبجه وكتبه وصنفه سادتنا أئمة الإقراء بالبلاد التونسية، ومنهم سيدي إبراهيم المرغني شارح هذا المتن المبارك. شيخ أسامة، انتهينا مع باب البسملة بتوفيق وهدي وهدى من الله، واليوم نأتي بابا جديدا وهو باب ميم الجمع نستشرفه بإذن الله.
8: نعم سيدي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، كما تفضلت أستاذ ماهر، أتممنا بحمد الله وحسن توفيقه وسداده الباب الثاني من أبواب أرجوزة الدرر اللوامع، وهو باب البسملة، ونشرع ابتداء من هذه الحصة في الباب الثالث، وهو باب ميم الجمع.
7: ميم الجمع بإذن الله،
8: أو كما يقول الناظم القول في الخلاف في ميم الجمع، هو يسميها ميم الجميع. ميم الجميع يعني ميم الجمع. نعم،
7: هي أول أبواب الأصول. هتنقول
8: دعني أقول هي أول الأبواب التي تعنى باللفظ القرآن المجمع عليه، لأن البسملة غير مجمع على قرآنيتها من حيث الآيات.
7: صحيح.
8: يعني من حيث الآيات، هل هي آية ليست آية كذا، نعم.
7: لكن مما جمع هو مجمع عليه.
8: نعم بالضبط. والاستعادة ليست بقرآن لأنها دعاء، فيمكن أن نقول إن هذا الباب هو أول الأبواب المجمع على يعني أن حرفها المقصود بالدراسة هو من المجمع عليه. نعم، هنا يفرع على سؤالك أستاذ ماهر سؤال قد يكون عجيبا غريبا. نحن نعلم أن ابن بري قد تابع وساير ووافق جل أئمة الأداء في ذكرهم لباب ميم الجمع بعيد باب البسملة. السؤال هو ما السر في ذكر هذا الباب بعد باب البسملة؟ نحن قلنا ذكر الاستعاذة في طالعة باب الأصول والتثنية بالبسملة عملا بالكتاب العزيز، وأن أول ما يبتدأ به الاستعاذة ثم البسملة. طيب ميم الجمع لماذا ليس باب المد؟ لماذا ليس باب
7: ضم الهمز مثلا؟
8: باب الهمز مثلا
7: الأولى
8: مثلا،
7: أول لأنها أول الحروف.
8: طيب أي. لماذا السؤال هنا لما أتى ابن بري بميم الجمع بعد البسملة؟
7: لعله أراد أن يوافق

0: تخيل هذا،
1: أدرجه في الفاتحة.
0: أحسنتم. ولسائل أن يسأل لما جعل الإمام الشاطبي سورة أم القرآن في الأصول،
1: جعل ولا بيجعلها في الفرش،
0: وهي خلافها ملك ومالك من الفرشيات
1: أصلا تدرج في الفرش.
0: أحسنتم.
1: من الاحتوائي على ميم الجمع.
0: طيب لعل الجواب ننتظر عقد حصة من حصص الحرزي، نستشفها إن شاء الله تعالى. طيب الجواب على ذلك أن الإمام الشاطبي لم يقصد سورة أم القرآن لعب عينها، وإنما قصد بإيراد سورة أم القرآن أنها تضمنت ميم الجمع، ولذلك قال: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا، ومن قبل همز القط أي صلها لورشيم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد لا كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل كما بهم الأسباب، ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملة. يعني كل كلامه كله في باب أم القرآن عن ميم الجمع، فظاهره سورة أم القرآن،
1: ولكن
0: وحقيقته
1: يتضمن أحكام ميم الجمع.
0: هنا كذلك عقد ابن بري هذا الباب بعيد باب البسملة، لأن الفاتحة تضمنت ميم الجمع. فهذا جواب سؤالنا. قال الإمام ابن بري رحمة الله عليه مستفتحا كذلك كلامه بقوله: القول، وهو خبر مبتدأ محذوف كما قدمنا في البسملة والاستعاذة. قال: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. مرة أخرى: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. قال: القول في الخلاف في ميم الجميع. قال الشيخ إبراهيم المارغني: ذكر في هذا الباب الخلاف والاتفاق بين قالون وورش في ميم الجميع، وترجم بهذا البيت للخلاف فقط اكتفاء بذكره عن ذكر الاتفاق على حد ما تقدم في ترجمة البسملة. نحن تقدم لنا في البسملة أستاذ مار أنه قال: القول في استعمال لفظ البسملة، صح؟ طيب، حذف ترك استعمال البسملة والوصلي استغناء بذكر مقابليهما، وهما استعمال البسملة والسكت هنالك في باب البسملة، وكذلك فعل هنا، فلم يذكر الاتفاق استغناء بذكر مقابله وهو الخلاف. هو ماذا قال؟ هو قال: القول في الخلاف في ميم الجميع. طيب والاتفاق؟ أين الاتفاق؟ قال: هذا يؤخذ من مأخذ قوله: القول في استعمال لفظ البسملة. طيب أين ترك استعمال لفظ البسملة؟ قال: هذا يفهم بالضد، يعني يدل الضد عن ضده أو على ضده. كذلك هنا، فقوله القول في الخلاف في ميم الجميع أي والاتفاق،
1: وهذا في الحقيقة هو الأسلوب معتمد في علم القراءات
0: حتى في القرآن،
1: فهم الوجه بالضد.
0: أحسنت. حتى في القرآن، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أليس كذلك؟ أي والبرد.
1: المسكوت عنه يفهم من الضد.
0: أحسنت. وبالتالي هذا من استعمالات حتى القرآن الكريم،
1: أو من أوجه الفصاحة عند
0: أوجه
1: العرب.
0: الفصاحة طبعا، هذا من أوجه الفصاحة. ثم قال: وميم الجميع وتسمى ميم الجمع.
1: تسمى ميم الجمع،
0: رجع لأصل التسمية،
1: ميم الجمع،
0: الجمع وميم الجميع. هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. طيب هذا تعريف أستاذ ماهر يحتاج وقفة. أولا، قوله هي الميم الزائدة، نتكلم على كلام الشيخ إبراهيم مرغني الشارح، يعني قال الزائدة، ونحن نعلم أنه ليس في القرآن حرف زائد. وذلك نحن الطلاب لماذا نقول لهم الآن؟ نقول لهم: هذه العبارات متقنة مضبوطة بفهم سوي، فعلى الأستاذ أن يقدر المحذوفات التي لم تذكر في التعريفات لأنها جامعة مانعة. فقولنا الميم الزائدة أي عن أصل الكلمة، وليس المراد الزائدة في القرآن الكريم.

0: فليس في القرآن ولو حرف
1: بالطبع الحال
0: زائدة
1: حفظ من الله، عين حفظ منه.
0: حتى قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. القاعدة ماذا تقول؟ قال أخي أنبيك فائدة ما بعد إذا زائدة.
1: الماء هنا الأصل
0: أي
1: عند النحاة أنها زائدة، ولكن هذا يعني استثناءات القرآن.
0: نعم، المعنى حتى إذا جاءوها شهد عليهم. لماذا حتى إذا ما جاءوها؟ قالوا سبحان الله، قالوا هذه فيها فوائد عربية وفيها فوائد بلاغية، وبالتالي إذا قلنا إنها زائدة، إنها زائدة إما عن أصلك على أصل الكلمة، أو زائدة في استعمالات اللغة على قواعد النحو والتصريف، لا أنها زائدة بمعنى لا أصل لا لا لا وظيفة لها في القرآن. هذا مما يتحرز عنه. إذن قولنا هي الميم الزائدة أي على أصل الكلمة، الدالة على جمعي أي جماعة المذكرين حقيقة أو تنزيلا. قلنا جماعة المذكرين نقول في الواحد المذكر عليه مثلا، وفي الواحدة المؤنثة عليها، وفي الاثنين عليهما، وفي جمع المؤنث عليهن، فلم يبق إلا عليهم لجماعة المذكر. فما وجد في هذه الطبعة من النجوم الطوالع المذكورين خطأ وتصحيف. يعني هي جماعة المذكرين وليست المذكورين،
1: لأنه الأصل أن الميم ها هنا علامة للتذكير،
0: أي لأن وجدت في بعض النسخ
1: للتأنيث.
0: أيوة أحسنتم، لأن وجدت
1: في بعض النسخ
0: أي فيها مذكورين.
1: أحسنت،
0: هي المذكرين
1: نفهم اللي هي خطأ للتصحيف.
0: أحسنتم، نعم بالضبط. وهذا مما يستدرك سيد مال، لأنه هذه فائدة هذه الحصص أن تبين بعض الملاحظات الموجودة. ثم قوله حقيقة أو تنزيلا، ما معنى حقيقة أو تنزيلا؟ هذا يرجع إلى معنى الجمع وعدد الجمع وأقل الجمع،
1: ثلاثة سبعة تسعة.
0: هو قالوا اختلفوا هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة، وهل يطلق الجمع على المفرد ولا لا، وهذا معنى تنزيلا. وسيأتي معنى أن في القرآن الكريم ميم جمع نزلت منزلة، هي معناها نزل صاحبها منزلة الجمع. سيأتي معنى في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وملئهم هي تعود على فرعون. قالوا كيف هذا يعود على فرعون؟ قالوا هذا
1: وملئه.
0: قالوا طيب لو قلنا معنى هو لشرفه، هو الرجل يعني ليس شريفا،
1: ليس صاحب
0: من أهل
1: شرف
0: النار وكذا. قال لشرفه عند قومه. هذا مما وجهوا به. قال الشارح رحمه الله قال فخرج بالزائدة الميم الأصلية كميم نكلم ويعلم، لأنها أصلية، وبالدالة على جمع المذكرين الميم في نحو وآتيناهما، ودخل بقولنا حقيقة أو تنزيلا الميم في نحو وأنتم الأعلون، فإنها دالة على الجمع حقيقة، والميم في نحو حفظكم الله خطابا لواحد نزلته منزلة جماعة مذكرين تعظيما له. ومنه قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فإن الضمير في ملئهم يعود على فرعون، وجمع على ما هو المعتاد في ضمير العظماء. هنا فرعون كيف يقال فيه عظماء؟ فإن قلت كيف ينزل فرعون منزلة العظماء وهو مخلد في النار،
1: ليس تشريفا،
0: قيل لشرفه عند قومه،
1: إنما لمكانته
0: عند قومه،
1: لأنه أيوة سيده.
0: نعم لمكانته عند قومه. قال وليعلم،
1: شفت شيخ أسامة
0: أي،
1: ولأجل ذلك ذكرناها في حلقة غير بعيدة، قلنا أهمية باب وعلم توجيه القراءة.
0: توجيه القراءة أحسنتم، هذا مهم جدا،
1: وهو يعينك على رسوخ المسألة في الذهن.
0: نعم، وقلنا أنا قلت سابقا إن علم توجيه القراءات يأتي للمفسر بين مرحلة استيعاب اختلاف حروف القراءات ومرحلة تفسير حروف القراءات، فهو كأنه يمهد لك لعلم التفسير. علم التوجيه هو من وسائل علم التوجيه علم التفسير،
1: ويتذوقه من كان مولعا بالإعراب.
0: نعم أحسنتم، أيوة أحسنتم بالضبط. ولذلك بني على كتب اللغة، يعني كل علماء التوجيه كلهم نحاه، كلهم من أهل اللغة.
1: هذه يأخذها الطالب في الكلية وحتى ما قبل،
0: بالضبط
1: في الثانوية لو
0: بالضبط.
1: كان الحال إن شاء الله أفضل إن شاء الله هنا في بلدنا.
0: أمين.
1: لكن هذه سيدي مقررات في الثانوية العامة الأزهرية مثلا،
0: بالضبط بالضبط،
1: يعني خلاص تحفظ بإذن الله.
0: بالضبط.
1: ثمة ميم وجمع ملائهم، لكن معطوف ليس ثمة جمع قريب
0: وحقيقي
1: فيعطف عليه.
0: أحسنتم. إذن كيف سينزل هذا الجمع؟ نزلت منزلة الجمع، أي لماذا؟ كيف هذا هو مخلد في النار يدخل عنه للعظماء؟ لا، أو لشرفه عند قومي.
1: واضح.
0: نعم. ثم قال: وليعلم أنه لا بد أن يقع قبل ميم الجمع واحد من حروف أربعة يجمعها لفظ أهتك، يعني الهمزة والهاء والتاء والكاف. يعني السادة المستمعين والمستمعات، لو قلت لكم كيف تعرف أن هذه الميم هي ميم جمع؟ انظر قبلها، انظر في الحرف الذي قبلها، إذا كان همزة قطع أو هاء أو تاء أو كاف فاعلم أنها ميم جمع. فالكاف نحو أنفسكم ويسيركم ومنكم، والتاء نحو أنتم وأعلنتم، والهاء نحو أمرهم وقهم، والهمزة كهاؤم من قوله تعالى: هاؤم اقرؤوا كتابيه، وليس في القرآن غير هذا غيره. ولا يجوز في كل من الكاف والتاء والهمزة مع هذه الميم إلا الضم كما تقدم، كما تقدم في أمثلتها. وأما الهاء فإن تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر لمجانستها، نحو قلوبهم وبهم وإليهم وفيهم، وتضم فيما عدا ذلك، نحو عندهم ولهم وعنهم، لأصالة الضم في الهاء، بدليل أنها إذا أفردت ضمت كهم مع اضطراد الضم فيها دون الكسر، إذ كل موضع تكسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه، كنحو عليهم وفيهم وقهم، عليهم فيهم قهم، ولا عكس. ماذا قال هنا؟
1: العكس لا.
0: قال أي قال: إذ كل موضع تكسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه، كنحو عليهم يجوز تقول عليهم، فيهم فيهم قهم قهم، ولا عكس. ما معنى لا عكس؟ يعني ليس
1: كان
0: كل موضع تضم
1: لا يحتمل الكسر.
0: أحسنتم بالضبط،
1: لأن الضم فيه أصالة.
0: أحسنتم بالضبط. وقول لماذا؟ لأن الخروج عن الأصلي ليس كالرجوع إليه، ليس كالرجوع عفوا إليه، يعني الرجوع إلى الأصلي يأتي بأقل حجة وبأقل سبب، أما الخروج من الأصلي فيحتاج سببا قويا. نختم بقوله إعرابا: وقوله مقرب المعنى، يعني به أنه يقرب المعاني البعيدة للفهم. وقوله مهذب، أي مخلص اللفظ محرر، ولذلك قرب المعاني البعيدة. والمراد بالبديع هنا المحدث المخترع النظم الذي لم يسبق له مثال.
1: هذا تقول الفريد،
0: أي نعم الفريد في بابه، يعني قول احنا الذي لم يؤتى بمثله. نعم. إلى قال: وأشار بذلك إلى حسن نظمه، ويجوز في مقرب المعنى ومهذب وبديع الرفع على أنها أخبار لمبتدأ محذوف تقديره هو. يعني يجوز تقول: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، هو مقرب وهو مهذب وهو بديع، ويجوز غير ذلك. ويجوز نصبها على الحال، يعني مقرب المعنى مهذب المعنى بديع المعنى،
1: أيوة. أجبنا حاله مهذب المعنى.
0: نعم.
1: ويكون الإعراب حالا ها هنا.
0: أحسنت.
1: أي يكون الوقف حسنا
0: بالضبط. ويكون وقف بالسكون على بديع حالة النصب على لغة ربيع. لماذا استاذ ماهر؟ لأنه لو قدرتها بالرفع بتقديري هو، يعني ستقول مقرب المعنى مهذب بديع، فالوقف سيكون بديع جيز. لكن لو قلت مقرب المعنى مهذب البديع، المفروض تقول بديعا فتقف بديعا، لكن ها هو وقف بديع. قال هذا على لغة ربيعة. لغة ربيعة تسكن المنصوب ولا تعوضه بألف.
1: عند الوقف المنون
0: المنصوب
1: اللي هو المنصوب
0: في جميع الحالات يسكن.
1: أحسن
0: جميع الحالات، سواء كان منصوبا أو مضموما أو مرفوعا أو مجرورا. نعم،
1: حتى لا تستهجنوا يا من
0: تقرأ
1: على نظم.
0: أحسنتم بالضبط. بهذا نكون قد أتينا على شرح البيت الأول من البسملة.
1: الله
0: أمل الميم الجمع.
1: ميم الجمع. نعم. بارك الله فيك، أتينا بتوفيق وهدي وهدى من الله على البيت الأول وشرحه. شكر الله لكم، حتى نأتي باقي الأبيات بإذنه تعالى. إلى ذلكم الحين بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ، رب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
4: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ محمد معرف.
5: أعوذ